الليلة نتوقف قليلا أمام بعض القصائد المغنات واللي شكلت أعمدة الرومانسية العربية. فالقصيد الأول مش سمعوا لي قصيد أيظن بصوت الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، نغم اللي أنتج سنة 1960 للشاعر الكبير نزار قباني ومن تلحين الموسيقار محمد عبد الوهاب والموزع أندريا إيدر. هو أو ربما هي أول قصيدة مغنات للشاعر الكبير نزار قباني. الموسيقار صاغ لحن ناعم يعتمد على انسياب الجملة فيما قدمت نجاة أدائها، جاء هامسا يكاد يكون أقرب إلى الاعتراف السري. الأغنية تمثل ربما لحظة انتقال القصيدة الفصحى إلى الغناء الرومانسي الجماهيري. نستمع لي أيضا.

الأغنية والقصيدة تقفان على قمتين متوازيتين، من هنا الفن والموسيقى، ومن هناك الأدب، ومنه الشعر على وجه التحديد. والعلاقة بينهما ليست ملزمة ولا قصرية، فالأغنية تعيش غالبا على نصوصها الخاصة كي تكتب خصيصا أو تكتب خصيصا لها، وتراعي إيقاعاتها وشروطها تماما، كما أن القصيدة تعيش خارج الأغنية وبمعزل عنها. ولكن يحدث كثيرا أنه تلتقي هاتين القمتين، أي الأغنية والقصيدة، فتتشاركان الجسد والروح، كما هو الحال في قصيدة أضنيتني بالهجر، كلمات الشاعر الأخطل الصغير وموسيقى وأداء الموسيقار فريد الأطرش.

يحمل الشعر بحد ذاته في طيته موسيقى خاصة به، سواء كانت اللغة العامية أو بالفصحى أو بأي لغة أخرى، لكن الفرق ربما أنه لكل نوع نغمة معينة تميزه طبعا، حتى يستطيع المستمع تمييزه من خلال هذه النغمة وربما قبل تحديد ماهية الكلمة أساسا. أما القصائد المغنات هي إضافة لحن يراه ربما الملحن مناسب لكلمات يعني كما ينندنها المؤلف الموسيقي، وبالتالي تتحول القصيدة من نمطها العادي إلى قصيدة مغنات بأسلوب مختلف. طبعا الفن لا حدود له والإبداع أساس الفن، وبالتالي من الطبيعي حين يجتمعان أن ينتج عملا فنيا إبداعيا بلا حدود. الساحرة السيدة عليا، كلمات الشاعر الكبير الشاعر جعفر ماجد والحان الموسيقار محمد رضا، هي تعد درة من درر الشعر الغنائي، يعني كفيض بالمشاعر ربما الوجدانية العميقة، يمتزج فيها الشوق بالجمال بالطبيعة، وتتخذ ربما من المرأة الساحرة رمز للجمال الآسر. تتميز القصيدة ربما بناء موسيقي عذب وانسيابي، مما جعلها واحدة من أروع القصائد التونسية المغناة الساحرة، يمكن اعتبارها لقاء السحاب بين جعفر ماجد عليا ومحمد رضا.

بين الشعر والموسيقى علاقة قرابة منذ القديم لا تمحى، فقد ارتبط الشعر عند العرب في بحر العصور الغابرة بالغناء، حتى غدا الغناء ميزان الشعر، فكان كلاهما مثل توأمين تصاحبا في الوجود منذ أن بدأ الغناء ونوعا من الأشعار القصيرة، وارتقى فيما بعد إلى شكل القصيدة. الشعر كما الموسيقى هو فن سمعي، فكلاهما يعتمد على الأداء الصوتي، وإن اختلفت لغته على الأداء طبعا بيد أن جوهرهما واحد، لذلك كان يتحدان أو يكمل بعضهما بعض، فالشاعر ينظم والموسيقار يلحن تماما كما في قصيدة سكن الليل للشاعر جبران خليل جبران. هي قطعة رومانسية تأملية تعكس فلسفة الشاعر في تفضيل عالم الليل والطبيعة على عالم البشر، والصوت لسيدة كل الأوقات السيدة فيروز.

سكن الليل بصوت الفنانة القديرة فيروز، وهذه كانت بعض الانتقاءات لقصائد مغنات واللي شكلت عميدة الرومانسية العربية. نرجو أنها نالت رضاكم واستحسانكم. أجمل تحيات مهندس اللقاء زميلي مفتاح الأخبير، وأكيد ليلى بعجيلة كنت معكم من أمام الميكروفون في سهرتنا الليلة مع الموسيقى. تبقى على خير.

تنام أسعد الأيام وهنا وأجمل الأحلام قلبي يدعي لك حبيبي تصحى ومن تنام أسعد الأيام

اصبح بخير واماني وطيب الاوقات، صغت لك احلى الاغاني واعذب النغمات، تصبح بخير.

0: ليلة مع الموسيقى، إبحار في الموسيقى والغناء في ثنايا الحكايات.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟
0: ليلة مع الموسيقى حين تعزف الذاكرة على

0: خلطينا
1: والخال على البعد سمعنا حس حس البيان
2: خلطينا
3: قالوا ديلي عامل حالة لا لا لا
1: آه يا لا لا
0: خلطينا.

0: سلطينة.
1: والخال عالبود سمعنا حس حس نبيانو
2: سلطينة.
3: قالوا سيلي عامل حالة لا لا لا
1: آه يا لا لا
0: سلطينة.

0: المكان اليمن القديم.
1: الزمان قبيل ظهور الإسلام.
0: الشخصيات من وحي التاريخ والخيال.
1: الفرقة التمثيلية لإذاعة صفاقس تقدم

0: الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة لزهر بوعزيزي.
1: الحلقة 12.

0: قبلنا هداياك يا سميفة، ونرجو أن يكون مقامك بيننا قد أعجبك، وأن هواء الحبشة قد راقك.
1: أجل أجل أيها الملك المعظم، أنا سعيد بوجودي على أرض الحبشة وبين أهلها الكرام، وفخور بأن أقف بمجلسك الموقر. إنها سعادة الصديق بلقاء أصدقائي أيها الملك العادل.
2: السميفع يا مولاي يعرف عن بلادنا ما لا يعرفه عربي سواه.
0: لا عجب في ذلك يا أرياط، فهو لم ينقطع عن زيارتنا إلا منذ بضع سنوات.
1: لو كان لي أن أزور مملكتك كل شهر ما تعبت وما مللت، لكنني رجل مأمور أيها الملك المعظم، فمذ ولاني ملكنا ذو نواس أمانة أسرار البلاد، وأنا منشغل على أصدقائي مقل في زياراتي.
2: لو كان كبيرهم ذو نواس يسعى لتمتين العلاقات بين العرب والحبش أيها الملك المعظم، لما انقطعت الرسل بيننا وبينهم. لكن هذا الجفاء وإبعاد الأصدقاء إنما يدل على حقد دفين يا مولاي.
0: لا تزر أحكاما يا أريات، نحن لم نسمع بعد من الضيف.
2: أمرك أيها الملك المعظم.
0: هات ما عندك يا سميفة، ما الذي ذكرك بالمسير إلينا بعد طول غياب؟
1: لو أذنت لي أيها الملك المعظم، أنا أرغب في التحدث إليك على الفرات.
2: أو تشترط على الملك أيها الرجل؟
0: أريات دعنا على الفرات.
2: أمر مولاي.
0: أنا مصغن إليك يا سميفة، أفرغ كنانتك.
1: لا تتردد يا أبا شوارع، فأنت لا تدبر للخيانة، أنت تدبر لما فيه خير البلاد.
0: تكلم يا رجل.
1: أنت تعلم أيها الملك المعظم أنني تركت آلهة العرب وآمنت بإلهكم الواحد وبنبيه وروحه المقدسة.
0: حقا يا سميفة، أنا لم أكن أعلم بهذا، خلتك ما زلت على دين العربي تعبد الأوثان والأصنام. هذه بشرى عظيمة يا رجل، ولكن كيف سمح لك ملككم ذو نواس أن تعبد ما لا يعبد؟
1: هذا هو بربة الفرس أيها الملك المعظم. ذو نواس ملك جائر ظالم، لا هم له سوى تكديس المال ونهب خيرات البلاد واصطياد العباد. إنه لا يتردد في تقتيل بني جلدته وتجويعهم والتنكيل بهم يا مولاي، لمجرد حلم مزعج مثلا، أو شك بأمرهم من تابة. الناس في مملكة حمير يا مولاي لا حول لهم ولا قوة أيها الملك المعظم، إنهم ليسوا قادرين حتى على تأمين مطعمهم أو مشربهم. أنت تعلم أيها الملك العادل أن ثروات بلادنا لا تضاهيها ثروات بأرض العرب، وأن طريق العطور التجارية تدر على المملكة أموالا طائلة، وأن السدود بأرض حمير لا تحصى ولا تعد. فلماذا يا مولاي يجعل ملكنا الظالم من أهلنا عبيدا؟ لماذا يجعل قوتهم ضعفا ووهنا؟ لماذا يمنعهم حتى من عبادة إلههم الواحد؟ إن الرب أيها الملك المعظم لا يرضى بهذا القهر والجور.
0: هذا الرجل سيسر طريقا كانت عسيرة علينا.
1: فما تقول فيما سمعت يا مولاي؟
0: ألا قل لي يا سميفة.
1: نعم.
0: هل يعلم

0: أنا، وأنا أضمن لك أن نصير حلفاء. لو صار لي ملك العرب يا مولاي سيصبح لكم في ثرواتنا نصيب، وسأفتح أمام تجارتكم طريق العطور.
1: ليس من السهل أن يكون لنا هذا يا سميفة. ما تفكر به يلزمه درس وفحص وتأن وتدبر وتصدير.
0: تكفيني الآن أيها الملك المعظم ثقتك بي وتصديقك لقولي.
1: سيأخذونك الآن إلى دار الضيافة في انتظار أن أدرس الأمر مع رجالي ثم أجيبك.
0: شكرا لك أيها الملك المعظم، شكرا لك.

0: حبيبة، إلى متى سأظل ألهث وراءك يا حبيبة؟ لما لا تقبلين بي زوجا؟ لو صرت زوجتي ستسعدين وتحيين حياة الأميرات يا حبيبة.
1: هل ترضى يا أرياض يا قائد جيش الحبشة أن تتزوج جارية؟
0: لن يعلم بزواجنا أحد يا حبيبة.
1: سرا ستتزوجني يا أرياض؟
0: لكن حبي لك سيكون جهرا، ليس في الحب خجل أو مدارات. لو ترضين بي زوجا سأفاخر الرجال بحبك وجمالك. أنت لا تعلمين أني بك كلف يا حبيبة.
1: من يرى ضعفك الآن يا أرياض لا يقول إنك القائد القوي الذي إذا استل سيفه تستل معه آلاف السيوف الحبشية، لكنكم في الحب معشر الرجال أضعف من بعوث وأودع من حملان.
0: لما صمتت يا مهجة العين؟
1: كنت أفكر بأبرع يا أرياض.
0: هل ستفضلين أبرع على قائده يا حبيبة؟
1: كلا كلا يا أرياض، ولكني أخشاه.
0: تخشينه؟
1: ماذا تريدني أن أفعل؟ أبرع يحبني وقد عبر لي عن ذلك أكثر من مرة.
0: ليس المهم من يحبك يا حبيبة، المهم أنت من تحبين.
1: أقول لك ولا تغضب يا أرياض؟
0: قولي قولي يا حبيبة.
1: ولا تغضب؟
0: أوه يا حبيبة تكلمي ولا تتلكئي.
1: قلبي يميل إليك أكثر يا أرياض.
0: حقا يا حبيبة، حقا ما تقولين أيتها الفاتنة. أقسم إنني أسعد قائدا على وجه الأرض. أشعر الآن كأنني وطئت أرض العرب كلها يا حبيبة.
1: ألا سحقا لك ولفألك أيها الصعلوك؟ أرض العرب عصية على عبد مثلك أيها الحبشي.

0: ذهب يا أبرهة؟ أين؟ أيكون وراء الحصن؟ لعله هناك. قريط يفضل دائما المكوث وراء الأسوار. هو ذاك. اللعنة، إنه يتحدث إلى حبيبة. علي أن أختفي هنا، يجب أن أسمع كل ما يقوله لها. إن لو كان غيرك من تجرأ وتحدث إلى فاتنة أرياط، لو كان أحدا آخر غيرك لفصلت رأسه عن جسده.
1: ألا أراك ليلا يا حبيبة؟
2: لا أستطيع يا أرياط، لو يراني لحسس ربما يقتلونني.
1: لن يمسك أحد بأذى وأنا معك. أريدك أن تكوني شجاعة يا حبيبة.
2: لا يمكن لجارية أن تكون شجاعة. الشجاعة بنت الحرية، وأنا كما ترى لست حرة يا أرياط.
1: لكن جمالك فاق كل الحدود، جمالك تخطى الزمان والمكان، جمالك انفلت من كل القيود. في عينيك يا حبيبة صفاء السماء البعيدة، وجهك الصبوح والضاء كوجه القمر، وهذا شعرك الفاحم يا حبيبة كأنه حلق الليل.
2: اترك شعري يا أرياط، انزل يدك من علي.

0: كتفي.
1: فمتى أراك إذن يا حبيبة؟
0: غدا بعد الضحى بنفس هذا المكان.
1: اللعنة عليك، اللعنة يا رياض، اللعنة عليك أيها الغادر. عليك أن تعترضها يا أبرهة. ها قد انصرف ذاك المعتدي، لابد أن تسجي أمر ذاك الماكر. حبيبة انتظري يا حبيبة.
0: أبرهة، أين كنت وكيف عرفت أنني هنا؟
1: القدر ساقني لأرى بعيني خيانتك يا حبيبة.
0: لا تغضب يا حبيبي، أنا لا أخون أبدا، العرب لا يعرفون الخيانة يا أبرهة.
1: فما الذي كنت تفعلينه مع القائد أرياض؟
0: تحدث إلي فتحدثت إليه، هل تريدني أن أغضبه فينقم عليك وعلي يا أبرهة؟
1: لكني رأيته ماسكا شعرك وسمعتك تضحكين إلي.
0: لا تنشغل بأمر تافه كهذا يا أبرهة، ما دام قلبي معك اطمئن يا حبيبي.
1: طيب يا حبيبة، طيب، هل نلتقي ليلا؟ يجب أن نلتقي يا حبيبة، لدي ما أقوله لك.
0: ألاقي أرياض نهارا وأبرها ليلا، أمر عجيب، ورب السماء لأشعلن نار الحقد والغيرة بين قلبيكما حتى يقتل الواحد منكما الآخر.
2: حدثني عن أهل القلعة يا أبي.
1: ليتني ما سافرت وما تحملت مشقة الطريق يا ألا.
2: أبي،
1: القلعة يحكمها ملك جائر، قلبه من حديد لا يلين. دونواس يحسب أهل نجران أعداء له ألداء.
2: تلك كانت مشورة صاحبك دوس، ولكن حمدا لله أنك عدت لي سالما يا أبي.
1: عمك دوس لم يخطئ يا ابنتي، مشورته بالتوجه إلى ذينواس كانت بابا لابد أن نلجه.
2: أوليس لذينواس مستشارون يرشدونه؟ أليس في مجلسه عاقل متبصر يا أبي؟ أم أن جميع أهل القصر متحاملون على نجران كارهون لأهلها؟
1: بلى يا ابنتي بلى، لذينواس ولد حكيم حليم، لقد عارض أباه كم مرة، إنه الأمير ذو جدا يا ألا. ذو جدا عاقل متبصر، لكن جور الملك أقوى من طيبة ولده. ثم إن مستشارا لذينواس يقال له السميفع أشوع، أشد كرها لنا وأكثر نقمة علينا من الملك.
2: لأهل نجران رب يحميهم ويحمي دينهم يا أبي، لكن الملك والغاوين لا يعلمون.
1: صدقتي والله يا ابنتي، لنا رب يحمينا لكن الغاوين لا يعلمون.
2: أبي، أراك لم تسألني عما فعلت في غيابك.
1: كنت سأفعل، لكن أسئلتك التي لم تنتهي حالت دون ذلك. يبدو أنك لقيت ذاك الفارس مرة أخرى يا ألا. أرى الفرح باديا على محياك، أليس كذلك؟
2: أجل يا أبي، لقد التقينا بالمراعي وحدثني عن أشياء كثيرة،
1: وأنا الآن مسلم إليك لتحدثيني.
2: طيب يا أبي،
1: الفارس الذي سيتزوجك يا ابنتي لابد أن أعلم عنه كل شيء.
2: سل أنت وأنا أجيبك، سأنقل لك كل ما دار بيننا من حديث، كل شيء.

0: هذا الفارس لا أظنه إلا رجلا شريفا صادقا يا هلا. ولكن علي أن أراه وأتحدث إليه.
1: طبعا طبعا يا أبي. أسعد أيضا يريد أن يلقاك ويتحدث إليك. في المرة القادمة سأطلب منه أن يرافقني إلى هنا.
0: ألم يره عمك دوس؟
1: دوس؟ لا لا لا، وكيف له أن يراه يا أبي؟ ثم ما شأن صاحبك دوس بأسعد؟
0: عمك دوس متى غبت يا نوبني؟ ولقد أوصيته أن يرعاك أيام سفري. لابد أن نستشيره بأمر كهذا يا ابنتي. لا تنسي أن أسعد غريب عن قريتنا.
1: أرجوك يا أبي لا تعول كثيرا على صاحبك دوس، أراك تثق به أكثر مما يجب.
0: أشعر أنك لا تحبين صاحبي ألا؟ فهل أساء إليك يوما؟ هل أزعجك أو أغضبك أو نهرك عن شيء؟
1: كلا كلا يا أبي، أنا لا أكرهه، أنا لا أكره أصدقائك وأصحابك أبدا، لكن أمر زواجي من أسعد لا شأن لدوس به.
0: مشورته واجبة يا ابنتي. عمك دوس يحبك منذ كنت طفلة صغيرة. لو بلغه أنك ستتزوجين من هذا الفارس دون علمه فإنه سيغضب. نحن لن نخسر شيئا لو استشرناه.
1: أنت طيب أكثر مما ينبغي يا أبي. إنك لا تعلم أن صاحبك دوس ينظر إلي بعين خبيثة. صاحبك أراد بي سوءا وأنت لا تعلم يا أبي.
0: هل غضبت مني يا ابنتي؟
1: كلا كلا يا أبي، أنا لا يمكن أن أغضب منك ولا يمكن أن أرد لك طلبا أو أعصي أوامرك.
0: انهضي إذن واطلبي لي عمك دوس.
1: هل ستتحدث إليه بما بيني وبين أسعد يا أبي؟
0: ألي هذا الحد لا تريدينه أن يعلم يا ألا؟
1: كلا كلا، ها أنا ذاهبة إليه، ها أنا ذاهبة يا أبي.
2: أين القائد أريات يا أبرهة؟
3: هو قادم الآن أيها الملك المعظم.
4: طاب مساؤك يا مولاي.
2: تعال يا أريات اقترب.
4: خيرا أيها الملك المعظم.
2: أريد أن أستشيركما أيها القائدان بأمر هام وخطير. هام لأننا لو عرفنا كيف نستفيد منه سلطان الحبشة سيمتد إلى أراضي العرب، وستصبح لنا قوة تضاهي قوة الفرس والروم. وهو أمر خطير لأننا لو تسرعنا ولم نتريث ابتلعتنا أفاعي صحراء حمير. المهم أيها القادة أن الطعم الآن بين أيدينا.
4: أي أمر هذا أيها الملك المعظم وأي طعم؟
2: الطعم هو ضيفنا العربي السميفع أشوع.
4: السميفع أشوع؟

0: أبو الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة لزهر بوعزيزي.
1: شارك في التمثيل وحسب سماع الأصوات النجاشي سفين الدهش، السميفع محمد اليانجي، أرياط محمد الكراي، أبرهة أنور المجادي، حبيبة منصورة البوستة، عبد الله بن ثامر، عبد الرحمن اللحياني، ألاء فاطمة خنفير. المتابعة اللغوية للأستاذ عبد المجيد الحاج قاسم، والهندسة الصوتية لسلوى الحشيشة.

0: تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: اللهم جد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر لي زلتي، فإنك أمرت عبادك بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي ومددت يدي، فبرحمتك استجب دعائي وبلغني مناي ولا تقطع رجائي، واكفني شر أعدائي يا سميع الدعاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، أحمدك إذ أوجدتني من العدم. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا بمغفرتك يا أرحم الراحمين.

0: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام. همس الكلام. همس الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام.
1: السلام والخير والبركات عليكم
2: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
1: مع التحية ننضم إليكم
2: في القادم من دقائقكم
1: بهمسات منا نرافقكم،
2: وعلى صهوة الوقت نرادفكم،
1: نمتطي همس الكلام معكم.
2: همس الحكيم.
1: المروحة لا تنتج الهواء،
2: بل تحرك الهواء الموجود فنستمتع بالجو.
1: كذلك مبررات السعادة موجودة طوال الوقت من حولك،
2: فاكتشفها وحرك حياتك الراكدة.
1: تصغر العقول عندما تهزأ بعقول الآخرين،
2: وتكبر العقول عندما تركز على ذاتها.
1: من منا لا يحب المعجنات من الخبز والفطائر والمخبوزات ذات الرائحة الشهية والطعم الزاكي؟
2: ولكن هل تعلم أن هناك علاقة قوية بين شهية الكربوهيدرات ونقص

0: أثبتت إحدى الدراسات أن شهية الكربوهيدرات تعتبر جزءا من الحياة اليومية لدى البعض، وأن هناك علاقة بينها وبين الحالة المزاجية والقدرة على التركيز.
1: فإذا كنت تشتهي المخبوزات والبسكوت أو تضعف أمام قطعة الكيك مع مشروب ساخن في منتصف اليوم، تأكد من حالتك المزاجية.
0: الكثير من الناس لديهم شهية مبالغ فيها للكربوهيدرات، خاصة للبسكوت والحلويات والآيس كريم، وتزيد هذه الرغبة عند الشعور بالغضب أو الإحباط أو الإرهاق.
1: ويحذر المختصون بأن الخضوع لرغبة المزاج قد يجعلهم يعانون من زيادة الوزن.
0: ولعلاج هذه الحالة وتعديل الحالة المزاجية، ينصح أخصائيو التغذية بتنظيم الوجبات.
1: نعم، ولابد من تناول وجبتي الإفطار والغداء بالإضافة إلى الأطعمة الغنية بالبروتين.
0: أما في العشاء فينصح بأكل قليل من الأرز أو المكرونة لمقاومة حالات تغير المزاج.
1: كثير يتحدث عن الأصل والفصل والحسب والنسب، خاصة عندما يتقدم الشاب لأهل الفتاة طالبا يدها، فما معنى؟
0: نبدأ بالأصل والفصل.
1: الأصل هو الحسب والنسب،
0: والفصل هو اللسان والنطق، أي الفصاحة والبلاغة.
1: والمقصود بالحسب والنسب العائلة الكريمة والنسب الشريف المعروف، ومن الأمور التي تنكح من أجلها المرأة الحسب.
0: والحسب في الأصل هو الشرف بالآباء وبالأقارب، وهو مأخوذ من الحساب، لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وحسبوها، فيحكم لمن زاد عدده على غيره.
1: وقيل المراد بالحسب الأفعال الحسنة، وقيل المال، وهو مردود بذكره قبله،
0: ولكن الأخلاق هي سيدة كل حسب ونسب.
1: نعم. همس الوجدان للشاعر السوري تمام التلاوي إلى سيدة الكناري.
0: إلى سيدة الكناري، أفيض اضطرارا إذا سقطت قطرة من غمامة خطوك في الردهات، وأشبع من كسرة الحب بعد الصيام. قليلك مهما يقل كثير علي، وعطرك يحرج ورد الحدائق. أصدق أنك أفضل مني، وأهلي يقولون لن تأخذيني.
1: ولكني ظننت حكايتنا ستطول قليلا، وأنا سنبقى إلى أن يصير الرجاء تماما. لا بأس، لا بأس، لن أتداعى كبرج السياحة، لن أتساقط مثل الزجاج المهشم. فلتغلق الباب دون ضجيج، عليك الأمان، تكون حياتي العواصف إن شئت، لكنني لن أطيل التحدث عنك.

0: لن أستطيع مصافحة الغيم مهما بذلت من الأمنيات. أريد إذن أن أغطي عيوني وألا أغني إذا انهمر الحب فوق أناهيد روحي، لأني عصي على الفهم حين أحب.
1: لقد أتعبتني التفاصيل في سرد ملحمة الشوق، واستنفدتني المحابر في وصف أسوار يأسي وبأسك. صارت حياتي العواصف حتى تهدمت سطرا فسطرا، ولم تبق إلا مزاريب عيني تهمي النقاط. غدا موعدنا، إذا ما الوصل معكم لاح.
0: يغدو للهمس جناح،
1: يرفرف للحرف وشاح.
0: نهمس بالكلام المباح،
1: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح.
0: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، همس الكلام. همس الكلام. مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام.

0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تسابق شعراء المديح النبوي في نسج القصائد النبوية، وقد تأثروا بالبديعيات التي شاع ذكرها في أوساطهم الأدبية عند من سبقهم من مبدعي البديعيات، وهم ابن جابر الأندلسي وصفي الدين الحلي، وقد راقهم في مضمار بديعيات هذين الشاعرين الغايات العلمية والأدبية التي ترنو إليها هذه البديعيات. ومن الشعراء الذين تأثروا بهذه النقلة النوعية في الشعر المدحي عز الدين الموصلي، الذي نظم بديعية مطلعها براعة تستهل الدمع في العلم، عبارة عن نداء المفرد العلمي. ومن قصيدة أخرى لعز الدين الموصلي، محمد خير المرسلين بأسرها، وأولها في الفصل وهو أخيرها، وأولها في الفضل وهو أخيرها، عليك سلام الله يا خير شافع، إذا النار ضم الكافرين حصيرها، تشرفت الأقدام

يلقب بذي الوزارتين، ولد بغرناطة ونشأ بها، وهو من شعراء القرن الثامن الهجري. له مؤلفات عديدة، منها الإحاطة في تاريخ غرناطة وجيش التواشيح، وقد ضمنه 65 و100 موشحة. لم يكن لسان الدين ابن الخطيب متفرغا للشعر، إذ كان يشارك الشعر عند النثر بنوعيه الأدبي والعلمي، لذلك يكون المديح النبوي أحد أهم أغراض شعر لسان الدين ابن الخطيب. وقد دفعه وجد هاجه ذكر الرسول وسيرته ومرابعه في المدينة ومكة في أعياد مولده، إلى أن ينظم قصائده التي سماها المولديات، والتي بلغت 12 قصيدة، وهي تجري في مجموعها على نسق واحد يبدأها عادة بالتوجع والحنين إلى حمى الحجاز عبر البرق والريح والنسيم والركب، ثم ينتقل إلى التغني بفضائل الرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزاته واصطفائه ومكانته والصلاة عليه، مع اعتذاره عن تقصيره في زيارته وتمنيه ذلك. وللسان الدين ابن الخطيب قصيدة دالية بدأها بداية تقليدية، يخاطب فيها رفيقين له مثل ما فعل امرؤ القيس في معلقته، وخيرهما أن يتركاه يحث الخطى مرتحلا إلى الحجاز ليروي ظمأه منه، أو أن يطفئ نار الشوق والوجد في فؤاده، ثم تحدث عن دمعه الهتان كلما هبت ريح الصبا حاملة من المشرق شذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أشواقه إلى البرق الحجازي وسهده ونفاد صبره، إلا من بقية تخفف عنه ما يعانيه من وجد، وعن حنينه إلى نجد، فهو يقول في داليته: دعا عزماتي والمطية والوخدة، وإلا فكف الشوق عني والوجدة، ولا تصلب دمعي بتجريح مقلتي، فدمعي مقبول على الخد ما أدى، وأصبو إلى الأفق الحجازي كلما أحالت أكف البرق في آسها الزندى، ولما تفانى الصبر إلا صبابة تسهل من وقع الحوادث ما اشتد، حننت إلى العهد القديم الذي قضى حميدا، فما أغنى الحنين ولا أجدى. وها هي زفرة هاجها الهوى وأبدى بها تذكار يثرب ما أبدى. ثم يتساءل مستنكرا: أهنالك تعليل لنفسه بعد رحيل ركب الحجيج إلى الحجاز، وأن له أن يصبر إلى العام القادم؟ أبعد سر الركب الحجازي موهنا أمد لنفسي في تعللها مدى، وأرجع عمري من زماني لقابل كأني قد أحصيت أيامه عدة؟ ثم رفع صوته مناديا راجيا حداة الركب لما بينه وبينهم من مودة، أن يخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم بحاله وغربته وشوقه ورغبته بزيارته. ألا يا حداة الركب يبغون يثربا ويلقون في الله السآمة والجهدا، بما بيننا من خلة طاب ذكرها، إذا فرغت عوج المطي بكم نجدا، وأبصرتم نور النبوة ساطعا، قد اكتنف التربة المقدسة واللحدة، وناجيتما من مطلع الوحي روضة أعد لها الله السعادة والخلدة. وفي القسم الثاني من هذه البديعية يتغنى لسان الدين ابن الخطيب بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويمدحه بأنه ملاذ الخلق وأكرمهم وأعظمهم في حياته وبعدها، ولولا أن استبان الضلال من الهدى لما زالت مثالب الجاهلية واعتلى الدين القويم. فهو يقول: ولكنه يرجو الذي أنت أهله، وأنت الذي أعطى الجزيل وما أكدى، وأنت ملاذ الخلق حيا وميتا، وأكرمهم ذاتا وأعظمهم مجدا.

0: فلولاك ما بان الضلال من الهدى، ولم تاز في الأرض المكب من الأهدى. وإن فسح الرحمن في العمر برهة، فلا بد من حث المطية لا بد. ويعود الشاعر مرة أخرى إلى رفيقيه اللذين خاطبهما في مطلع قصيدته، ليخبرهما أن القول عاجز عن حصر مناقبه صلى الله عليه وسلم وتعدادها وعن وفائه حقه، ثم يذكر بعض المعجزات مثل الإسراء والمعراج. وفي ليلة الميلاد أكبر آية تخر الجبال الراسيات له هدى، أشادت بها الكهان قبل طلوعها، ومن هولها إيوان كسرى قد انهدى. ولكل شاعر بديعي فمن الطبيعي أن يستمد لسان الدين الخطيب معاني مدحه للرسول صلى الله عليه وسلم من كتب السيرة، وأن يتخذ هذا المديح البديعي شكل الخطاب الحي الذي يمثل الشاعر أمامه مادحا. وننتقل في الحلقة القادمة إلى لون آخر من ألوان البديع في هذا البرنامج على نهج البديعيات.
1: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.

0: رزق الله أهل باريس خيرا، وأرى العقل خير ما رزقوه، جنة تخلب العقول وروض تجمع العين منه ما فرقوه. الغرب في مرايا العرب. برنامج يومي يكشف صورة أوروبا وحضارتها منذ مطلع النهضة الحديثة كما رآها الرحالون العرب. الغرب في مرايا العرب. يعد البرنامج ويقدمه الدكتور هلال بن سعيد الحجري، تخرجه منى بن سالم المسلمية. الغرب في مرايا العرب.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغرب في مرايا العرب، وفيها نتناول رحلات أحمد فارس الشدياق. وقد عاش في الفترة من 1804 إلى 1887، درس مبادئ العلوم اللسانية في مدرسة عين ورق المارونية، ثم اعتنق البروتستانتية وتوجه عام 1825 إلى مصر، حيث استوفى ما أتقنه من أصول العربية. بعد ذلك دعته الإرسالية الأمريكية إلى مالطا عام 1834، فعلم اللغة العربية وتولى إدارة المطبعة الأمريكية، وأقام في مالطا حتى عام 1848. وفي مشاهداته وانطباعاته هناك كتب عام 1840 كتابه الواسطة في معرفة أحوال مالطا، ثم دعي إلى إنجلترا لتعريب الكتاب المقدس، فسافر إليها في 8 من أيلول عام 1848 مارا في طريقه بفرنسا. وأقام الشدياق في إنجلترا ثم في فرنسا حتى استدعاه باي تونس عام 1855. وفي وصف رحلاته الأوروبية وضع عام 1854 كتابه كشف المخبى عن فنون أوروبا، وفصولا عدة من سيرته الذاتية الساق على الساق فيما هو الفارياق. يقول الدكتور خالد الكركي أستاذ النقد الأدبي بالجامعة الأردنية في مقال له بعنوان صورة الإنجليز في أدب أحمد فارس الشدياق: يكتشف الباحث في كتابات الشدياق عن أوروبا ثنائية تستحق التنويه، فهو في كشف المخبى رحالة وصحفي مدقق يجمع المعلومات من مصادرها ويخضعها لمنهج واحد في العرض. أما في كتابه الساق على الساق فيواجهنا الشدياق الأديب الفنان الذي تشغله قضية المرأة واللغة، ولكنه يقدم في صفحات كثيرة صورا لحياته في الغرب ومشاهد فنية لذلك. وإذا كان الشدياق يحدد في كتابه كشف المخبى تاريخ رحيله إلى إنجلترا في 8 من أيلول عام 1848، فإنه في كتاب الساق على الساق يصف رحيله السابق لهذا التاريخ دون اهتمام بتحديد زمنه. إن الكتاب الرابع من كتاب الساق لوحات وصف دقيقة للمجتمع الغربي، خاصة إنجلترا وفرنسا، وفيه من نفسية الشدياق ملامح وانعكاسات. فإذا كان الكشف يمثل الجدة والصحافة وأدب الرحلة، فإن كتاب الساق يمثل الهزل والأسلوب الفني، ولا يجد القارئ تناقضا بين الصورتين. يصور الشدياق في الساق رحلته الأولى التي قام بها منفردة، ويحض الأغنياء على السفر لاستطلاع أحوال الناس ومذاهبهم وسياستهم وتأليف الكتب عن رحلاتهم لينتفع بها أهل بلادهم، ولهذا أعزم على السفر وأوعى القاموس والأشمني في صندوقه وختم جوازه من 5 قناصل يمثلون المدن التي تمر سفينة النار على مراسيها، وهي نابولي وجينوي وليكورنا ومدينة أخرى في مملكة البابا وفرنسا. سافر من باريس إلى لندن حيث بدأ سطوره الأولى عنها في وصف القرية الإنجليزية التي أقام فيها، فيقول: لم يمضي على الفارياق في مدى عمره مدة هي أنحس وأشقى من المدة التي قضاها في تلك القرية، لأن قرى بلاد الإنجليز ليس فيها من محل لهو واجتماع وأنس وحظ البتة، وإنما اللهو والحظ في المدن الكبيرة. وفضلا عن ذلك، فليس في القرى شيء يباع للمأكول والمشروب سوى ما لا احتفال به. هذه الصورة البائسة الأولى مكررة في كشف المخبأ أيضا، حين وصل عام 1848 إلى قرية باولي القريبة من رويستون. وفي هذه القرية يسكن الدكتور لي الذي اعتمدته جمعية نشر المعارف المسيحية ليكون معارضا لترجمة الشدياق بالأصل الذي يترجم عنه. فحين كان في طريقه إليها من لندن مرورا ببلدة وير، لاحظ عدم وجود المطاعم في هذه البلدة، وقارن ذلك بما لدى الفرنسيين من القرى الحافلة بحاجات المسافرين. انتقل الشدياق إلى كامبريدج، مصدر القسوسة وعلم الكلام حسب قوله، وكان في الدار التي استأجرها جارية دعجاء كاعب. كانت تصعد إلى غرفة أحد السكان كل ليلة، وصاحبة المنزل لا تكترث، وكانت أيضا تخدم الشدياق وتصلح فراشه صباحا ولا تبدو عليها أي مشاعر. وينطلق في وصف هذه المزية وجمال نساء الإنجليز معرجا على قاموسه اللغوي غير متردد في صراحته إلى أبعد مدى. ضايقته كامبريدج، وبخاصة أن أهلها ينفرون من الغريب ويسخرون من زيه، حتى أن الشدياق الجريء المجرب يقبع في غرفته ولا يخرج منها إلا ليلى، ويدفعه الموقف إلى قول الشعر يقول: رمتني النوى في كامبريدج ملازما لبيتي نهارا أن تراني أوباش، فتعبث بي حتى إذا الليل جنني خرجت على أمن كأني خفاش. وأهل الدار الذين ينزل معهم كانوا يشاركونه في طعامه ولا يشركونه في لحمهم وشحمهم، فيقول: ولي عيلة في كامبريدج خفية تآكلني من حيث ليس عيان، فعهدي باسم الآكلات فلانة وعهدي باسم الآكلين فلان. هذه هي ملامح اللقاء الأول، فيها إحساس بالحياة وإحساس بالضيق، وفيها على النحو الذي رسمه في كتابه الساق على الساق رؤية فنان. تحدثنا في حلقة اليوم عن رحلات أحمد فارس الشدياق.
0: الغرب في مرايا العرب، مع تحيات الدكتور هلال بن سعيد الحجري ومنى بن سالم المسلمية.

0: قبس من نور مع علي الصالح.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم فصل وسلم وزيد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين وعلى الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان وكرم إلى يوم الدين. مستمعي إذاعة تطاوين المباركة الطيبة، حياكم الله جميعا بتحية الإسلام، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا زلنا نواصل عبر برنامجكم قبس من نور الحديث النبوي الشريف الذي خرجه الإمام مسلم في صحيح حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووصلنا إلى مرتبة الإسلام الذي قال فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يتحدث عن الأمين جبريل ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال أن الأمين جبريل صدقت يا رسول الله. فإلى المرتبة الثانية، إذا حقق الإنسان هذه الشروط الخمسة وهذه القواعد الخمسة تحققت فيه، يتحول ويترقى إلى الدرجة الثانية الذي سأل فيها الأمين جبريل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد ما الإيمان؟ الله الله، هاي درجة الإيمان. تعالوا لنعرف درجة الإيمان بعد ما تحققت فيك شروط الإسلام وحققت شروط الإسلام وقواعد الإسلام ومناطات الإسلام وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمت الصلاة وأتيت الزكاة وصمت رمضان وحججت البيت، تتحول مباشرة إلى درجة وأنت ترق مباشرة إلى درجة الإيمان. وقال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله. والإيمان هو التصديق القلبي، الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. يقول الحسن البصري عليه من الله سحائب الرحمة: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، أن تؤمن بالله تصديق لا ريب ولا شك ولا اختلاج فيه، أن تؤمن بالله وحده، أن تؤمن بالله أي أن تعبده بأفعالك أنت وأن تعبده بأفعاله هو، أي بأفعالك أنت أن توحد الله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وفعل الخير وصدق وإلى غير ذلك، وأن تؤمن بالله وأن تصدق الله بأفعاله هو، أي أن الرزق من عنده، هو الرزاق، هو الغفور، هو الرحيم، هو الشكور، بيده الضر، بيده النفع، الشفاء بيده، أي حاجة تكون من عند الله سبحانه وتعالى، ليس من عند الطبيب الشفاء. قل للطبيب تخطفته يد الرداء، يا شافي الأمراض من أرداك، قل للصحيح نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. سبحان الله، تعلم يقينا أن الشفاء من عند الله، ما الطبيب إلا سبب في شفائك، أنك تعلقت بالأسباب لتسأل الله الشفاء ويكون الشفاء من عند الله. ولذلك الخليل إبراهيم ماذا قال؟ سيدنا إبراهيم ماذا قال؟ ألا

0: سبحان الله. وإذا مرضت فهو يشفيني، أي لا شافي غيره، لا كافي غيره. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. إذا بلئت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الصانع الله. ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. أن تؤمن بالله وملائكته، أي بجميع الملائكة، الأمين جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت وكل الملائكة التي خلقه الله، مخلوقات نورانية لم نرها في الدنيا، كلها تؤمن بها جميعا. أن تؤمن بجميع ملائكة الله، ولا تقول كما قال اليهود: كفرنا بجبريل، كفرنا بإسرافيل، كفرنا بميكائيل. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل، وفي رواية حفص وميكالة، فإن الله عدو للكافرين، فإن الله عدو للكافرين. نحن نؤمن بجميع الملائكة التي خلقها الله جل جلاله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن طائط، أطت السماء وحق لها أن طائط، يعني أحدثت صوتا لكثرة الملائكة التي على السماء والتي فوق السماء والتي هي من سكان السماء. فقال: أطت السماء وحق لها أن طائط، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك إما قائم أو قاعد أو ساجد أو راكع، يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، يعني جميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه، يعني التوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وإبراهيم وكل الصحف التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه، وبالقرآن الكريم. أن تؤمن بالقرآن الكريم، أي فمن كفر بأي كتاب أنزله الله عز وجل أو أي حكم شرعي أنزله الله عز وجل على عباده، فقد كفر ولم يحقق الإيمان في قلبه. وكتبه ورسله، ولماذا قال رسله ولم يقل ورسوله؟ أي ورسله بجميع الرسل من لدن سيدنا آدم على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم، إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جميع الأنبياء الذين قص الله علينا ذكرهم في القرآن الكريم والذين لم يقصص، لأن مذكور في القرآن الكريم 25 نبي فقط، لكنه أمرنا أن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، منهم من قص الله علينا ذكرهم في القرآن الكريم ومنهم من لم يقصص علينا. قال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وكلم الله موسى تكليما. يجب أن تؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين من سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جميعا. ولذلك كان الفرق بيننا وبين اليهود والنصارى: اليهود اتخذوا سيدنا موسى نبيا فقط، دعاء وكذبا وبهتانا وزورا، ولو أنهم آمنوا بسيدنا موسى لآمنوا بجميع الأنبياء. والنصارى كذلك قالوا نؤمن بعيسى، ولو أنهم آمنوا بعيسى حقا لا آمنوا بجميع الأنبياء والمرسلين. ولذلك إحنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما نقولوش نؤمن كان بسيدنا محمد والأنبياء الأخرين وكم تعين سيدنا موسى متاع اليهود وسيدنا عيسى متاع النصارى والأخر متاع كذا والأخر متاع كذا، لا، نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، لا نفرق بين أحد من رسله. ولذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الجليل: وعزتي وجلالي يا محمد، لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. أسأل الله العلي القدير أن نكون جميعا من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا معه وفي زمرته وتحت لوائه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونواصل في اللقاء القادم إن ضمن اللقاء والبقاء مع هذا الحديث النبوي الشريف الرائع الخلاب الرقراق الذي نطق به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي مرتبة الإيمان أسأل الله العلي القدير لي ولكم السداد والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قبس من نور مع علي الصالح.

0: مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير مع شراقة يوم جديد ترسل الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية أمل جديد. أصوات العصافير وهدير الحمام وثغاء الأغنام وهي تحتفل بقدوم الشمس بدأت توشح الكون وتزيد في بهجة التغني بالبدايات. على انهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. الحديث عن مرارة الظلم لأجل أن يعقبها إحساس بلذة العدل. قال محمود سامي البارودي: إذا المرء لم يدفع يد الجور انسطت عليه، فلا يأسف إذا ضاع مجده. وأقتل داء رؤية المرء ظالما يسيء ويبتلي في المحافل حمده. على ما يعيش المرء في الدهر خاملا، أيفرح في الدنيا بيوم يعده. يرى الضيم يغشاه فيلتذ وقعه، كذي جرب يلتذ بالحك جلده. وقال إبراهيم الدباغ: آه لو هب القوي على البغي، ونال الضعيف بعض الحقوق، لفتحنا الخير كل سبيل، وسودنا في الشر كل طريق. وقال كعب ابن بانك الأنصاري: إياكم أن تظلموا أو تناصروا إلى الظلم، إن الظلم يردي ويهلك. لوى ببني عبس وأحياء وائل، وكم من دم بالظلم أصبح يسفك. وقال الكاظمي: ومهما يطل عمر المظالم في الورع، فأطول أعمار المظالم أقصر. ستبقى البرايا بين غاد ورائح، تئن من البلوى وأخرى تزمجر. وقال الشافعي: ورب ظلوم قد كفيت بحربه، فوقعه المقدور أي وقوع، وحسبك أن ينجو الظلوم، وخلفه سهام دعاء من قصي الركوع. وقال زهير ابن أبي سلمى: ومن لم يضد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. وقال طرف ابن العبد: يا عجبا من عبد عمرو وبغيه، لقد رام ظلم عبد عمرو فأنعم. وقال المعري: كم ظلم الأقوام أمثالهم، ثم بادوا فمتى يلتقون. وقال أمية ابن طارق الأسدي: إياك والظلم المبين، إنني أرى الظلم يغشى بالرجل المغاشية. ولا تكو حفارا بظلفك، إنما تصيب سهام الغي من كان غاوية. وقال أبو الأسود الدؤلي: إذا كنت مظلوما فلا تلف راضيا عن القوم حتى تأخذ النصف واغضبي، وإن كنت أنت الظالم القوم فاطرح مقالتهم وأشغب بهم كل مشغبي. وقارب بذي جهل وباعد بعالم جلوب، عليك الحق من كل مجلبي، وإن حدبوا فقعس وإن تقاعسوا لينتزعوا ما خلف ظهرك فاحدبي. وقال أسامة ابن منقذ: أيها الظالم مهلا أنت بالحاكم غر، كلما استعذبت من جورك تعذيب وجمر. ليس يلقى دعوة المظلوم دون الله ستر، فخف الله فما يخفى عليه منه سر. يجمع الظالم والمظلوم بعد الموت جسر، حيث لا يمنع سلطان ولا يسمع عذر. أو ما ينهاك عن ظلمك موت ثم قبر، بعض ما فيه من الأهوان فيه لك زجر. أما كلمة اليوم الدعاء، الرغبة إلى الله تعالى. دعا دعاء ودعوة، والدعاءة السبابة، وهو مني دعوة رجلي، أي قدر ما بيني وبينه ذاك. ولهم الدعوة على غيرهم، أي يبدأ بهم في الدعاء. وتداعوا عليه تجمعوا، ودعاه ساقه. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله، ويطلق على المؤذن. والداعية صريخ الخيل في الحروب، وداعية اللبن بقيته التي تدعو سائرة، ودعا في الضرع أبقاها فيه. ودعاه الله بمكروه أنزله به، ودعوته زيدا سميته به، وادعى كذا زعم أنه له حقا أو باطلا. والاسم الدعوة والدعاوة ويكسران. أما مثل اليوم فقول العربي: أبطأ من غراب نوح. زعموا أن نبي الله نوح عليه السلام بعث الغراب لينظر له هل غرقت البلاد ويأتيه بخبره، فذهب فوجد جيفة طافية على وجه الماء، فاشتغل بها وبقي ولم يأته بالخبر، فدعا عليه فغلت رجلاه وخاف من الناس. وأعلم أن البطء ثلاثي ورباعي، يقال بطأ بضم الطاء بطئا، وبطاء بالكسر، وأبطأ ضد أسرع، ويقال هو أبطأ منه، وهو إن كان صوغه من الثلاثي فمقيس اتفاقا، وإن كان من الربعي فهو جائز أيضا عند سبويه في هذا الوزن. إلى هنا أترككم وكل الأمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا، وإلى نلتقي مع إشراقة يوم آخر أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضن الشمس تغسل الكون من بقايا الظلام. إلى اللقاء.
1: إلى النور مع علي المسعدي. إلى

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. ينظم فرع تطاوين لمدينة العلوم مدرسة صيفية في الحساب الذهني من 30 جوان إلى 3 جويلية المقبلة. أيدت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس الحكم الصادر ضد 3 مسؤولين سابقين بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في قضية تتعلق بصفقة حقل نوهرة ولاية تطاوين. تشرع الشركة الجهوية للنقل بمدنين بداية من اليوم في تعزيز سفراتها على الخط الرابط بين مدين وجربة باعتماد نظام نقل المسافرين عبر البطاحة. تتواصل اليوم فعالية الدورة السادسة من الملتقى الدولي سيدي موسى الجملي للتراث الجبلية بمركز التربصات الشلابشنني أجابس. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف استهدف جنوب وشمال قطاع غزة. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم باستشهاد شخص وإصابة عسكري في الجيش اللبناني بشروح بليغة جراء اعتداء صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمسي أنه من المقرر توقيع اتفاق سلام مع إيران اليوم، وأن مضيق هرمز سيعاد فتحه فورا بعد ذلك. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

أسألك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: الصباح مع ليلى سحنون.
1: أسعد الله صباحكم وبركة يومكم مستمعينا في كل مكان، على بركة الله ينطلق وإياكم المشوار مع ورود الصباح على موجات إذاعة تطاوين وبانوراما كالعادة، وعلى امتداد 3 ساعات من البث المباشر ديما في ورود نهاية الأسبوع، مجموعة من الأركان والفقرات، الأخبار المتفرقة، التنويعات الموسيقية التونسية 100% معكم ديما نهار لحد، إلى جانب الاستضافات والمحطات الخارجية والمواكبات من هنا وهناك. نتمنى لكم الكل يوم سعيد مبارك، وأهلا وسهلا بكم معنا في الاستماع. نبدأ معكم بأولى الإيقاعات الغنائية الصباحية، وأكيد حضرنا لكم برشا أغاني تحاكي إيقاع الصباحة.

0: صباح الياسمين يا تونسيين، وان شاء الله نهاركم زين. الناس الكل توانسة في الداخل وخارج أرض الوطن، من أقصى شمال إلى أقصى الجنوب. بدايتنا كالعادة ناخذ فيها معاكم فكرة عن الوضع الجوي بالنسبة لليوم لحد 14 جوان الجاري.
1: أحوال الطقس، أحوال الطقس،
0: ناخذوا فكرة على طقس اليوم كما قلت لحد 14 جوان، واللي فيه عامة سحب قليلة. الطقس يكون مغيم جزئيا في أغلب المناطق بعد الظهر، مع ظهور خلايا رعدية محلية مسحوبة بأمطار متفرقة خاصة على مستوى الوسط الغربي والمرتفعات. اليوم باش نشهدوا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، تتراوح القصوى عامة بين 30 و34 درجة في المناطق الساحلية الشرقية، والمرتفعات باش تكون بين 35 و 39 درجة في بقية الجهات والجنوب. نجيو للبحر الآن، باش يكون قليل الاضطراب تدريجيا مضطرب، وسرعة الرياح باش تكون في الجنوب ضعيفة فمعتدلة، وتتقوى الرياح هذه خاصة آخر النهار قرب السواحل. هذه فكرة أولى عن طقس اليوم، وكل التفاصيل ديما ناخذوها من مصدرها الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي على meteo.tn، وباش نرجع ان شاء الله باكثر التفاصيل حول الوضع الجوي خلال ورود الصباح. يومكم سعيد جميعا.

ويا صباح الورد لكم الناس الكل, صباح الورد والفل والياسمين الكل. السادة المستمعين, اليوم لحد 14 جوان 2026, الموافق للثامن والعشرين من ذي الحجة, وإحنا في آخر أيام السنة الهجرية وقريبا نستقبل سنة هجرية جديدة 1448. موعد الشروق كان في حدود 5:07 والغروب بش يكون في 7:30. بش ناخذ الآن فكرة عن مواقيت صلاة بالنسبة لهذا اليوم. أذن لصلاة الصباح في 3:24, الظهر في نص النهار 25, صلاة العصر في 4:01, المغرب في 7:32, وسيؤذن لصلاة العشاء بحول الله تمام 9:00 و13. هذه إذن فكرة عن مواقيت صلاة بالنسبة لليوم. ما ننساش باش نذكركم خاصة السادة المستمعين القاطنين خارج ولاية طويل, واجب مراعاة فارق التوقيت. تقبل الله صلاتكم جميعا بوافر الأجر والمغفرة والثواب.

0: هذه زهيرة سالم ولا رب سواه. 22 دقيقة بعد السادسة صباحا. حي الناس الكل اللي دات معنا منذ السادسة واللي التحقت بنا، أكيد نسعد جدا بكل سادة المستمعين اللي يسمعونا الآن. من بين الفقرات القارة معنا فقرة كيما اليوم اللي نرجع بها على أهم الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم اللي هو 14 جوان.
1: كيما اليوم كيما اليوم
0: برشا أحداث صارت كما اليوم. نرجع بكم 1800 وهو تاريخ اغتيال القائد العسكري الفرنسي الجنرال كليبر في حديقة قصره بالقاهرة على يد الطالب الشامي الأزهري سليمان الحربي. في 14 جوان عام 1830 القوات الفرنسية تنزل بميناء سيدي فرج لاحتلال الجزائر. في 1900 هاواي تصبح جزءا من الولايات المتحدة الأمريكية. عام 1920 البدء بتشييد سور الكويت الثالث وذلك بعد معركة حمض. في 1934 في 14 جوان عقد أول لقاء قمة بين الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر والزعيم الإيطالي الفاشي موسوليني، ولقاء هذايا افتح باب أمام تحالف استراتيجي بين البلدين عرف باسم محور برلين روما، وهو المحور اللي خاض الحرب العالمية الثانية. وفي الإطار هذا عام 40 القوات النازية تدخل العاصمة الفرنسية باريس. في عام 1952 هو تاريخ تدشين أول غواصة نووية. في عام 62 تأسيس المنظمة الأوروبية لأبحاث الفضاء. عام 1982 نهاية الحرب بين إنجلترا والأرجنتين حول جزر فوكلاند. نوصل معكم أيضا ب 1985 منظمة أو منظمة تطلق على نفسها حركة المضطهدين في الأرض تختف طائرة TWA الرحلة رقم 847 المتجهة من أثينا إلى روما. نوصل أيضا في عام 1989 الملكة إليزابيث الثانية تمنح رونالد ريغان لقب الفارس، وهو أرفع الألقاب في المملكة المتحدة بعد نحو نصف عام من خروجه من البيت الأبيض. في 14 جوان عام 2000 وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت تجتمع ببشار الأسد في دمشق عقب جنازة حافظ الأسد، وتقول أنه متحمس لجهود السلام في الشرق الأوسط، واعتبرت الزيارة هذه إشارة إلى مباركة أمريكا لتوريث السلطة في سوريا. في 2003 حاكم إمارة رأس الخيمة الشيخ صقر بن محمد القاسمي يعزل ابنه الشيخ خالد من ولاية العهد ويعين ابنه الشيخ سعود مكانها. في 2007 حركة حماس تسيطر بقوة على قطاع غزة، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس يصدر بقرار بإقالة حكومة إسماعيل هنية ويعين سلام فياض رئيسا لحكومة انتقالية. في 2012 المحكمة الدستورية العليا في مصر تقضي بعدم دستورية قانون العزل السياسي اللي يقره مجلس الشعب. نوصل كذلك ب 14 جوان 2013 فيضان يضرب ولاية أوتراخند في الهند ويودي بحياة 5700 شخص. البرلمان المصري في 2017 يقر سيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير. في 2018 افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 المقامة في روسيا، وهو أيضا تاريخ تشكيل الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عمر الرزاز بعد صدور الإدارة الملكية. وقبل ما نختم معكم نذكركم زدا أيضا لليوم 14 جوان هو اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، وهو يوم يحتفل به في كل عام يوم 14 جوان، يهدف إلى توعية الناس والعمل كذلك على زيادة الوعي بضرورة وأهمية التبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة الآخرين. وتاريخ هذا هو تاريخ ميلاد كارل لاندنشتايزنز المؤسس نظام فصائل الدم الأي والبي والأو، واللي حاز بسببه على جائزة نوبل وتم الاحتفال به في أول مرة في 2005. هذه إذن أهم الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم 14 جوان.

شريف علوي، شمسك طلعت 38 دقيقة بعد 6، صباح الفل والياسمين للناس الكل، وأهلا وسهلا بكم معنا في ورود صباحة اللي تتواصل معكم حتى للتسعة، وكالعادة ديما نهار لحد في رابط مع إذاعة بانوراما يليها ساعة مونديال من 9 للـ10 مع زملاء من قسم الرياضة، ثم الموعد مع زميلتنا هادية عبد القادر ومنوعة إذاعة بالألوان من 10 حتى الماضي ساعة. وفي الماضي ساعة باش نمشوا معاكم افتراضيا للصومال من خلال الفن وبرنامج لحن الشعوب مع زميل منير هلال من الماضي ساعة للساعتين، من الساعتين الثلاثة وثائقيات يا مكان مسلسل أمي قميرة للإذاعة الوطنية ومجموعة من الأغاني، ذهب معاير من 3 للـ4، ثم في 4 الموعد مع برنامج نقطة أول سطر للزميلة ليلى بوعجيلة وضيف هذه الحلقة صالح حميدات، في 5 أغنية في البال انتقاء حبيب هدية وصل حديد رفاعي، حتى 6 وبعد نشرة الأخبار الموعد مع برنامج شبابيك كما عشويت كل أحد مع زميل عبدالله بقير، شبابيك من 6 ودرجين تقريبا إلى حدود 8 ليلا، وفي 8 يلتقيكم شكري العدودي من خلال الترب الأصيل مع صوت فيروز، تصلتينا مع إذاعة بانوراما من 9 للـ10، ثم المنوعة بعد نشرة أخبار الليل مع الزميلة فيروز جباهي منوعة جارة القمر، وهذه أكيد باقة برامجنا إلى حدود منتصف الليل على موجات إذاعة تطاوين، لهذا اليوم الأحد 14 جوان 2026، متابعة شيقة ورائقة لكم جميعا.

هذا يا عادل سلطان سيرين يا دنيا. وتحية للقدس الشريف, تحية لفلسطين, الغزة الأبية, ولكل الشعب الفلسطيني دائما في القلب. وتبقى القضية الأم بإذن الله. إن شاء الله ربي يخفف عليهم, وإن شاء الله ظروفهم تتحسن من حسن إلى أحسن. مواصلين معكم في 47 دقيقة بعد السادسة صباحا, ونتحدث الآن على ضرورة بتبيع تنفيذ قانون الانتداب الاستثنائي لمن طلت بطلتهم بطبيعة, خاصة تحرك يوم أمس لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل, واللي خرجوا بيان يوم أمس. المطلب الأساسي بتبيعة فيه ظل تنفيذ قانون العدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طلت بطلتهم, وأكدوا كون القانون هذا راهو نافذ وصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية, ماهوش لا محل تفاوض ولا مراجعة. بطبيعة أفاد الاتحاد بأنه اطلق اقتراح موعد للقاء مع ممثل من المعطلين ورئاسة الجمهورية إثر التحرك الاحتجاجي اللي صار نهار الخميس 11 جوان بساحة القصبة, ولتنفيذ المطالبة بتنفيذ فوري وكامل لمقتضيات القانون 18 لسنة 25. واللي الحقيقة القانون هذا ينص على معالجة وضعية خريجي التعليم العالي اللي طالت بطلتهم انتدابهم الاستثنائي في القطاع العام والوظيفة العمومية, وخاصة ضرورة تفعيل المنصة الرقمية المحدثة للغرض, وأهمية ترتيبهم ترتيب تفاضلي حسب عدة معايير تتمثل في سن المترشح, وتعطى الأولوية لمن تجاوز 40 سنة وعنده أكثر من 10 سنوات متخرج, وفرد من كل عائلة دون اعتبار شرط السن والوضعية الاجتماعية, اللي معناه يشترط على مترشحين أولا أنهم يكونوا مسجلين في مكاتب التشغيل وما ينتفعوش بإجراءات التسوية للوعيات المهنية, كذلك عدم الانخراط بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية, وعدم التمتع بمعرف جبائي في السنة السابقة للتسجيل بالمنصة أو الحصول على قرض يجاوز 40,000 دينار من المؤسسات المالية والبنكية المالحة المانحة للقروض عند التسجيل بالمنصة. أكيد صبروا برشا, وإن شاء الله يا ربي يجيبهم في الصواب. وبما أنه كما قلنا قرار صادر ونافذ بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية, ومع تحركهم الأخير بحول الله مسير كان خير, والوعود هذه تولي واقع وحقيقة, إن شاء الله ربي يسهل لهم جميعا. نوصل معكم بالإيقاعات والأنغام في ورود الصباح.

0: آخر فقرة معنا في ورود الصباح، فقرة رقم اليوم في علاقة بالفلاحة في بلدنا.
1: رقم اليوم
0: نتحدث على كمية الحبوب المجمعة على صعيد وطني اللي بلغت 2.234 مليون قنطار. هذا آخر تحيين كان في 12 جوان الجاري حسب ديوان الحبوب، وشهد نسق التجميع اليومي بمختلف المراكز ارتفاع ملحوظ بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد وقبول الحبوب بمختلف الجهات اللي تبلغ 282 ألف قنطار يوم 12 جوان. ولتأمين موسم تجميع الحبوب وضمان زد أيضا استيعاب الضغط المحتمل على المراكز وتمكين الفلاحين من تسليم محاصيلهم في أفضل الظروف، يتولى ديوان الحبوب الترفيع في نسق الإجلاء نحو خزاناته المحورية ووحدات التحويل التابعة للمطاحن، وذلك عبر مختلف الوسائل اللوجستية المتاحة سواء نقل بالشاحنات أو عبر سكك الحديدية. ويذكر الديوان لهنا كافة المتدخلين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة الكل لحماية المحاصيل وتأمين عمليات التجميع والنقل والخزن في أفضل الظروف، حماية لسلامة مخزوننا الوطني وتعزيزا للأمن الغذائي لكل التونسيين. هكا بصمحينا تقريبا نوصلوا إلى موفر الجزء الأول من ورود الصباح، باش نحيل الكلمة للزملاء في قسم الأخبار لتقديم نشرة أخبار الصباح، ونرجع معكم لاستكمال ورودنا حتى 9.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الصباح، ونستهلها بأبرز العناوين. في تطاوين، حملة نظافة وتسجير بعدد من المواقع وفي مدينة الشركة الجهوية للنقل تشرع اليوم في تعزيز سفارتها على الخط الرابطة بين مدنين وجربة. وفق وزارة الفلاحة، جلسة تنسيقية للاستعداد لذروة استهلاك الماء والكهرباء خلال صيف 2026. ترامب يقول الاتفاق سيوقع اليوم، وطهران تؤكد أن مذكرة تفاهم محتملة بين الولايات المتحدة إيران ستكون مجرد إطار لمواصلة المحادثات. في إطار مواصلة العمل على تحسين الوضع البيئي بالجهة، تم تنفيذ حملة نظافة وتشجير بعدد من المواقع بولاية تطاوين بمشاركة مختلف الإدارات والجهات المعنية على غرار البلديات والقطاع الخاصة والمصالح الجهوية والفنية ذات العلاقة ومكونات المجتمع المدني. وتمثلت تدخلات العناية بالبيئة وإزالة النقاط السوداء في تعبئة كل الأطراف من أجل مشاركة ميدانية مكثفة تعكس الرغبة في ترسيخ ثقافة النظافة والحفاظ على المحيط كسلوك يومي ومسؤولية جماعية. وشملت هذه الحملة تنظيف وتهيئة للمساحات الخضراء ورفع الأتربة وفضل البناء من جوانب الطرقات وإزالة الأعشاب الطفيلية وتحسين المشهد الجمالي، بالإضافة لعمليات تشجير مفترقات مداخل مدن ومقرات مؤسسات إدارية. أعلنت الشركة الجهوية للنقل بمدين أنها ستشرع بداية من اليوم الغد في تعزيز سفارتها للخط الرابط بين مدين وجرب باعتماد نظام نقل المسافرين عبر البطاح، وفق إفادة الزميلة تبرا الشيبانية. وأشارت الشركة في البلاغ ذاته إلى اعتماد سفرة إضافية انطلاقا من مدنين في اتجاه الجرفة ذهابا على الساعة منتصف النهار و15 دقيقة وإيابا على الساعة 1:45، فيما تنطلق الحافلة ذهابا من ميدونة في اتجاه أجيم عبر حومة السوق على الساعة منتصف النهار و30 دقيقة وإيابا على الساعة 1:45. تعزز نسيج الشركة الأهلية بمعتمدية بن قردان بإحداث شركة أهلية تعنى بالنشاط الفلاحي وتربية الماشية، ومن المنتظر أن يتم إحداث شركتين أهليتين أخرتين بداية هذا الأسبوع. سامي خليفة معتمد بن قردان يضيف:
3: شركة أهلية جديدة الهيبة في القطاع الفلاحي وزراعة العلاف بعمادة الشهبانية وبمنطقة نحميلة، وقد تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة على أن يتم يوم الاثنين إن شاء الله إتمام بقية الملف الفني، كما سيتم في بداية الأسبوع القادم إن شاء الله الإشراف على تأسيس شركتين أهلية جديدتين تعنى بالقطاع الفلاحي، وبذلك يكون العدد الجملي للشركات الأهلية الأولي 7 شركات في اختصاصات متعددة.
2: تتوصل اليوم فعالية الدورة 6 من الملتقى الدولية سيدي موسى الجمنية للتراث الجبلي بمركز التربصات الشلة بجنيني جابس. منسق مشروع جرد ورقمنة مخطوطات سيدي موسى الجمني بمطمطة دكتور محمد علي أرتيمي تحدث عن أهمية هذه التظاهرة.
4: هذه الدورة تحت شعار تصاخب الفنون في المخطوط، أي اجتماع الفنون في المخطوط، كما تعرفوا الخط وجمالية الخط العربي ومخطوطاتنا اللي فيها الزخرفة وفيها التهذيب والتذهيب ماء الذهب، وهي على درجة كبرى من الأهمية. فيه زوز ورشات، الورشة الأولى هي في الجلد وتجليد المخطوط، والورشة الثانية هي في فهرسة المخطوطات، 3 دكاترة يشرفوا عليها. والورشات هذه مهمة جدا لأن هي تحين إلى الاشتغال على المخطوط في فهرسته وحفظه وتجليده وترميمه.
2: أعلنت رئاسة الحكومة أن أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية سيتمتعون بعطلة بيوم واحد بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1448. وأوضحت أن يوم العطلة سيكون إما يوم الثلاثاء 16 جوان 2026 أو يوم الأربعاء 17 جوان الجاري حسب ما ستثبته الرؤية ووفق بلاغ مفتي الجمهورية التونسية في الغرض. مثل تزويد المواطنين بالماء الصالح الشرب والطاقة الكهربائية خلال فترة ذروة الاستهلاك في صيف 2026 محور جلسة عمل تنسيقية خصصت لمتابعة جاهزية المنشآت والتجهيزات المائية والكهربائية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان استمرارية الخدمات الأساسية خلال الموسم الصيفي. وتناولت الجلسة مدى جاهزية مختلف المنشآت والتجهيزات المائية والكهربائية تحسبا لفترة الذروة الصيفية التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في الطلب على الماء والكهرباء، كما بحثت سبل تعزيز التنسيق بين المؤسستين لضمان استمرارية التزويد وحسن تصرف الموارد والإمكانيات المتاحة. كما تم التطرق إلى تأثير الانقطاعات الكهربائية على منظومات إنتاج ونقل وتوزيع المياه باعتبار اعتماد محطات الضخ والمعالجة والتوزيع بشكل أساسي على الطاقة الكهربائية وما قد ينجر عن الأعطاء.

0: الوعي المجتمعي بالتحديات الناجمة عن التحول الرقمي. أصدرت وزارة التربية والشؤون الاجتماعية والصحة منشورا مشتركا يضبط إجراءات تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم وخدمات الدعم والمرافقة الخاصة بالسنة الدراسية 2026-2027. في الشأن الدولي، استشهد فلسطينيان اليوم وأصيب آخرون جراء قصف استهدف جنوب وشمال قطاع غزة مع تواصل تصعيد وخروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الهش. يأتي ذلك في وقت تتعمق فيه الأزمة الاقتصادية في عموم قطاع غزة بعدما تسببت الحرب في شلل واسع طال مختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية. وشهدت عواصم أوروبية أمس مظاهرات للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وخصوصا الطبيب حسام أبو صفية ووقف العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المقرر توقيع اتفاق سلام مع إيران اليوم وأن مضيق هرمز سيعاد فتحه فورا بعد ذلك. كما زعم ترامب أن إيران لم تعد ترغب في امتلاك سلاح نووي، وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستعمل مع إيران على نقل اليورانيوم المخصب في وقت مناسب. وكان وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار قد قال أنه من المقرر عقد مراسم توقيع إلكتروني على الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران اليوم، وذلك بعد أن قال رئيس الوزراء الباكستاني شهبر شريف في وقت سابق من اليوم أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى إطار لاتفاق سلام ومن المتوقع توقيعه قريبا. مع ذلك أفاد التقارير بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائية نفى توقيع مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء النزاع اليوم، مشيرا إلى ما وصفه بتردد الطرف الآخر. وشدد بقائي على أن أي مذكرة تفاهم محتملة بين الولايات المتحدة وإيران ستكون مجرد إطار لمواصلة المحادثات ولا ينبغي اعتبارها اتفاقا نهائيا، مضيفا أنه من المتوقع أن تستمر المناقشات بشأن الملف النووي لمدة 60 يوما بحسب تقارير أعلامية إيرانية رسمية. كشف الاتحاد الأوروبي عن استئنافه غدا محادثات انضمام أوكرانيا إلى التكتل في أعقاب رفع هنغاريا الفيتو الذي كان يفرضه رئيس وزرائها السابق فيكتور أوربان على الملف. بهذا الخبر تكاملت عناصر نشرة أخبار الصباح، نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين. في تطوين حملات نظافة وتشجير بعدد من المواقع في مدينة، الشركة الجهوية للنقل تشرع اليوم في تعزيز سفراتها على الخط الرابط بين مدين وجربة. وفق وزارة الفلاحة جلسة تنسيقية للاستعداد لذروة استهلاك الماء والكهرباء خلال صيف 2026. ترامب يقول الاتفاق سيوقع اليوم، وطهران تؤكد أن مذكرة تفاهم محتملة بين الولايات المتحدة وإيران ستكون مجرد إطار لمواصلة المحادثات. ختام النشرة، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: معبد أبو سمبل هو أحد أبرز المعالم الأثرية في جنوب مصر، ويقع على الضفة الغربية لبحيرة ناصر بالقرب من الحدود السودانية. شيد معبد أبو سمبل في عهد الفرعون رمسيس الثاني في القرن 13 قبل الميلاد، تخليدا لانتصاراته العسكرية وإظهارا لقوة الدولة المصرية في عصر الدولة الحديثة. يتكون الموقع من معبدين صخريين منحوتين بالكامل في الجبل، أحدهما مخصص لأحد أهلهة مصر القديمة وهو رعحور، والآخر مكرس للملكة نفرتاري زوجة رمسيس الثاني والآلهة حتحور. تتميز واجهة المعبد الأكبر بأربعة تماثيل ضخمة جالسة للملك رمسيس الثاني، يبلغ ارتفاع الواحد منها نحو 20 مترا، في مشهد مهيب يعكس عظمة الفن المعماري المصري القديم. وداخل معبد أبو سمبل تمتد قاعة أعمدة مزينة بالنقوش والرسوم التي توثق معارك رمسيس وانتصاراتها. كما يتميز المعبد بظاهرة فلكية فريدة، حيث تتعامد أشعة الشمس مرتين سنويا على تمثيل قدس الأقداس في الداخل، في دلالة على براعة المصريين القدماء

0: في الهندسة والفلك. في ستينيات القرن العشرين تعرض معبد أبو سنبل لخطر الغرق بسبب بناء السد العالي، فتم تنفيذ مشروع دولي ضخم بإشراف اليونسكو لنقله قطعة قطعة إلى موقع أعلى حفاظا عليها. واليوم يعد معبد أبو سنبل من أهم مواقع التراث العالمي ورمزا خالدا لعبقرية الحضارة المصرية القديمة وروعتها المعمارية.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

ورجعنا إذن معكم مستمعينا في الجزء الثاني من ورود الصباح على موجات إذاعة تطاوين وبانوراما. نحييكم الناس الكل وأهلا وسهلا بكم ديما معنا في الاستماع. وكالعادة في كل رأس ساعة وبعد الأخبار نعطيكم فكرة عن الوضع الجوي بالنسبة لليوم لحد 14 جوان الجارية.

والمتوقع اليوم انه الطقس بش يكون سخون، فعامة الطقس قليل السحاب مغيم في اغلب المناطق خاصة بعد الظهر، خلايا رعدية محلية مصحوبة بامطار مانيش معنيين بها في الجنوب، وانما بش تكون في مرتفعات الوسط الغربي. نرجع لدرجة الحرارة، كما قلت نهار بش يسخن اليوم، بش تكون درجة الحرارة بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وتكون بين 35 و 39 درجة في بقية الجهات وولايات الجنوب. البحر قليل الاضطراب والريح بالجنوب تكون ضعيفة، فمعتدلة وتتقوى آخر النهار قرب السواحل. لنا عودة بأكثر تفاصيل بإذن الله بعد موجز الثامنة مع أحد مهندسي المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: على الرصيف بصوت الفنان التونسي قاسم كافي. 29 دقيقة بعد السابعة صباحا. صباح الورد والفل للناس الكل، أهلا وسهلا بكم ديما معنا على موجات إذاعة تطوين وبانوراما في ورود الصباح. حسن محمدي في هندسة هذا اللقاء، تقنيا زملائنا في الكواليس وأيضا في استوديو إذاعة بانوراما. صباح عليكم الكل، إن شاء الله ثنية زينة لكل مستعملي الطريق. برشا أولياء يفكروا زعما شنو باش يعملوا لوليداتهم خاصة في ولاية تطوين وكيفاش يستغلوا وقتهم. أنا نقولهم أمس بركة تم الأعلان عن برنامج المدرسة الصيفية بفرع تطوين لمدينة العلوم، وبرنامج ثري الحقيقة، فرصة باش تفكوا بلاصتكم فيه. مدرسة صيفية في اتباع ثلاثية الأبعاد من 21 حتى 24 جويلية لفائدة الفئة العمرية بين 12 و15 سنة، وهذه مبادرة في إطار الأنشطة الصيفية اللي كالعادة يأمنها فرع تطوين لمدينة العلوم لتشجيع الناشئة على الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا الابتكار واستكشاف الصناعات الحديثة، وهي فرصة هامة الحقيقة للمشاركين لتقديم أفكارهم إلى مجسمات رقمية وطباعتها باستعمال مطبعة ثلاثية الأبعاد، تساعدهم على تنمية روح الإبداع والتفكير العلمي والتعرف على مبادئ التصميم والتصنيع الرقمي. ففرصة لهم كما قلت تعرفوا على أساسيات الطباعة ثلاثية الأبعاد. وقيت أولى مواعيدنا الرياضية مع عبد الكريم حمدي. صباح النور، هلا وسهلا.
1: صباح النور ليلى، تحية ليك وتحية لكل السادة المستمعين.
2: انفاسبورت

أهلا وسهلا، مرحبا من جديد مستمعينا الكرام. المونديال متواصل والمباريات بنساق ماراثوني بين البارحة وفجر اليوم، 4 مباريات للمجموعات الثانية والثالثة والرابعة مع دخول منتخبين عربيين. أجواء اللقاءات على التفاصيل كالتالي: في الجولة الأولى للمجموعة الثانية، منتخب العنابي المنتخب القطري يصنع الحدث وينجح في خطف أول نقطة في المونديال أمام المنتخب السويسري في مباراة انتهت على نتيجة التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف. افتتح إيرال إيمبولو النتيجة لسويسرا بضربة جزاء مشكوك في صحتها مسبوقة بتسلل واضح، لكن الحكم الهندوراسي سعيد مارتينيز أقر ضربة الجزاء لينجح في تسجيلها إيمبولو مع سيطرة بالطول والعرض للسويسريين على كامل ردهات المباراة وركون منتخب العنابي للدفاع وتألق لافت لحارس قطر بونادالي. تم اختيار أفضل لاعب في المباراة اللي كانت تسير إلى نهايتها بفوز سويسري، لكن قبل الصافرة النهائية بلحظات أكرم عفيف يوزع كرة داخل منطقة الجزاء ورأسية خورخي بوعلام تمنح نقطة التعادل لقطر، واحتفالات كبيرة وفرحة عارمة في الدوحة بأول نقطة للمنتخب القطري. في المباراة الثانية قمة المغرب البرازيل، لقاء ممتاز جدا خاصة في الشوط الأول للمنتخب المغربي اللي افتتح التسجيل عن طريق إسماعيل صابيري قبل عودة سيليساو عن طريق فينيسيوس جونيور وتعديل النتيجة. ثم كان الشوط الثاني اللي كان بعنوان تألق العادة لياسين بونو اللي حرم لاعب بي المنتخب البرازيلي من التسجيل وبالتالي هدف مقابل هدف، أول تعادل في تاريخ مواجهة الفريقين. في نفس المجموعة، مجموعة المغرب والبرازيل، المنتخب الأسكتلندي يفوز أمام منتخب هايتي هدف مقابل صفر بتوقيع جون ماجين. ومنذ أقل من نصف ساعة نهاية مباراة أستراليا تركيا 2-0 المنتخب الأسترالي افتتح نيستر روي إيركوندا في الشوط الأول وكنور ميتاكليف سجل الهدف الثاني في الشوط الثاني. اليوم في 6 مساء المانشافت المنتخب الألماني يدخل المونديال ويواجه منتخب غير معروف كرويا وأيضا على مستوى الخارطة العالمية منتخب كوارساو دولة كوارساو. التحكيم للمغربي رضوان جيد. لمن لا يعرف، كوارساو هي دولة تقع في جنوب البحر الكاريبي قبالة الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية وتنتمي لمجموعة جزر الأنتيلا الصغرى، وهي تشكل جزء من مملكة هولندا وتتمتع بحكم ذاتي. في 9 ليلا هولندا اليابان، للتحكيم للأمريكي إسماعيل الفاتح ذي أصول مغربية. هذا الحكم في منتصف الليل ساحل العاجل إكوادور الفرنسي فرانسوا لتسكير كحكم للمباراة. وفي 3 فجرا من صباح الغد المباراة المنتظرة واللي تهم كل التونسيين، منتخبنا يدخل غمار المونديال في مواجهة ضد منتخب السويد بتحكيم أرجنتيني ليايل فالكون بيريز. مؤتمر صحفي لصبر اللموشي تحدث فيه على آخر التحذيرات وأكد في جاهزية لاعبيه ورغبتهم في تحقيق الفوز وأشاد بلاعب المنتخب السويدي من أصول تونسية ياسين العيارية. يعني بنسبة كبيرة تشكيلة المنتخب الوطني التونسي ستكون على النحو التالي: شامخ في المرمى معه ثلاثي في المحور آدم عروس منتصر الطال بعمر الرقيق يان فاليري علي العبدي على الأطراف رانيا خذيرة إلياس الأسخيري حنا بعل المجبري في وسط الميدان والعشوري أو التونكتي وكذلك شوهات على مستوى هجوم. هذه التشكيلة تقريبا بنسبة مئوية كبيرة ستكون لصبر اللموشي في مواجهة المنتخب السويدي. بعيدا عن المونديال، منتخب أقل من 23 سنة بقيادة أنيس بوجلبان يخسر البارحة لقب دورة موليس ريفيلو بمدينة طولون بعد الهزيمة أمام المنتخب البرتغالي 2-0 آخر مباراة لبوجلبان لباش ينتقل الأهلي المصري للعمل ضمن الإدارة الفنية لهذا الفريق. نصر الدين النابي المدرب التونسي اللي عمل مسيرة ممتازة جدا مع عديد الدوريات الأفريقية اتفق مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي ليكون المدرب الأول للفريق الموسم القادم في انتظار الأعلان الرسمي.
كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. ساعة مونديال إن شاء الله في التاسعة إلى حدود العاشرة في آخر أخبار المونديال والحديث الفني عن مباريات البارحة وفجر اليوم من خلال حضور الفنيين وكذلك الأداء التحكيمي لحكم المونديال. أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله.

0: بوشناق تحت غنية تونسية توصلنا ل 42 دقيقة بعد السابعة صباحا. نقيد فقرة ريكاب بلوس وأهم الأحداث خلال الأسبوع.
1: ريكاب بلوس. ريكاب.
0: حاضر معنا كالعادة في القراءة والجانب التحليلي في ريكاب بلوس سي الحبيب السماوي. صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح المحبة لمستمعات ومستمعي ومتابعي ومتابعات إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما.
0: شكرا.
2: في هذا الصباح نتمنى لنا صباح متجدد.
0: يعطيك الصحة سي الحبيب. حادثة أليمة الحقيقة نهايرين اللي فات، ومن جديد شاحنات الموت، انقلاب شاحنة اللي كانت تقل قرابة 15 عاملة في لاحية، والحادث هذايا أسفر على وفاة زوز عاملات وبتر يد إحدى المصابات، وفيهم زاد أيضا إصابات متفاوتة الخطورة. النساء المزونة تحركوا أمس في مسيرة غاضبة نظموها وتحركوا ورفعوا شعار يطالبوا فيها بالاعتراف بهن كعاملات في القطاع الفلاحي، ضمان حقهم في نقل آمن يحفظ الأرواح والكرامة والتمتع بكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. قبل ما ندخل في كل تفاصيل نترحموا على أرواح شهيدات الخبزة، الله يرحمهم وينعمهم يصبر أهلهم وذويهم. الحقيقة حادثة أليمة جدا، وماذا بينا ما تكونش يعني ترحم عليهم وكسار أكسيدون. صحيح الحوادث تصير، وهذه معناها ماهوش حتى عموما نتحدث يعني على الثقافة وعلى الوعي المروري، راهي الحوادث قاعدة تصير كل يوم للأسف، يعني نحاول قدر الإمكان أن نقص منها، ولكن الوفاة والعاملات الفلاحيات اللي توفوا في كل مرة بحوادث في طريقة نقل أقل ما يقال عنها أنها ماهيش آمنة بل مهينة للعاملات الفلاحيات، كما قلت ترحموا على الفقيدة برنية كفاية والفقيدة ربح شوابنية الله يرحمهم وينعمهم، ولكن في كل مرة يتفتح الملف هذايا رغم اللي القوانين موجودة، واليوم قاعدين يطالبوا بالكرامة والعدالة الاجتماعية والنقل الآمن وحقهم سدى أيضا في حياة تحفظ كرامتهم وإنسانيتهم.
2: مأساة يوم الجمعة، مأساة تتجدد.
0: نعم. ديما
2: هذه الفئة من العاملات الفلاحيات الكادحات المناضلات. نعم. التي أبينا إلا أن يكافحنا من أجل لقمة عيش شريف وكريمة. كما توانس الكل ما يحبوش يمدوا يديهم معناها كرامتهم، لكن ما مع الأسف يعني معناها ثم يعني غياب النقل الآمن وانعدام ظروف العمل اللائق، يعني غياب الحماية الاجتماعية رغم وجود النصوص القانونية، ونعرفوا الدور متاعهم الكبير، أجور زهيدة وثم حتى عقد قانوني. الإحصائية تقول أنه من 2015 إلى 2025 وقعت 88 حادث أودى ب 65 ضحية
0: يا لطيف،
2: و 983 جريح أغلبهم من النساء، و 50% منهم من ولايتي القروان سيدي بوزيد.
0: بالضبط، خاصة الولايات هذوما الزوز توا برشا عاملات فلاحيات في تونس الكل، يعني من بنزارة الذهيبة عنا نساء يخدموا في الفلاحة، ولكن بالذات الوسط يعني التونسي والولايات اللي ذكرتهم سي الحبيب هما ديما اللي فيهم أكثر هالرحلات الخطرة هذية، وخلينا نقولوا مقامرة بالحياة. راهو اليوم العمل الفلاحي يعني غير محمي، خاصة على مستوى السلامة الجسدية وظروف النقل متاع العاملات هذوما،
2: وهما يمثلوا 35% من عمال الموسمين النساء. وكي يقولوا احنا النساء هذوما الفلاحية تراهم هذو هما اللي يساهموا في فائض الميزان الغذائي التونسي
0: اللي تحدثنا عليه مؤخرا،
2: تحدثنا عليه في ثلاث شهور اللي فاتت، يعني هذوما يجيني الفول، يجيني الزيتون، الفراولو، يعني كل الأشغال الفلاحية هم اللي يقوموا بها من الفجر حتى للصباح، يعني دورهم في الاقتصاد دور هام وهام جدا. مع الأسف الإطار التشريعي عشان الإطار التشريعي موجود، الإطار التشريعي تم مرسوم عدد 4 في 2024 في أقل نظام الحماية الاجتماعية لعمل في الحيات.
0: نعم.
2: في صندوق الحماية الاجتماعية، في تحقيق الإدماج الاقتصادي، سجل الوطن العامل في الحيات، نظام الضمان الاجتماعي، التأمين على المرض، المنافع على التأمين، جيرات شيخوخة، العجز على الباقين، معناها اللي تتوفى نعطيها رأس مال الوفاة ووليداتها يتمتعوا بالمنافع.
0: نعم.
2: الاجتماعية والتغطية الصحية. القانون المالي 2025 فيه فصلين 15 و16، فيه حذاء صندوق الحماية الاجتماعية لعمل في الأحيات وامتزاج جبايل لفائدتهن، وفيه كيفية تمويل الصندوق 5 مليون دينار ميزان الدولة، 1% من أقساط التأمين، وخمسة دينارات لكل فحص فني، وعشرة بالمية من خطأ مورية تمشي للصندوق هذا.
0: مشكلتنا في التفعيل يا سيلا حبيبي، لا متى معنا باش نبطل القوانين
2: يعني بالضبط. حتى الفلوس موجودة لكن التفعيل معناها نعم. في القانون هذايا، القانون هذايا تعرف فيها 10 أمور تنفيذية لم ترى النور، 4 قرارات وزارية مشتركة كيف كيف، 3 اتفاقات إطار، بذا أنه القانون موجود لكن التفعيل مش موجود.
0: نعم
2: السؤال المطروح معنا كيف ذلك؟ حتى على مستوى النقل راه تم عندنا قانون في نفس المرسوم عندنا فصل 36-37 اللي فيه كيفاش مش يعملوا النقل، كيف كيف هذا نقل عمل في الفلاحيين عن القانون 51 بعد سما أمر خرج عام 2020، وأنا حاولت نبحث على التراخيص هذه يوقع أسنادها من طرف الولاية، لقيت تقريبا كان ولاية بنزرت اللي فيها يعني النشاط هذايا، كل عام في ولاية بنزرت تعطي رخص، وصلوا إلى حد الآن 39 رخصة لنقل العمل في الفلاحيين.
0: ونعيش
2: السؤال المطروح، لماذا البطء في إصدار التشريعات هذه لحماية النساء هذوما؟ يعني حتى كده توفر أثمن على الوفاة راه يعني القانون واضح، ويعني هذم توا معناها ضحايا شهداء من أجل لقمة العيش من أجل الكرامة، لذا فإنه الدعوة معناها أكيد أنه إن شاء الله السلطة المعنية تتحرك أكثر وتفعل القوانين.
0: لا لأنه في كل مرة به يعملوا حادث الله يرحمهم وكالتعاطف ونحسوا عليهم ويوجعونا ونترحموا عليهم، ولكن ماذا بعد؟ يعني بالفعل اليوم كما قلنا القوانين موجودة، اليوم يلزم صرخة حقيقية، يلزم تحقيق العدالة والكرامة للناس هذوما وتفعيل القوانين بجدية. على كل كما قلت نعاود نترحم عليهم من جديد، وإن شاء الله هذاك حد الباس، والله يرحمهم ينعمهم يصبر أهلهم وذويهم والتوانسة كل حاسين عليهم الحقيقة، وإن شاء الله ما عادش نشوفوا حوادث من بشكل هذية. نمشي والموضوع آخر في علاقة بالاتفاق على ضبط خطة عمل مشتركة بين تونس والأمانة العامة لزيكلاف. التفاصيل معك لزيكافي الأصح، معك سي الحبيب حول الموضوع هذا.
2: الحقيقة بدعوة وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي بالخارج، وقع معناها دعوة الأمين العام منظمة التبادل الحر للقضية الأفريقية زيكاف من أجل يعني دعم وسائل العمل المشترك بين تونس وأفريقيا. و الحقيقة كيف كيف وقعت في نفس الفترة مائدة مستديرة من 10-15 جوان في مركز نهوض بالصادرات، وضمت وزارة التجارة وزارة الخارجية وخاصة ممثل قطاع الخاص. شنو هي الزكاة؟ هي منطقة تبادل حر، منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية.
0: نعم.
2: ووزارة التجارة أكيد أنه معناها يعني تونس من أول البلدان اللي انخرطت فيها، وتمكن هذه الاتفاقية من امتيازات تعريفية في التخفيض أو الإعفاء من دفع المعالم الديوانية عند التوريد لتونس ولا تصدير إلى بلد آخر، وفيه يلزم معناها شهادة المنشأ، يلزم شريط التمتع بشهادة المنشأ. ومن هنا 2030 مشتوقع إلغاء كل الأداءات والمعاليم الديوانية.
0: نعم.
2: الوزارة التجارة أكدت أن تونس في إطار تنويع أسواق التصدير، إحنا نصدر لأوروبا 66% من أجمالي الصادرات تمشي مع الأسواق الأوروبية، لكن مع أفريقيا 4.5%، وهذه راي سوق واحدة، وعنا تاريخ ورصيدنا التاريخي مع أفريقيا يعني هام جدا من وقت الزعيم الحبيب بورقيبة، وعنا معزة خاصة. بقى فما معناها يعني المزايا والمؤشرات موجودة، تبقى للتفعيل، خاصة أنه هنا وزارة التجارة تحمل على القطاع الخاص اللي هو اللي مش يقوم بالتصدير، وخاصة المؤسسات المتوسطة والناشئة. وأكيد ثم ما زالت صعوبات في خصوص معناها الربط البحري وربط الجوي وغيرها.
0: نعم. هو قريبا سي الحبيب يعني باش يكون فما منتدى تونس للاستثمار اللي باش يكون يومي 25 و26 جوان الجاري، وهو في دورته يعني 22، وهنا يظهر لي هالاشكالات كل باش يتم التطرق ليها وطرحها والعمل على تأسيس يعني مناخ استثماري افضل في القارة السمراء ككل.
2: أكيد هو المنتدى هو منتدى دوري، وقع دعوة الأمين العام للأمين العام للزيكاف، وهو نفسه أكد أن تونس فيها ما شاء الله من يعني من الكفاءات ودورها ريادي في عديد المجالات، وخاصة احنا تونس عملنا منصة إلكترونية لرقم شهادة المنشأ، وصلنا وعملنا 300 عملية تصديرية باعتماد امتيازات زنكاف. إذا تونس معناها رائدة في المجال هذايا، ونحب نحن نطوره في مجالات التعاون، خاصة ثم وزير الخارجية أكد أنه عندنا مؤسسات إفريقية في تونس كما مركز معهد إفريقي للأحصاء، مركز التميز وغيره، وتونس كيف منخرطة يسميها الأجندة 2063 الإفريقية كما أهداف تنمو مستدامة، خاطر وقع أحداث المنظمة الوحدة الإفريقية سنة 1963 في 2016 وقع أحداث الأجندة هذه فيها أهداف ومؤشرات تهم البلدان الإفريقية لتحقيقها سنة 2063، هيك على سموها أجندة 2063 لحقيقة للخطة المشتركة هذه إن شاء الله يعني يوقع العمل فيها، اللي يتهم أساسا يعني تطوير البنية التحتية والربط اللوجستي القاري. وعندنا حكينا على معبر راس جديد اللي هو مش يتم الغاية تونس وليبيا وتشاد ومنطقة جنوب الصحراء ومختلف البلدان الأفريقية، وإن شاء الله هذا ديما بدل تقيل دعم النمو الاقتصادي ودعم المؤسسات التونسية والقطاع الخاص اللي أكيد وزارة التجارة ديما مرافقته ديما تنظم اللقاءات. أخيرها ثم وقع اجتماع ومنتدى بين التعاون التونسي السنغالي
0: والفرنسي. نعم يعطيك الصحة على كل هذا، كل من أجل تحقيق اندماج اقتصادي للقارة في إطار الاتفاقية هذه، واللي تعتبر يعني من أهم المشروعات التكاملية للقارة من أجل تحقيق تنمية مستدامة وأجندة إفريقيا 2063. تفضل سي الحبيب.
2: شكرا. هي أهم نقطة أخيرة هو أنه يجب أن نقطع الطريق أمام خاصة أن الدول الأوروبية اللي يزيد تترفع في كلفة البضائع، رغم مش يهم كل البلدان الإفريقية تولي ماهيش مصدر الإفريقي، ماهيش مصدر فقط المدولي، أني منتج وفيها وتبتكر وتكون عندها استقلاليتها في المجال الاقتصادي على غير المختلف المجالات السياسية إن شاء الله.
0: نعم احنا عندنا من الكفاءات والكبرات والقدرات والمهارات، زاد ما يخولنا أن نكونوا يعني متميزين، وكيف حتى إذا كان فما هينات أو صعوبات نرفع تحديات هذه ونوجهها بإذن الله ونظللوا كل الصعوبات. شكرا سي الحبيب، يعطيك الصحة. موعدنا معاك الثلاثاء القادم بإذن الله في فقرة عين على الحدث. نهاية أسبوع مريحة. مشكور سي الحبيب،
2: يومكم سعيد.
0: إلى اللقاء. أكيد احنا مازلنا مواصلين معكم ديما بالأنغام والإيقاعات التونسية على موجات إذاعة تطاوين وبانوراما. مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة. خليكم ديما في الاستماع.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أيدت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس الحكم الصادر ضد 3 مسؤولين سابقين بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في قضية تتعلق بصفقة حق النوارة بولاية تطاوين. تشرع الشركة الجهوية للنقل بمدنين بداية من اليوم في تعزيز سفرتها على الخط الرابط بين مدنين وجربة باعتماد نظام نقل المسافرين عبر البطاحة. تواصل اليوم فعاليات الدورة 6 من الملتقى الدولي سيدي موسى الجمني للتراث الجبلي بجابس. في العالم استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف استهدف جنوب وشمال قطاع غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المقرر توقيع اتفاق سلام مع إيران اليوم وإن مضيق هرمز سيعاد فتحه بعد ذلك. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: أنت تقرأ في 6 ابتدائي أو 9 أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية. دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.

والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب

0: إيقاعات هذه رجعنا معكم مستمعينا في الجزء الثالث على موجة إذاعة طوين وبانوراما مع ورود الصباح. وكالعادة أقيت يومي المصفحة اليومية للمعهد الوطني للرصد الجوي. حاضر معنا من هناك سي أنيس الساتوري. صباح النور سي أنيس، أهلا وسهلا.
1: صباح الفل والياسمين، تحية ليك ولو في إذاعة تطوين.
0: شكرا ليك. ظهر لي النهار باش يسخن اليوم، خلينا نشوف التفاصيل معك، تفضل.
1: اي هذاك هو العنصر الابرز، تتوصل عامل الحراره اليوم باش تكون في ارتفاع نسبي. مثال تطاوين، يوم امس سجلنا 31 درجه كحراره قصوى، اليوم ننتظر انها تكون في حدود 34 درجه. بقيه المناطق الحراره القصوى تتراوح عموما بين 28 و 33 درجه، في الجهات الساحليه الشرقيه والمرتفعات تكون بين 34 و 39 درجه، ببقيه الجهات 39 درجه، يعني على غير العاده ننتظر ان نسجلوها في جهات الشمال الغربي كما جندوبة، بيجة، المناطق الداخلية لولايتي بن زرت وحتى المنوبة. فيما عدا ذلك سماء باش تكون اليوم صافية إلى قليلة السحب، ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق في فترات ما بعد الظهر.
0: نعم.
1: مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بمرتفعات الوسط الغربي بالتحديد جهة القصرين. الريح تكون اليوم جنوبية شرقية بالشمال والوسط، تتواصل شرقية بالجنوب، عموما تكون ضعيفة فمعتدلة، تتقوى آخر النهار قرب السواحل، بالتالي البحر عموما يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، ملائم لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية في ذلك السباحة، لكن يصبح آخر النهار مضطرب خاصة بالسواحل الشرقية، بالتالي ملازمة الحذر واجبة. يومي الاثنين والثلاثاء الخلايا الرعدية اللي تظهر في فترات ما بعد الظهر ننتظر أنها تشمل أكثر مناطق من الشمال والوسط الغربي، وننتظر أنها حتى تتفرع على بعض الجهات الشرقية آخر النهار وفي بداية الليل، أيضا تساقط البرد وارد في المرتفعات الغربية. الريح يوم الغد تنتقل عموما من القطاع الغربي تكون ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب، والحرارة تتواصل عموما في ارتفاع طفيف ما عدا الجهات الغربية للشمال والوسط نسجل فيها انخفاض نسبي مقارنة باليوم. ثم يوم الأربعاء يرجع الطقس مجددا عموما صافا إلى قليل السحب، والحرارة تكون في استقرار. هذا طقسنا، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: شكرا، يعطيك الصحة سي أنيسة على كل التفاصيل، ويومك طيب إن شاء الله.

0: هذه صبري مصباح دلوني وصلنا لثمانية والربع وكالعادة كما كل نهار أحد ديما حاضر معنا محمد نبهان من بنجردين بقائمة الأسعار في فقرة أحوال السوق.
1: أحوال السوق
0: محمد صباح النور، نهارك طيب إن شاء الله. مرحبا
2: نوير ليلى ليك وكل السادة المستمعين وكل من يعمل معك هذا الصباح.
0: شكرا ليك. وفي أسواقنا عادت لنسقها الطبيعي وحركيتها الطبيعية، الخيرات الكل موجودة، وناخذ معك فكرة على الأسعار، تفضل.
2: وكذلك هو الإيجابي هو أن كل شيء متوفر الحمد لله. نعم. كما تعودنا في تونس الخضراء وديما خضراء إن شاء الله. أكيد عادة العنفوان على مستوى الخضر، مثلا البطاطا اليوم نجدوها في بنجردان دينارين، كذلك البصل دينارين، قرع الأحمر دينارين، سلطة خضراء دينارين وخمسمائة مليم، الحار دينارين، الحلو ثلاثة دينارات وخمسمائة مليم، الطماطم دينارين، الخيار دينارين، القرع بوتزينة دينار وثمانمائة، واللوز الأخضر دينارين وخمسمائة مليم الكيلوغرام الواحد. على مستوى الغلال أيضا كل شيء متوفر الحمد لله. الخوخ بنوعيه بتبقاية والرويال أربع دينارات، العوينة وأنواع وأشكال مختلفة من العوينة لكن بثمن موحد كلها خمسة دينارات وخمسمائة مليم، الدقلة اليوم ستة دينارات، المشمش أربع دينارات، البطيخ الأحمر اللي هو الدلاع نسميه الدلاع 800 مليم، السوم نزل شوية بعد دينار ودينار ومئتين، البطيخ العادي دينار وخمسمائة مليم الكيلوغرام الواحد. بالنسبة للحوم البيضاء ليلى، الطيور والدواجن، الدجاج اليوم 14 دينار لكن الكويس اللي هو فخذ الدجاج 18 دينار، الديك العربي ديك كامل يعني، وانا تحدثت سابقا على سوق خاصة بالدواجن العربية نهار الحد في بنجردان اليوم، الديك العربي من 14 حتى 25 دينار حسب الحجم بطبيعة الحال، وسكالوب 18 دينار. اللحوم الحمراء مازال ما عادت كما يلزم خاصة في المناطق، في السوق البلدي موجود العلوش والبرش بيسوم واحد 55 دينار، لحوم الإبل 32 دينار بالنسبة للقعود و26 دينار بالنسبة للجمل. الجناح المهم وملاذ الكثيرين جناح المنتوجات البحرية، الأسماك بأنواعها، الورقة اليوم متوفرة ب20 دينار حتى 25 دينار، البزاعي 25 دينار، سفيرة 20 دينار، السردينة متوفرة اليوم ب5 دينارات، الفار 14 دينار، فار هذا نوع من الأسماك كبيرة الحجم أيضا.
0: نعم.
2: 15 دينار، حمام البحر 15 دينار، شوبي 25 دينار، والقرنيس أيضا مازال يقاوم مازال موجود وثمن يعني قياسا بما كان سابقا يعتبر معقول 25 دينار، والكريفات بأنواعها من جويدة حتى للرويال من 15 دينار حتى 35 دينار.
0: نعم.
2: هيك كما لاحظت ليلة تقريبا كل شيء متوفر الحمد لله. الأسوام شبه مستقرة، إن شاء الله ننتظر مزيد من الرخاء في هذه الأثمان.
0: نعم، شكرا، يعطيك الصحة محمد على كل التفاصيل هذه. نواصل معكم ديما بالإيقاعات وال

0: يلا مواصلين إذن معكم مستمعينا ديما على موجات إذاعة تطاوين وبانوراما كالعادة زادة وبشكل يومي تقريبا مع مختلف البلديات فقرة في الشأن البلدي بعد كل 15 يوم وصفحتنا مع بلدية الحامة نهار لحد في فقرة في الشأن البلدي.
1: في الشأن البلدي
2: في الشأن البلدي
1: في الشأن البلدي.
0: وحضر معنا سي إبراهيم بنوس المكلف بتسيير شؤون بلدية الحامة. صباح النور يا سي إبراهيم. مرحبا.
3: صباح النور مدام وصباح النور المستمعين اللي معك كله.
0: شكرا يعطيك الصحة. احنا كالعادة نتابع معكم مختلف الأنشطة البلدية والحدث الأبرز اللي صار في بلدية الحامة، حملات النظافة اللي كانت على هامش اليوم العالمي والوطني للنظافة من 8 حتى 11 جوان هكا ولا؟
3: هيك هي على فيتر الاحتفال باليوم الوطني العالمي للنظافة. بلدية الحامة قامت بحملة استثنائية من 8 ل 11 جوان تمثلت في رفع فوض البناء فوض الصلبة.
0: وهي والله مشكلة كبيرة هالفواضل الصلبة في الحامة، يعني نحسها مشكل تعب برشا البلدية على مر سنوات وسنين. يعني
3: هي أكبر مشكل في بلدية الحامة الفواضل الصلبة، معناها كي نحكوا احنا في حملة في 4 أيام حوالي 2000 طن
0: برش.
3: هذه الحملة تقريبا الثالثة في 4 أشهر.
0: وشنو السبب متاحة؟ يعني طول الهدان والبليان في الولايات الكل موجود، معنى عباد تجدد وتبني عادي جدا وإن شاء الله ربي يعاونهم الكل، ولكن سبب المشكل هذي شنو بالضبط؟ معناها الفضاءات شوية ما فهمش وين يطيشوها الفواضل هذية، يلزم البحث في الأسباب باش نلقوا الحلول.
3: هي البلدية خاصة فضاء بالنسبة لرفع الفواضل. للأسف المواطنين يستقربوا البلايس اللي تريقلوها من أقرب البلايس، أما الفضاء موجود كان ينجموا يستغلوه وما تم حتى إشكال بالنسبة لنا كبلدية.
0: نعم، على الهلاء دعوة للمواطنين إنهم على الأقل فواضل البناء والفضلات الصلبة هذه يخرجوا بها على الأقل من مناطق العمران، من الأحياء، من البلايس اللي أهلة بالسكان، على الأقل إلى أماكن بعيدة، لأنها بالفعل أولا مش سهل يعني رفعها ونقلها، وبش تستنزف برشة طاقة، بش يستهلك برشة ومكلفة، كلفتها كبيرة بالفعل، يعني مش كما الفضلات العادية. اي
3: واذا في الفوض البناء والسلب ثم نتاع الكنس الحمله، معنا مشكورين كانت مساهمه جميع بلديات ولايه قابه بدون استثناء، وكانت بين الحامه والحامه الغربيه. كنا مزوز بلديات شاركنا فيها، وان شاء الله موصلين في ترى البرنامج هذا نتاع الاستعداد.
0: شنو المناطق اللي استهدفتوها في الحملات هذه؟
3: طريق المطار، طريق الواحه، طريق السيرب، هذه المناطق اللي استهدفناها خصوصا في رفع الفوض الصلبة وفوض البناء. إضافة للكنس في الطريق الوطنية وفي طريق كيف زاد في الفوض الصلبة، فما طريق منزل الحبيب اللي هي زاد بلاصة جديدة بدو يعطوها.
0: تابع أكيد المجال البلدي رغم المسافة البعيدة الحقيقة للمنزل الحبيب، يعني وش ساعة المجال
3: جيت في الخرجة متاع بلدية الحامة.
0: نعم. قلت لي استعدادات للصيف، يظهر لي سمعتك سي إبراهيم.
3: هي في الطر الاستعدادات للصيف ديجا البلدية سخر جميع الإمكانيات الموجودة خصوصا على مستوى النظافة والمدوات، في رفع المدوات انطلقت في المدوات بصفة دورية. كيف في بداية علمتكم كون ثم الفريق الحالة المدنية اللي تخدم لحد وسبت لحد، وفي النظافة دونك باش نكثف ان شاء الله الفريق النظافة في الصيف، نعرفوا الصيف تكثر العرس وتكثر الحركة، وان شاء الله ان شاء الله ديما فرحانين كما قلنا،
0: اكيد ان شاء الله
3: نكونوا حاضرين ان شاء الله للموسم هذا ان شاء الله.
0: نعم، شكرا لك سي ابراهيم، ديما نشجعوكم ونشدوا على ايديكم، وكذلك نحاولوا انه المواطن ينخرط يعني في مساله النظافه وحمايه البيئه والمحيط من اجل الصالح العام، يعني كي نعيشوا في فضاء نظيف الناس الكل نعيشوا مرتاحين. اكيد شكرا، ونلتقي معك في قادم المواعيد باذن الله. الى اللقاء.

يلا نوصل معكم حديثنا الآن على القطاع السياحي، وإحنا في بداية موسم سياحي اللي بحول الله باش يكون موسم سياحي واعد وخدمة كبيرة الحقيقة قاعدة تصير في الكواليس من أجل دعم السياحة الراقية وتطوير جودة الخدمات والاستقبال والتنشيط السياحي، وهذه تطلعات كبيرة الحقيقة للأسواق ذات القيمة المضافة العالية. وما ننسوش زادة بلادنا قاعدة تحضر تحذير كبير برشا لتظاهرة تونس عاصمة للسياحة العربية 2027. تم مؤخرا لقاء في مقر الوزارة مع سيد وزير السياحة بأعضاء المكتب التنفيذي الجديد للجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، وقع تخصيص لقاء هذايا من أجل استعراض أبرز مشاغل القطاع وأيضا تدارس المقترحات اللي من شأنها أنها تطور نشاط وكالات الأسفار والسياحة وتعزيز كذلك مساهمتها في تنويع المنتوج السياحي. وحتى في الفترة الحالية يعني فما ديناميكية إيجابية كبيرة برشا وتنامي متواصل للإشعاع الدولي لبلادنا، فمش بالكلام يعني بالمؤشرات مؤخرا، يعني من جملة المؤشرات والتصنيفات الإيجابية اللي تعكس مكانة تونس في السياحة العالمية التتويج بلقب تونس عاصمة للسياحة العربية 2027، وأيضا في تصنيف ثاني أفضل وجهة سياحية لدى الأسواق السويسرية في صنف الرحلات السياحية القصيرة. فاليوم كما قلت يعني تونس منافس قوي ووجهة يحبوها برشا السياح من مختلف الوجهات، إن شاء الله يتم الولوج إلى وجهات جديدة يعني نستقطبوها ونستقبلوها في بلادنا. ما ننساوش اليوم من أهم التحديات هي تطوير رقمنة الخدمات والإجراءات اللي تتعلق بنشاط وكالات الأسفار، يعني الحجوزات والدفع وأحداث منصة إلكترونية خاصة بالفيزا والإعلام المسبق بالرحلات السياحية، وهذايا يخلي النسق مرن وسريع وسهل خاصة فيما يتعلق بالمعطيات الحينية والرحلات المبرمجة. أيضا في إطار دعم السياحة الصحراوية والواحية وتعزيز جاذبيتها، السياحة ماهيش كان داخلية أو معناها ساحلية أو شاطئية، ولكن على مدار السنة عنا أكيد مسالك سياحية إقليمية، عنا كل المقومات السياحية والثقافية والطبيعية، ضرورة إدماج القرى الحرفية والصناعات التقليدية في مسالك الاقتصاد المحلي وتثمين للتراث الوطني. ما ننساوش مؤخرا يعني الحديقة الجيولوجية، اليوم احنا أمام تحديات كما قلت كبيرة، ولكن زاد أيضا أمام أفاق كبيرة لتطوير قطاع السياحة في تونس. أكد رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار أن الجامعة تحرص على مواصلة العمل التشاركي والتنسيق المستمر مع وزارة السياحة مختلف الهياكل من أجل معالجة كل الإشكالات المهنية المطروحة وتطوير القطاع وتعزيز التنافسية للوجهة التونسية في مجال السياحة.

0: هذايا عدنا الشواشي كان سلمت. نمشي الآن معكم الفقرة أيتك مع عبد اللبير.
1: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فيلك الفخفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو.

0: مرحبا بكم في عدد جديد من نايتيك. الساعات القليلة القادمة باش نتحدثوا على أكبر حدث تكنولوجي في العالم. كل العيون مركزة على المقر متاع شركة أبل وين باش يصير وينطلق مؤتمر المطورين السنويين WWDC 2026، الحدث الأبرز اللي استنوا فيه وسط التقنية الحديثة وأنظمة التشغيل وخاصة مميزات الذكاء الاصطناعي الجديد اللي جينا من عند أبل. الحدث الأكبر سنة هو الكشف عن نظام التشغيل القادم iOS 20، واللي بالمناسبة برشة تقارير وتسريبات تداولوا بمواصفات هذا الحدث ومواصفات هذا النظام الجديد. لكن الحساب الرسمي لأبل يقدم بعض التفاصيل على النسخة التجريبية للمطورين واللي باش تكون متوفرة فورا بعد الحفل، والتسريبات تتحدث على أكثر من 12 ميزة جديدة في iOS 20. من الميزات المهمة كيف كيف اللي باش تطلقها شركة أبل، تحثوا على تطبيق سيري بمحادثات تفاعلية. هي الفكرة موجودة، المشروع موجود، لكن جديد، إمكانيات خرافية بالنسبة لهذا المشروع. تحثوا كيف كيف على أبل كاش وصناعة بطاقات رقمية داخل الولت، هذا بالإضافة إلى أدوات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ترجمة تلقائية للفيديوهات وتوليد خلفية مخصصة مع تحسينات كبيرة في عمر البطارية وتصحيح التلقائي وتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي. القفزة هذه تمثل تحرر كامل لقدرات تليفون تستخدم فيه يوميا، واللي نجحت شركة أبل بمساعدة مجموعة من الشركات المنتشرة في العالم الكل كونها تصنع هواتف بجودة عالية وبطاقة انتاجية كبيرة برشا، ومن جهة أخرى تحث على توظيف ذكاء الاصطناعي بحجم كبير برشا.
1: جات اللحظة باش انت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: اريدو طور عالمك.
3: اشهاد

يلا نواصل معكم، نحييكم الناس كل في كل المواقع وكل الأماكن اللي سيدفاقوا معنا الصباح بكري وبدأوا معنا ورود الصباح، واللي التحقوا بينا فيما تبقى نقولكم أكيد زيدوا تبعوا مختلف برامجنا. نتحدث الآن على رصد القرش الأزرق في نابل، واللي يعتبر مؤشر على صحة المنظومة البحرية، هذا حسب بلاغ صادر عن الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا مكتب تونس. فكما قلت يعني تم رصد القرش الأزرق هذا قرب سواحل منزل تميم تحديدا في ولاية نابل، وهذا حاجة ما تقلقش، وإنما فرحة خاصة النشطاء البيئيين والمهتمين بالشأن البيئي، ويعتبر هذا مؤشر إيجابي على صحة وتوازن المنظومة البحرية في البحر الأبيض المتوسط. القرش هذا عادة للقرش الأزرق يعيش في المياه المفتوحة والمياه العميقة، ويتنقل مسافات طويلة عبر البحار بما فيهم يعني البحر الأبيض المتوسط، واللي يرتبط بعوامل طبيعية كما حركة أسماك الأسراب متاع الأسماك، التيارات البحرية، ودرجات الحرارة متاع المياه. كي نسمع قرش كلمة تخوف، ولكن حسب ذات المصدر أنه القرش الأزرق هذية ما يشكلش خطر مباشر على الإنسان، لأنه بالأساس يعني يتغذى على الحبار وعلى الأسماك الصغيرة، وتبقى يعني حتى إذا كان فما حوادث على مستوى العالم تبقى حالات نادرة وحالات معزولة، وعامة فما توجه نحو معناها محاربة الصيد الجائر وصيد العرضي للقرش هذا، اللي يعتبر من الأصناف شبه مهددة بالانقراض عالميا، ومع نعرف الكل يعني هشاشة البحر الأبيض المتوسط يعني في تغيرات مناخية في تنوع بيولوجي وغيرها من الأحياء، فما إشكاليات كبيرة. فدعوة لهنا للمواطنين لاحترام الحياة البحرية، وخاصة عند رصد مثل الكائنات هذية، تحذيرات من عدم الاقتراب منها أو إزعاجها أو القضاء عليها، لأنها عندها دور كبير في التوازن البيئي البحري. نواصل معكم بالإيقاعات والأنغام في الدقيقة 49 بعد 8.

0: هذايا أحمد المجري يا بابا المكتوب أحكم وإن شاء الله المكتوب ما يحكم علينا كان بالخير وإن شاء الله يا ربي يجمع شمل كل العائلات والأسر التونسية خاصة المغتربين وإحنا على أبواب صائفة إن شاء الله ربي يرد غربتهم على خير ويستمتعوا بين الأهل والأحبة وفي أرض الوطن بعطلة صيفية ممتعة إن شاء الله تكون طيبة على كل الأصعدة. توقيتنا الآن 53 دقيقة بعد 8 وآخر فقرة في ورود الصباح فقرة في الانتظار اليوم. في الانتظار
1: في الانتظار اليوم
2: في الانتظار اليوم
0: في الانتظار اليوم أنه تشرع الشركة الجهوية للنقل بمدنين في تعزيز سفراتها على الخط الرابط بين مدنين وجربة باعتماد نقل المسافرين عبر البطاح. إن شاء الله نيزينا لهم الناس الكل وأكيد نعرفوا الضغط المروري الكبير برشا على طرقاتنا, فهذه من بين رحلات اللي أو سفرات اللي إن شاء الله تنقص شوية الضغط المروري وتخفف زادة الحركية على المواطنين الكل من وإلى جزيرة جربة ومدنينا. هكا تقريبا مستمعينا نوصل معكم إلى موفى مشوارنا في ورود الصباح لهذا العدد الأحد 14 جوان 2026. من أساس باش نحيي حسن المحمدي في هندسة هذا اللقاء, تقنيا عادل جميل على اللوحة الهاتفية, كل زملاء في الكواليس, كل زملاء في استوديو إذاعة بانوراما. نتمنى لكم الناس كل نهاية أسبوع مريحة, ما تنسوش زادة باش تكملوا تواصلوا تسمعونا في مختلف برامجنا اللي نقترحوها عليكم لنهاية الأسبوع يوم الأحد. إلى اللقاء جميعا وعدنا الإذاعة القادمة إن شاء الله في ورود الثلاثاء بإذن الله. تحياتي للجميع.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أيدت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس الحكم الصادر ضد 3 مسؤولين سابقين بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في قضية تتعلق بصفقة حق النوارة. تسرع الشركة الجوية للنقل بمدنين اليوم في تعزيز سفرتها على الخط الرابط بين مدنين وجربة. بلغت كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني حوالي 2.2 مليون قنطار إلى غاية يوم 12 من جوان الماضي وفق ما أعلن عنه ديوان الحبوب. في العالم، استشهد طفل فلسطيني ليلة البارحة جراء إصابته برصاص جيش الاحتلال الصهيوني جنوب قطاع غزة. قال مصدر مطلع لوكالة رويترز أن مفاوضين قطريين توجهوا إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم في إطار الجهود الرامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق أو على اتفاق إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. انتهى الموجز. بعد الشارع نمضي إلى معرض الصحف العربية والدولية، وتؤمنه اليوم الزميلة فاطمة طلح.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
3: شكرا سعيد، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى جولة في أبرز الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم. نبدأ من صحيفة الشرق الأوسط ومقال بعنوان وهم أن إسرائيل تحكم أمريكا. يتناول المقال فكرة شائعة مفادها أن إسرائيل تتحكم في السياسة الأمريكية، ويعتبرها الكاتب بشاري الذيدية وهما تحليليا منتشرا في بعض القراءات السياسية العربية. الكاتب يوضح أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل خاصة واستراتيجية، لكنها لا تعني تبعية القرار الأمريكي لإسرائيل، إذ أن واشنطن تبقى صاحبة القرار النهائي وفق مصالحها. ويخلص الكاتب لأن إسرائيل حليف قوي ومهمة، لكنها ليست المتحكم في القرار الأمريكي، وأن الأولوية في واشنطن تبقى دائما للمصالح الأمريكية العليا وليس لأي طرف خارجي مهما كانت قوة حلوفه أو قربه السياسي من الإدارة الأمريكية. إيران ضحية طموحاتها، عنونت صحيفة العربي الجديدة. ترى الصحيفة أنه على الرغم من أن الإيرانيين يتعرضون لاستهداف يسعى إلى منعهم من بناء قاعدة صناعية متطورة وقاعدة دفاعية صلبة، فإنهم ومعهم دول في المنطقة وخارجها يدفعون ثمنا باهظا لطموحات إيرانية غير واقعية. فطهران تصر على أن تتحمل دول في المنطقة نصيبا كبيرا من الخسائر والأضرار، ولم تكتفي بهذا فهي تثير حفيظة بقية الدول بإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. وهكذا تبرع طهران في اكتساب صفة المعتدية بديلا من حال الاعتداء عليها. موقع المدن الإلكترونية عنوان القواعد الروسية في سوريا نحو مهام جديدة غير عسكرية. يسلط المقال الضوء على تحول طبيعة الوجود العسكري الروسي في سوريا نحو مرحلة جديدة قد تكون أقل عسكرية وأكثر ارتباطا بالمهام اللوجستية والاقتصادية. يشير إلى أن موسكو تسعى للحفاظ على قاعدتي حميميمة وطرطوس عبر تفاهمات مع دمشق بعد التغيرات السياسية الأخيرة في سوريا، مع إعادة تعريف دورهما. ويخلص إلى أن موسكو مستعدة لإعادة هيكلة وجودها العسكرية بما يضمن بقائها الاستراتيجية حتى لو تغيرت طبيعة هذا الوجود من عسكري مباشرة إلى دور غير قتالي أو داعم فقط. نختم الجولة من صحيفة العرب اللندنية ومقال بعنوان ما السر في غياب أوروبا عن مسرح القوى الكبرى. يتساءل المقال حول أسباب تراجع الدور الأوروبي في النظام الدولي وظهوره كقوة هامشية مقارنة بالولايات المتحدة والصين وروسيا. يوضح الكاتب أن القرارات الحاسمة المتعلقة بالحرب والتجارة العالمية تتخذ خارج أوروبا، ما جعلها تبدو شبحا سياسيا يفتقر إلى التأثير الفعلي بحسب وصفه. يعزو الكاتب هذا الغياب إلى عوامل داخلية أبرزها الانقسامات بين دول الاتحاد الأوروبية وغياب رؤية استراتيجية موحدة، إضافة إلى اعتمادها الأمني على الولايات المتحدة وترددها في استخدام القوى العسكرية. كان هذا معرض الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم. شكرا على المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.
4: الإذاعة تطوي تسمع منك تحكي عليك تحكي عليك. ساعة مونديال من السبت للخميس يوميا من 9 إلى 10 متاع الصباح. ساعة مونديال ساعة مونديال الإذاعة تطوي.
2: أحب الرياضة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. ساعة مونديال من 9:05 إلى حدود الساعة 10 في اليوم الرابع من مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا، نتائج وتحاليل فنية وتحكيمية، والتونسيون يعيشون على وقع الحدث والكل ينتظر دخول منتخبنا لهذه التظاهرة. سنتحدث عن منتخبنا وكذلك عن المباريات التي أقيمت الليلة البارحة وفجر هذا اليوم مع أيمن الصغير محللنا الفني، كل هذا بعد النغم الأول في حصتنا.

0: قطوي تسمع منك تحكي عليك تحكي عليك. ساعة مونديال من السبت الخميس يوميا من 9 ل 10 متاع الصباح. ساعة مونديال ساعة مونديال الإذاعة قطوي.
1: اهلا وسهلا مرحبا من جديد. ينطلق المشوار الان فنيا في الحديث حول مباريات مونديال اليوم والانطلاقه كانت يوم الخميس المباريات والتحليل الفني معك ايمن الصغير. ايمن اهلا وسهلا مرحبا بك.
2: اهلا بك خويا عبد الكريم. مرحبا بالمستمعين الكل. اليوم ان شاء الله باش نقدموا الاضافه نشوفوا مباريات كاس العالم ونحاولوا ان نبسطوا الفكره للمستمع ان شاء الله.
1: بين الخميس والاحد مجموعه من المباريات عموما كيفاش شفت اللقاءات على مستوى فني على مستوى التهديفي على مستوى يعني نسق اللعب في مجموعة اللقاءات التي أقيمت إلى حد الآن؟
2: كما نعرف الناس كل يعني أول مباراة نصور المنتخبات كلها تحاول أن بخف الأضرار تحاول أن تخرج خاصة الفرق المستوى الثاني يعني تحاول أن تخرج بأقل الأضرار ضد الفرق اللي أونتر بارونتيز تكون أحسن شوية على المستوى الفني. مبدئيا شفنا فكر دفاعي أكثر من فكر هجومي في أول الجولات. نتصور في قادم الجولات باش تحسن الأمور وكل فريق باش يحاول انه يمشي اكثر للاوفنسيف يحاول انه يفوز بمباريات.
1: بلا تاكيد باش نرجع لمجموعه المباريات التي اقيمت بين البارحه وفجر هذا اليوم، ولكن الحدث اللي نعيش على وقعه كتونسيين هو دخول منتخبنا للمونديال غدوة فجرا الساعة الثالثة، وأولى المواجهات ضد المنتخب السويدي، مواجهة قوية ضد المنتخب السويدي المنتخب الأوروبي القوي بدنيا ويعني عنده تقاليد على مستوى مشاركته في كأس العالم. منتخبنا بين الانتقاد والإيجابية سنتحدث عن حظوظ المنتخب الوطني التونسي في مواجهة المنتخب السويدي. قبل ما نحكي معك أيمن، صبر اللاموشي كان فجر أو ليلة البارحة كان قام مؤتمر صحفي وندوة صحفية تسبق مواجهة اليوم ضد المنتخب السويدي. نسمع صبر اللاموشي شنو أهم ما قالوا في الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة السويد.
3: Top équipe au niveau mondial, on a vu le résultat, on est loin de leur niveau, il y a un certain contexte, le contexte on en a fait l'état, aujourd'hui on est concentré sur la Coupe du Monde, non pas sur le match amical le dernier, même si le résultat était très dur à encaisser, mais on va essayer de préparer le match de demain et le début de la compétition du mieux qu'on peut.
1: أهم ما تحدث في صبر اللاموشي هو يعني تركيزه على مباراة الغد ضد المنتخب السويدي. تحدث عنه منتخب محترم فنيا وعنده قيمة فنية كبيرة، أيضا حكى على أنه يجب أن ننسى الهزيمة اللي كانت ضد المنتخب البلجيكي. نبدأ معك أيما من خلال تصريح صبر اللاموشي، يبدو يعني معناتها خايف شوية من ردة الفعل ربما من الجماهير، ردة الفعل حول الهزيمة الكبيرة اللي يحاول أنه ينسي من لعبته هذه الهزيمة والخسارة اللي بقات حديث الشارع الرياضي.
2: صحيح من التصريح متاع المدرب نعرف أنه ما زال فما تراس من الهزيمة الأخيرة، على خاطر للأمانة ما كانش متوقع وثقيلة شوية أنا على بدايات كأس عالم، دونك أكيد باش تخلي تراس. الناخب حاول أنه يرمم الأمور على المستوى الذهني أكيد في طيلة الأسبوع طيلة العمل التحضير للمباراة هذه، لكن كما قلت لك يعني احنا ماشيين باش نلعب ضد السويد، هي فريق صحيح محترم صحيح عنده إمكانيات، ولكن زادا احنا باش ندافعوا على الحظوظ نتاعنا ونكونوا 100% ونحاولوا ان ننسوا الشعب في الهزيمة الأخيرة اللي بيت الحال بصراحة معناها خلت ردود أفعال سيئة شوي. هذه حاجة إيجابية للاعبين.

0: حاول يعمل ردة فعل ومن طن تحط بريسيون على الناس، تحط بريسيون على الملاعبية وعلى على الناخب الوطني باش يقدم أفضل ما عنده. ولكن كما قلت لك يعني لازم الناس كلها تعرف قيمة البوزيسيون اللي فيها المنتخب التونسي تو، خاطر تمثل تونس كاملة في يعني في أكبر المحافل الرياضية.
1: دخول قطر، دخول المغرب بنتائج تبدو إيجابية على الأقل على مستوى المنتخبات العربية، يظل يعطي دافع كبير لملاعبيتنا أنهم على مستوى نفسي، على مستوى يعني المواجهة ضد منتخب السويد تخف عليهم الوضع شوية.
0: بيان سور توك نشوفوا يعني التعادل بتاع منتخب قطري والتعادل بتاع منتخب المغرب مش ضد أي فرق، يعني ضد فرق تعتبر صنف أول بالنجوم تاعها، قدموا بريستاسيون باهية. منتخب المغرب يعني عنده بريسيون تاع كأس العالم قطر، دونك لازم يعطي أفضل ما عنده المرة هذه. منتخب القطري عنده بريسيون تاع ديفيت تاع كي استضاف كأس العالم في 2022، دونك تعادل يعتبر إيجابي لنا احنا كعرب بصفة عامة ومشاركين في كأس العالم، باش يعطينا أكثر دفعة معنوية ويخلينا أكثر نحضر مبارياتنا، خاطر كرة القدم في الأخير فيها نسبة كبيرة من الشجاعة ونسبة كبيرة برشا من الثقة زادة، باش تحاول انك تكون 100% في المباريات نتاعك.
1: منتخبنا المنتخب الوطني التونسي واختيارات صبري لاموسي، هناك حديث حول إمكانية أنه يكون ثلاثة ملاعبية في محور الدفاع، حديث عن تشكيلة ربما متوقعة ومحتملة للمنتخب التونسي، مهيب الشامخ في المرمى معه عروس ورقيق والطلبي ثلاثي للدفاع، فاليري والعبدي على الأطراف، خضير الصخيري المجبري في وسط الميدان، والياس سعد والعشوري وشواط على مستوى هجومي. إذا كانت هذه التشكيلة وربما اختيارات المدرب صبري اللموش، يعني اختيارات بين 4-4-2 في المباراة الأولى الودية ضد المنتخب النمساوي، بين ثلاثة لعب بثلاثة في المواجهة الثانية ضد المنتخب البلجيكي، يبدو أنه استقر أنه باش يلعب بثلاثي في المحور.
0: صحيح، بالنسبة أنك تدخل تلعب بثلاثة في اللاكس ولا باثنين في اللاكس، يعني ماهيش ما كي نقولوا احنا تروا 5-2 ولا تروا 4-3، ماهيش ديسبوزيتيف ديفونسيف، بالعكس عندك دي شوا سي البلان اوفونسيف خاصة في الكولوار، عندك ديما سير نومبر، عندك ليزاتا كونتاك يلفا فيكسي لي ديفونسور نتاع ليكيب ادفيرس، دونك باش تعطي ليبرتي أكثر للكولوار نتاعك. ولكن هل أنت عندك الملاعبية اللي نجموا يتوظفوا في 3-5-2 ولا في 3-4-3؟ هذا لو بلوز امبورتون. نتصور فما يعني أصداء ولا فما كلام أنه باش يلعب بثلاثة في اللاكس باش يلعب باثنين، ماهيش مشكلة. البلوز امبورتون سي
1: الأماكن، مش أمور رسمية ولكن المتابعين
0: الأهم من هذا. صحيح، الأهم من هذا يا خويا عبد الكريم هو التنشيط الهجومي والتنشيط الدفاعي، عندك الكورة كيفاش تتصرف، ما عندكش كورة كيفاش تتصرف، هذول البلوز امبورتون. على خاطر توا في الكورة الحديثة ماش نحكوا على 3-4-4-2-3-1-4-3-3، دونك هذوما يتغيروا في المباراة، نجم انت تدخل تلعب 4-3-3 لكن في داخل المباراة تتغير البوزيسيون مون تاعك. دونك نعرفوا منتخب السويد يلعب بثلاثة 3-5-2، تروز اكسيو دو زيكسونتري دو ان دو فروس دو بيفو قدامهم ملعب تحت لاتاكون دو زاتاكون، دونك دو ان دو، دونك عندهم سير نومبر في ميلو تيرا، عندهم دي كاليتي سور لي كولوار، دونك لهنا لازمنا على بكري نحبسوا الملاعبيه هذوما. اختيار نلعب بثلاثه مع دي زيكسونتري يكونوا اون فاس مع دي زيكسونتري بتاع ليكيب ادفيرس، لهنا تحط لادفيرسير فلان، تحط روحك فلان كونترا، عندك الامكانيات باش تكون فلان كونترا ولا، هذا سؤال مهم برشا. باش تكون في 4-2-3-1 انا نخير احسن 4-4-2 في الوضعيه الدفاعيه، تشتر تيرا لي دو زاتاكو مع لي دي بيفو، لي دو جوار كولوار مع لي دي زيكسونتري، وتحاول الجوار اللي تحت لاتاكو يكونوا مع لي دي بيفو، سيرون الكره كي تكون في البوزي على اليمين ولا على اليسار. فهمني،
1: هو في كل الحالات التشكيله مش باش تخرج، باش تخرج من
0: علاش عبد الكريم سامحني، على خاطر احنا باش نمشيو نلعبوا لي ترانزيسيون. انا فما بوان فيبل تو في الفرق العربيه بريسك والفرق الافريقيه حتى جنوب افريقيا اللي شاركت في كاس العالم، انه في البوزيسيون كي باش نخرجوا كره من تالي ما عندناش لي كاريتي، ديما نخسر الكره في السيمتر، دونك لهني كي تحاول انك تلعب لي زاتاك رابيد تصور شو تريلوجيك.
1: حكيت انه يعني الاختيارات مش باش تخرج من هذه الاسماء اللي ذكرتها على مستوى التشكيله، ولكن التوظيف الفني مهم جدا
0: امام
1: ايوه امام منتخب قوي بدنيا، منتخب سويدي عنده مكينات هجوميه، جوكريس اليكس كوندر ايزاكا وايلانجا، يعني
0: ثلاثي
1: ثلاثي هجومي قوي جدا
0: طبعاً.
1: يعني هنا السؤال انه بين اختيارات صبري لاموشي على مستوى ثلاثي في الدفاع من خوف من هجوم المنتخب السويدي، وبين ربما إمكانية أنه نربح مباراة، لأنه على الورق المنتخب السويدي هو الأسهل في هذه المجموعة، على الورق طبعا ديما نحكو. فيعني بين فكر صبري اللي مش الدفاعي وخوفه من منتخب السويدي وبين امكانيه انه نربح هذا المنتخب.
0: صحيح. شفت خويا عبد الكريم الحاجه يمكن اللي بقدر بيه انه في الدو ماتش اللي كنا لعبناهم ما شفناش المنتخب الوطني بالضبط شنو الهويه نتاع المستوى التكتيكي. فهمناش اسكو فابريسي
1: بلوك ميديا لاموشي فكروا في الميدان مش استراتيجي فكروا في الميدان.
0: قد تكون استراتيجي من المدرب تحبش يوري الكليم تاعو في البلان تكتيك الاول مباراه, وقد تكون ضبابيه على مستوى الاختيارات. فهمني كي باش تلعب بثلاثه كما قلت لك خويا عبد الكريم لازمك ديزيك سونتري باهين. نعرفوا العابدي على اليسار ينجم يقوم بالواجب الهجومي, ولكن اسكو فاليري قادر انه على المستوى الهجومي يعطي سير نومبر ويعطي الكاليتي في الان كونتر ويعطي الباس؟ هذا هو السؤال اللي ما انا باش نشوفه ان شاء الله في المباراه. عند النفاتي زاد اللي هو ظهير يمين ويلعب اكسونتري درو ما لعب حتى مباراه, ما موجود في المنتخب لكن ما لعب حتى مباراه في الماتشات الاميكال. دونك لهنا في لي شوا نوم اسافوار كيما قلت لك, انا باش تلعب ثلاثه باش تلعب اربعه, البلوز امبورطون هي الانيماسيون اوفنسيف التنشيط الهجومي. نقطه اخرى خويا عبد الكريم, كي باش نلعبوا 4 2 3 1 اللي هي 4 4 2 في الوضعيه الدفاعيه, في الخروج الكره لازمك ديما تعمل اكيليبر. احنا علاش فينا خمسه ضد بلجيكا؟ خاطر ما فماش توازن على المستوى الدفاعي كي نبدو نهاجمو. فهمني كي باش تبدا انت بفاليري ورقيق وطالبي وعندك العادي باش تعطيه ليبرتي باش يطلع, باش يدخل فاليري كوما تروزيام ماكسيال في خروج الكره مع دي بي في, عندك خمسه تالي وخمسه في الاوفنسيف. عاد يعمل سيرون على اليمين, جوار الكرو اللي باش يلعب على اليمين اللي هو بن سليمان لازم يدخل في الانتيرير باش يكون الجوار الرابع في خروج الكرة, يولوا ثلاثة في ميلو تيرا رابعهم بن سليمان, تخلق دي زانترفال دي جو وتعطي ليبرتي للعادي وتكون ان بيو كيليبري او نيفو ديفونسيف, يكون عندك فاليري كوما تروزيام ماكسيال فير لاتيرير. اوكي.
1: قبل ما نمشي للتصريحات للاعب المنتخب الوطني التونسي, حديثنا كانوا دفاعي شويه معناتها على مستوى هجومي ما نجموش
0: احنا ملقبين ايطاليا, احنا ملقبين بايطاليا في
1: اي لا لا لا احنا معناتها رغم سهوله الترشح للدور الثاني لكن من سوء حظنا نجينا في مجموعه صعبه واسهلها هو المنتخب السويدي. هل انه بالامكانيات المتوفره يمكن لمنتخبنا انه معناتها هجوميا يكون فعال نجم نزور مرمى تورت فيل اللي هو حارس منتخب السويد؟
0: بالنسبه لكره القدم يلعب هجوميه بالاساس, يعني باش تفوز لازمك تسجل اهداف. المنتخب السويدي مش في احسن حالاته, زاد هزيمه ضد النرويج وتعادل ضد اليونان ما فازش حتى مباراه, احنا هي نفس المشكل في على مستوى المباريات الوديه. في تصفيات كاس العالم لعب 8 مباريات سجل 10 قبل 15 ما عمل حتى كلين شيت. دونك لهني نعرفوا ان المنتخب هذا على مستوى الدفاع عنده ثقل عنده مشاكل. نمشي هذا سؤال الفريق نتاع المنتخب نتاعنا, اسكو عندنا الامكانيات نسجلوا اهداف؟ ما سجلنا حتى هدف لو دو ماتش اميكو. عندنا الامكانيات باش نمشوا فير لافون نسجلوا اهداف؟ اسكو شوات قادر انه يسجل اهداف, قادر انه يكون ثقيل على المدافعين كما شفنا في البطوله التونسيه؟ هذوما لي كيستيون اللي بلوز امبورطون. الهدف كيما نجم يكون من مهاجم كيما نجم يكون من مدافع؟ انا دي بريفيرونس نركزوا برشا على الكره الثابته كسواء الدفاعيه والهجوميه, خاطر نعرفوا السويد ما عندهم قوة كبيرة برشا على مستوى الكرة الثابتة الهجومية بالتاي وبالكاليتي نتاع السونتراج, ولكن زاد في نفس الوقت دفاعيا ما همش 100% في الزاتاك رابيد لي دوز اكسيون تاعهم ثقال كبار في السن. دونك انا كي نكون في شطر تيران تاعي وتقص الكرة نمشي فير لافون وحاول نسجل اهداف كيما عملت استراليا ضد تركيا ماهيش حاجة, بالعكس حاجة لوجيك برشا. نحاولوا انه نحترموا نفسنا سير البلان تكتيك باش نحاولوا نفوزوا في المباراه نتاعنا. كاس العالم قطر كاس العالم اللي انهزمنا في معناها فزنا على فرنسا تعادلنا مع الدنمارك ونهزمنا ضد استراليا اللي هي على الورق كانت باش نفوز على استراليا ونخسر ضد الدنمارك ونخسر ضد فرنسا.
1: دونك حسابات كل الله.
0: دونك الكره في التيرا الكره في التيرا.
1: انا نتصور المعنويات كي تكون مرتفعه ولا انت الاجواء كي تكون باهيه داخل المنتخب ان شاء الله نقدموا مستوى ممتاز. نختم الحديث حول منتخبنا الوطني التونسي بالتصريحات, نسمع الطلبي وكذلك بن حميده في تصريحاتهم قبل مباراه الغد ضد المنتخب السويدي.

0: حاضرين ما تنجم كان كان حاضر خاطر نعرفوا اللي ولا داخلين الكومبيتيسيون كاس العالم نعرفوا اللي كل واحد يحلم يلعب كاس العالم نعرفوا اللي زاد لي ماتش اميكو ولا صار اللي صار ما كناش في المستوى خاصه الماتش الثاني مي بون كيما قلنا سي دي ماتش دو بريباراسيون لو بلوس امبورطون اللي لا ماجوريتي دي جوور عندهم ريتم الحمد لله ما عندناش دي بليسور غراف ولا حاجه دونك جوات الكل جاهزين الماتش بعد غدوه وتو داخلين الكومبيتيسيون دونك فوالا يا با دو مارش ان اريير نعرفوا اللي لا كومبيتيسيون سي اوتر شوز الحمد لله توا عنا 4-5 جوغ لهنا في مونتيري معناتها نتأقلموا شويه بالاجواء بالديكالاج اورير بالطقس دونك سي دي ديتاي لي كونديسيون باش تدخلوا زاده في الماتش اي فوالا معناتها دون دو جوغ اون ماتش امبورتون ضد منتخب سويدي لو بروميي ماتش في لا كومبيتيسيون نعرفوا اللي هو الماتش ديما مهم سي تري امبورتون اي فوالا نحبوا نكونوا جاهزين 100% اي سون ريغري ان شاء الله بور لو ماتش دو ديمونش اي اون بو كومبراند مي كيما قلت لك توا ماتش الاحد سي ان اوت ماتش لا كومبيتيسيون وكاو ان شاء الله باش نكونوا جاهزين وحاضرين ونو فير لو ميور ماتش بوسيبل بيان سور ديفنسيفمون اوفنسيفمون
1: يا قلبي يا قلبي يا قلبي
2: مورال ترى هذيك لو نيفو معناها فماش وقت للمورال يبدا طايح كل نهار نهار جديد معناها في لو نيفو تغفل اي سكوند اي دقيقه توبي هذاك علاش الاولاد عارفين المسؤوليه هذيا مركزين كيما يلزم في لونترينمون سورتو البرا من لونترينمون الجو الحمد لله كما قلت جو باهي وتركيز عالي ان شاء الله لو جور جي نكونوا حاضرين ان شاء الله صحيح انا هوني ديسبونيبل طوال البير وعنا الشعب التونسي موجود بارتو نشكرهم على الدعم نتاعهم سورتو في الخايب والباهي هذيا هي الحاجة بها كما قلت الأوبجيكتيف واحدة هو راية الوطن دونك نحن رانا الكل عائلة واحدة وتلمنا بلاد كاملة وعالم تونس إن شاء الله
3: هذه تصريحات كل من طالبي وكذلك محمد أمين بن حميدة باش نختم هذه المباراة أيمن ويعني توقعاتك لنتيجة مباراة المنتخب التونسي المنتخب السويدي
4: تعادل إيجابي 1-1
3: تعادل الإيجابي 1-1 هذه توقعاتك شاء الله بلا توفيق للمنتخب الوطني التونسي بعد شوية يكون حاضر معنا إن شاء الله هادي السياري في إحصائيات وأرقام المونديال
5: تطوي تسمع منك تحكي عليك تحكي عليك ساعة مونديال من السبت الخميس يوميا من 9-10 متاع الصباح ساعة مونديال ساعة مونديال الإذاعة تطوي
3: نمشي لإحصائيات المونديال والأرقام اللي كل يوم مهتم بها يعني ويتبعها صديقنا هادي السياري حاضر معنا باش يعطينا كل التفاصيل هادي أهلا وسهلا
6: صباح الفل كريم صباح المونديال تحية ليك ولضيفك الكوتش أيمن الصغير ولكل السادة المستمعين والمتابعين على موجات إذاعة تطاوين أرقام المونديال اليوم اخترنا لكم 5 أرقام البداية مع سن المدربين أكبر المدربين سنا في مونديال 2026 البداية مع مارسيلو بيلس الأورغوياني مدرب منتخب الفيل الأورغوياني 70 عام ثم البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب غانا 73 عام يجي بعد التشيكي ميروسلاف كوباك مدرب منتخب التشيك 74 عام ثم البلجيكي غوبروس مدرب منتخب البافانا بافانا جنوب افريقيا ب 74 عام واكبر المدربين سنا هو الهولندي ديك ادفوكات مدرب منتخب كوراساو 78 عام حكينا على اكبر المدربين نحكيو كذلك على اصغر المدربين سنا اللي هو الالماني يوليان ناجلسمان مدرب منتخب المانيا ب 38 عام ونعرفه جيدا سن مدرب المنتخب التونسي صبري اللموشي 54 عام الرقم الثاني كريم كما تعرفوا مباراة سويسرا وقطر وفات بالتعادل هدف مقابل هدف هدف منتخب سويسرا اللي سجل بريل أومبولو من ركلة جزاء هي أول ركلة جزاء في المونديال وكذلك أول ركلة جزاء أو ضربة جزاء في تاريخ سويسرا في المونديال رغم مشاركتها 13 مرة هذه مشاركة 13 لسويسرا في المونديال هذه أول ضربة جزاء لسويسرا في المونديال الرقم الثالث اللاعب المغربي إسماعيل صابيري اللي سجل هدف يعني المونتاز ولا الذهبي ضد المنتخب البرازيلي، سجل اسمه إسماعيل صابيري كأول لاعب عربي يسجل في مرمى منتخب البرازيل في تاريخ المونديال. الرقم الرابع قبل الأخير كريم، البرازيل سجلت في 22 نسخة من جملة 23 في المباراة الافتتاحية، والنسخة الوحيدة اللي ما سجلتش فيها البرازيل كان مونديال 74 بعد تعادل الأصفار ضد منتخب يوغوسلافيا. ونختم بالرقم الخامس، مونديال 2026 سيسجل حدثا تاريخيا غير مسبوق في تاريخ كأس العالم. علاش؟ لأنه لأول مرة على الإطلاق ستغيب المدرسة البرازيلية تدريبيا عن البطولة، حيث خلت قائمة المدربين الفنيين من أي مدرب برازيلي. فطوال نسخة سابقة لم تغب البسمة البرازيلية أبدا بفضل قيادة منتخب سيليساو التاريخية لمدربين وطنيين، لكن في هذه النسخة الاستثنائية يقود منتخب البرازيل المخضرم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ومع عدم استعانة أي منتخب آخر بمدرب برازيلي تغيب شمس السنبة التدريبية لأول مرة. في المقابل نعرف والإيطاليا غايبة عن نسخة 23 من المونديال، تزدهر المدرسة الإيطالية، فرغم غياب منتخب إيطاليا كما قلت عن البطولة إلا أن الإبداع التكتيكي الإيطالي حاضر بقوة عبر الشابين بين قوسين فابيو كانوفار مدرب منتخب أوزبكستان وفيتشينزو مونتيلا مدرب المنتخب التركي. هذه الأرقام اليوم كريم في حصة ساعة مونديال.
3: شكرا هادي، يعطيك الساعة على كل هذه الأرقام وكل هذا المجهود لجمع الأرقام وتقديمها للسادة المستمعين. موعدنا معك شوية آخر إن شاء الله في هامش المونديال. في 30 ثانية أرقام مهمة، يبقى برزها غياب المدرسة البرازيلية أيمن على مدربي المونديال.
4: صحيح البرازيل يعني تقاليد كبيرة في كرة القدم، لكن على مستوى التدريبي يمكن الفترة الأخيرة ما
3: هو تراجع المدربين من تراجع المنتخب وكرة القدم البرازيلي.
4: والمنتخب البرازيلي أنا في المباراة أمس تحسن كثير بارابور قبل مع كارلو أنشيلوتي، فرض أشياء تكتيكية. نعرف المدرب البرازيلي إلا يعطي أكثر ليبرتي للاعبين، ما فماش انضباط تكتيكي كبير. المنتخب البرازيلي بالإمكانيات متاعه لازم المدرب يفرض كثير أشياء على المستوى التكتيكي.
3: وبعد شوية بالتأكيد سنتحدث عن مباراة البرازيل المغرب، ولا تعادل إيجابي هدف مقابل هدف، لكن قبل ذلك وقفة شهرية ثم نواصل المشوار.
7: إشهار
8: الكوب دي موند جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا، لعبه بدون مسبشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
7: اشهار
3: أي أيمن، مباريات المونديال بين الليلة البارحة وفجر هذا اليوم، البداية بدخول المنتخب القطري للمونديال ومواجهة ضد منتخب سويسري، يعني مباراة شاهدنا فيها سيطرة سويسرية، ولكن المنتخب القطري بينجح في افتكاك نقطة فرح بها برشا الشعب القطري.
4: صحيح، نتصور النقطة هذه من الأشياء اللي كثير إيجابية صارت للمنتخب القطري في الفترة الأخيرة، خاطر قطر نعرف عملت انفستيسمو كبير برشا باش تحاول أن توصل المنتخب متاعها لأبعد النقاط. تعادل منتخب سويسري مع مباراة صعبة جدا على المستوى التكتيكي، خاصة أنا في يعني شفنا براتيكمو سيطرة كبيرة برشا على منتخب سويسري على مجريات المباراة، لكن الصبر في كرة القدم والشجاعة زادة في نفس الوقت تخليك يعني تنجم تجيب نقطة، تنجم تعمل معناها الديفيرونس بكالكو ديتاي سور بلون تكتيك. المدرب معناها تدخل كبير برشا
3: خاصه في الشوط الثاني.
4: الشوط الثاني كان عنده مشكله في ليدي كولوار نتاعو، ليدي لاتيرو ليدي كولوار نتاعو كان يرجع برشا مع ليدي لاتيرو نتاع منتخب السويسري، ولا بعيد برشا باش يعمل زاتاك رابيد، دخل ان دوزيام بيفو ودز اكثر ليدي كولوار نتاعو لهنا، ولا في شطرتيرا ولا قادر ان يعمل ترانزيسيون.
3: اكرم عفيف قائد المنتخب القطري، دور تكتيكي كبير جدا لهذا اللاعب، شفنا يعني خاصه في الشوط الثاني حاول انه يعطي الثقه لزملائه في اللحظات الاخيره باش تقدموا الهجوم وسجل الهدف.
4: اكرم عفيف امكانيات كبيره برشا على المستوى الفني، وما ننسوش اللاعب هذا بوليفالون، يلعب في اكثر من مركز، يلعب طرف، يلعب تحت المهاجم، يلعب طرف يسار، طرف يمين. هذه الامكانيات اللي يستحق المنتخب القطري. نشجع المنتخبات العربية الكل، وإن شاء الله معناها البدايه هذه بصراحه بدايه ممتازه لك كامل المنتخب التونسي بفوز ولا تعادل ان شاء الله.
3: المنتخب الاسكتلندي ومنتخب هايتي منتخب اسكتلندي ينتصر هدف مقابل صفر.
4: لوجيك على الاخر اسكتلندا عندها اكثر تقاليد بارابور هايتي. منتخب الاسكتلندي منافس منتخب المغرب في المباراه الجايه. على المستوى الاتليتيك معناها سوري بلون بدنيا يعني فريق ممتاز يتكتل يعرف يسكر المنافذ عنده الترانزيسيون عنده دي كاليتي عنده ملاعبيه في الدوري الانجليزي عنده امكانيات باش يمشوا فير لافون ويسجلوا اهداف.
3: المنتخب البرازيلي المنتخب المغربي مباراه القمه تقريبا شوط بشوط شوط المنتخب المغربي نسخه محمد وهبي بديل الرقراقي في تدريب اسود الاطلس. الشوط الاول ما يحسب المنتخب المغربي حسب رايي هو الثقه يعني العالية للاعبيه في إمكانياتهم ومنتخبهم ومستواهم الفني شاهدنا هذا أمام المنتخب البرازيلي.
4: كيفاش نحكوا على مستوى اللاعبين يعني نصور شوف اللاعبين يلعبوا في أحسن البطولات في العالم سو لو بلون كونديسيون معنا كمنتخب كبلد كشنو قاعده توفر للمنتخب نتاعها على المستوى اللوجستي على مستوى الامكانيات والتحضيرات والكونفور. زاد المنتخب كما قلت لك المغربي سو بريسيون لي بريستاسيون اللي عملها في مونديال قطر لازم يثبتها لانكار دي فينال مفروض يعني يوصل لانكار دي فينال ولا دومي فينال. دونك نتصور المنتخب المغربي اثبت في مرحله اولى المردود اللي قام به في مونديال قطر. نستنى إن شاء الله المباريات الجاية أما بوادر طيبة وطيبة جدا.
3: منتخب برازيلي بدأ يرجع لثوابته على مستوى هجومي يعني العمل الهجومي شاهدنا نسخ المنتخب البرازيلي نسخ عادية جدا ولكن يبدو مع كارلو أنشيلوتي يعني بدأ العمل الهجومي بدأ فكر المدرب أنشيلوتي على أرضية الميدان.
4: كارلو أنشيلوتي وفير العادات متاعه المدرب هذا واضح على المستوى الدفاعي يفرض عليك كلكو موفمون كلكو ديبلاسمون ولكن على المستوى الهجومي يعطي اكثر ليبرتي للكاريتي انديفيديوال نتاع اللاعبيه. شفنا الهدف نتاع المنتخب البرازيلي كان فينيسيوس معناها بديبوردومون دخل وضرب برجله الاقويه في لوبوزي دونك هذه الامكانيات الفرديه نتاع اللاعبين ولكن على المستوى الدفاع فما اضافه قوه الفريق منطقه افتكاك الكره والتوازن عند الوضعيه الهجوميه كتبدا لعب في الهجوم كيفاش تكون اكيليبري.
3: بهذه النسخه وبما شاهدت ايمن من المنتخب البرازيلي هل يمكن ان يذهب بعيد؟
4: كمل المباريات الجايين ولكن افضل من النسخ اللي فاتت الحق معنا افضل ولكن فما شويه فراجيليتي او نيفو ديفونسيف.
3: منتخب تركي ومنتخب استرالي منتخب تركي هيمن والمنتخب الاسترالي يسجل.
4: هذه هي كره القدم كره القدم اهداف في الاخير. منتخب التركي ممتاز وممتاز جدا على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. انا شاهدت الملخص نتاع المباراه يعني سيطره كبيره للمنتخب التركي لكن لي ترانزيسيون ولي زاتاك رابيد ومعناها يكون الفيرتيكاليتي في اللعب. الهدف الثاني كان على المنتخب الاسترالي كان هجمه سريعه الهجمه الهدف الاول كان من حارس المرمى 6 امتار بريسك تلعبت لكن دو تروا توش الاتلتيكو نتاعهم الحمد لله سيت الاسم مهاجم ممتاز جدا سريع سجل الهدف الاول وكان يسجل اكثر اهداف
3: فما واقعية كبيرة
4: مطلوب من المنتخب التونسي.
3: المنتخب الأسترالي بين قوسين يحدث المفاجأة في انتصاره أمام المنتخب التركي 2-0. المونديال متواصل اليوم المنتخب الألماني المانشافت يدخل المونديال ويواجه منتخب كاراسكو يعني منتخب غير معروف وفي طريق مفتوح المنتخب الألماني في انتظار مباراة أخرى قد نعرف من خلالها مستوى وجاهزية المنتخب الألماني في هذا المونديال.
4: صحيح معناها كنشوفوا المنتخب الألماني أنا في طريق مفتوح صحيح ولكن ما ننسوش الفرق هذه المغمورة اللي شارك أول مرة في كأس العالم تكون عندها موتيفاسيون كبيرة برشا خويا عبد الكريم. نفكر كوستاريكا أنا في مشاركة كأس العالم البرازيل يعني كانت فريق مغمور جدا لكن قام بأداء وقام بقتالية كبيرة برشا في المباريات نتاعو. دونك الفرق المغمورة راهي تغدرك بالموتيفاسيون نتاعها وتغدرك بال معناها سواديزون لاجريسيفيتي جوسكو بو معناها من أول دقيقة لآخر دقيقة يكونوا 100% على مستوى الثنائيات. منتخب الألماني إمكانيات كبيرة تاريخ كبير نتصور مش باش يفلت المباراة هذه اللي تروي ثلاث نقاط هذوما اليوم معناها مهمين برشا في بداية المشوار.
3: شاهدنا منتخب جنوب افريقي باهت
4: سان داونز اثنين
3: وليلة المنتخب الإيفواري يدخل المونديال في مواجهة منتخب الإكوادور. المنتخب الإيفواري منتشي بانتصار تاريخي أمام المنتخب الفرنسي في فرنسا بالذات.
4: منتخب الكوديفوار تاريخ على مستوى المشاركات كسوى الفريقية ولا العالمية. منتخب الإكوادور فريق ممتاز جدا عنده عناصر ممتازة يشاركوا في أحسن البطولات العالمية. دونك باش تكون مباراة 50-50 نتصور. المنتخب الكوديفوار ورقوا شخصية حتى في طريقة اللعب نتاعه أخوي عبد الكريم مع شما ذاك التكاثر الدفاع يلعب الهجوم يضغط على المنافسين وعنده إمكانيات بدنية نعرفوا قيمة اللاعبين الفارق على المستوى البدني وقيمة اللاعبين الموجودين في الكوديفوار بصراحة يعني ديترو نيفو يعني نتصور باش يعملوا كاس عالم محترم جكروا يعني.
3: في المقابل منتخب الإكوادور في الصف الثاني في منتخبات جنوب أمريكا يعني لجانب البرازيل الأوروغواي الباراغواي منتخب الإكوادور يعني بكرة قدم لاتينية
4: صحيح كرة قدم لاتينية اللي تعتمد على الفرديات أكثر شيء وايضا على الاجريسيفيتي وعلى اللعب الهجوم يعني نعرف كره القدم اللاتينيه ما فماش تلعب الدفاع وبلوك باون ديما تلقاهم فير لافون يضغطوا بالباهي سور بلان اتليتيك تلقاهم عندهم الامكانيات فنيا تلقى اللاعبين نتاعهم نعرف حتى البطولات نتاع امريكا اللاتينيه كسوا البطوله الاكوادور او بطولات الارجنتين او كلها عندها سيرتان نيفو سور بلان تكنيك
3: كولومبيا البرازيل
4: صحيح دونك لهنا راه باش نشوفوا ديما على المستوى الفردي باش نشوفوا معناها حضور جيد فنيا يعني على المستوى الفردي فهمني دونك الاكوادور كما قلت لك نتوقع باش تكون مباراه صعبه ضد الكوديفوار ولكن انا نرجح اكثر كفه الكوديفوار الحق.
3: المنتخب الهولندي المنتخب الياباني في مجموعه منتخبنا قبل مواجهه تونس السويد منتخب هولندي انهزم امام المنتخب الجزائري في المقابل توقعات كبيرة لذهاب اليابان بعيدا في هذا المونديال تقريبا بنفس المدرسة بنفس الأسلوب بنفس الطريقة شاهدنا منتخب كوريا الجنوبية عمل مباراة كبيرة وانتصر أمام الشيلي 2-1 يعني منتخب اليابان ومنتخب كوريا الجنوبية وكرة شرق آسيا ككل يعني منتظر أن تكون في أحسن حالتها في هذا المنتخب
4: صحيح هم عندهم الثقافة يعني يابان جنوب أفريقيا خاصة كوريا الجنوبية يعني عندهم ثقافة الانتماء الكبير للبلاد بتاعهم يعني حتى كيبدو على المستوى الفني أقل شيء ضد فريق ممتاز تحسهم يعني باش ياكلوا تيران يعني ما ما ما 100% لاخر الدقائق دونك مع الامكانيات الكبيره مع التنظيم اللي هي كره القدم في الاخير تنظيم مع الشجاعه نتصور المنتخبات هذه باش توصل اليابان كوريا الجنوبيه اكيد باش يقوموا ببطوله ممتازه جدا
3: يعني المنتخب الهولندي والهزيمه امام المنتخب الجزائري فقط
4: شكليه
3: شيء يعني تحضيريه والمنتخب الهولندي من ابرز المرشحين انه يذهب بعيدا في هذا المونديال
4: صحيح الهزيمه نتاع الماتش الاميكال اخويا عبد الكريم شفت انا المباراه يعني قاموا بكل شيء المنتخب الهولندي الا تسجيل اهداف يعني فهمني ضيع برشا كور تفكروا نستشوش الحارس زيدان حارس المنتخب الجزائري نحى برشا كور لو بلوز امبورطون في لي ماتش اميكو لا باش نرجع مباراه وديه انك تفوز فيها بدون مانيير ماهيش حاجه باهي فهمني انك تخسر فيها وتعمل مانيير باهي هذاك لو بلوز امبورطون على خاطر تعمل بريسيون انك ما فوتش على الملاعبيه ومام طون انت الافكار بتاعك طبقت بالمانيير دي جو
3: شكرا تونس السويد وذكر غدوه انطلاقا من الساعه الثالثه فجرا بتحكيم ارجنتين لمباراه شلب التوفيق للمنتخب الوطني التونسي منتخبنا كما حكيت انطلاقا من الساعة الثالثة ضد المنتخب السويدي في أولى مواجهات أو في ثاني مواجهات المجموعة

0: ان شاء الله يفرحونا النسور، ان شاء الله يعدوا على الاقل مباراه ممتازه في مواجهه ضد المنتخب السويدي. تونس السويد كما ذكرت انطلاقا من الساعه 3 فجرا من صبيحه الغد. نمشي الآن إلى المستوى التحكيمي ويعني التقييم التحكيمي لحكام المونديال. محللنا التحكيمي جمال البركات حاضر معنا للحديث حول أداء الحكام في مضامن مواجهات، خاصة مواجهات الليلة البارحة وفجر هذا اليوم. سي جمال أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك عبد الكريم ومرحبا بكل مستمعي ذات طويل.
0: شكرا لك. الكلمة لك سي جمال في تقييمك والحديث، ربما تمشى أخطاء كبيرة ولكن ضربة جزاء المنتخب السويسري التي منحها الحكم ضد منتخب قطر ربما فيها شوية شك.
1: هو الشك موجود يعني قبل ضربة الجزاء، يعني اللي بالعين المجردة تشوف أن ثم تسلل، يعني اللاعب المنتخب السويسري سابق، لكن يعني المشكل ان ما عاودوها الناش يعني وما حاولوش يعني يعاودوها لنا بالخطوط يعني اللي متعودين يحطوهم لنا باش نتاكدوا يعني مدى يعني وجود التسلل من عدمه. ولكن صباح كامل وانا نبحث ونشوف ونعاود في اللقطه، وبالنسبة لي أنا يعني بتقنية التسلل اللي تستعملها يعني استعملتها الفيفا والكاميروات اللي الدقيقة والمستوى العالي، لا أظن أن يعني ثم تسلل، خاصة يعني وقت اللي باش يطبقوا القانون الجديد أن يكون اللاعب بأكمله مش يده مش يعني ساقه هي اللي سابقة. فلهذا يعني بالعين المجرد تشوف انه تسلل، لكن يعني تقنيا لا اظن ذلك،
0: يعني ضربه جزاء صحيحه للمنتخب السويسري.
1: اي هذا فيما يخص يعني مقابله المنتخب السويسري والمنتخب القطري. ان نعرج على الامتياز للحكم مصطفى غربال الحكم الجزائري اللي انا اعتبره من احسن حكام العالم، كان أدار الليلة الماضية المقابلة السابعة لي في النهائيات كأس العالم، أعني ما أقول السابعة لي، وهذا يعتبر يعني إنجاز كبير يعني للحكم اللي حطم الرقم القياسي على المستوى الإفريقي في عدد المقابلات في نهائيات كأس العالم. نتعدوا للحكم السلوفيني اللي دار مقابلة المقابلة الشهيرة نتاع الليله الماضيه بين المنتخب
0: المغرب والبرازيلي،
1: البرازيلي اللي قد ما كانت المقابله رائعه كان الحكم يعني اروع منها، وكان اداه ممتاز جدا بالخبره وبالصرامه عندما تكون هناك صرامه حقيقه، يعني درس في التحكيم. وكان التعيين يعني في محل المقابلة يعني تعتبر يعني قمة الدور الأول. توا يعني
0: تحكيم عربي سي جمال باش يدخل المونديال ويضاف للأسماء اللي هما يعني زوز حكام في الأصل مغاربة، ولكن حكم مغربي وحكم أمريكي اللي هو رضوان جيد ألمانيا كوارسا، وكذلك مباراة هولندا اليابان اللي هو التحكيم للأمريكي المغربي إسماعيل الفتح.
1: فعلا يعني في الدور هذايا يعني احنا يعتبر
0: محظوظين التحكيم الأفريقي والعربي.
1: فعلا فعلا يعني حقيقة شوف عبد الكريم تشوف ان يعني مستوى متاع كرة القدم في مثلا في المغرب تطور، وتشوف ان التحكيم تطور ايضا. مستوى متاع كرة القدم في الجزائر تشوف فريق قومي جزائري نشوفه منه يعني حاجات كبيرة يعني، وتشوف يعني التحكيم تاعه يعني كله يعني قاعد يتمشى مع بعضه يعني, وما ينجمش يكون التطور في التحكيم بركة وال على كل بالله نحب نقطة نحب نقولها على اللاعب المغربي يعني اللي عمره 18 سنة
0: اللاعب من أصغر الملاعبية اللي
1: أيوب بوعدي اللي كان يعني ممتاز وممتاز جدا في المقابلة, يعني تقول لاعب بالسن هذاك في أول مقابلة ليه مع المنتخب المغربي وضد المنتخب البرازيلي, وكان هو رجل المقابلة وكان هو رجل الميدان وكان هو رجل وسط الميدان اللي يعني غطى ميدان كامل. نقطة حبيت يعني نعرج عليها أن اللاعب هدايا حصل على البكالوريا وهو عمره 16 سنة وعدوه من قسم يعني عدى قسم يعني أنه يعني ناجح مش كان في الـ في الـ في
0: دراسيا ورياضيا وتحصل على من على تقييم في المباراة هاي
1: ما شاء الله.
0: أي فقط باش نختم معاك سي جمال بالأرجنتيني فالكون بيريز حكم مباراة منتخبنا والمنتخب السويدي,
1: هو ذو الجنسية الأرجنتينية عمره 38 سنة دولي من 2019 حكم صارم مع اللعب الخشن. صفرنا مقابلة ودية مع كولومبيا عام 2022 ما يخافش من الأسماء الكبيرة, يحمي اللاعبين المهاريين من الخشونة, عنده شخصية هادئة ولكنه حازم. إن شاء الله إن شاء الله يكونوا عندنا يعني هي مش لغة ظهر معهم, إن شاء الله نكون يعني وجهه داي على الفريق.
0: مبروك على المنتخب التونسي إن شاء الله يا رب إن شاء الله. عموما إلى حد الآن 4 أيام من المونديال دون أخطاء معناتها مؤثرة, خاصة أخطاء مؤثرة على مجريات المباريات وإدخال الفار وتقنية الفار كانت حاسمة في تعديل كل التدخلات التحكيمية.
1: عبد الكريم كما طرقت الموضوع بالأمس التقنيات والإمكانيات واللي توضعت على ذمة الحكام تخلي يعني نسبة الأخطاء نسبة ضئيلة,
0: هامش الأخطاء يتراجع برشا.
1: بالفعل
0: شكرا لك سي جمال يعطيك الصحة,
1: وإن شاء الله يعني غدوة يعني كان نفرح بال على الأقل باللعب الجميل وبالمستوى اللي يعني يقدمه إن شاء الله الفريق التونسي.
0: شكرا لك محللنا التحكيمي جمال بركات, ملتقانا معك بلا تأكيد في مواعيد رياضية قادمة. أيمن نرجع لتألق حراس على مستوى منتخب قطر ومنتخب المغرب أبو نداء وكذلك ياسين بونو, قيمة ثابتة وإضافة كبيرة مركز حراسة المرمى, إن شاء الله هذا ما ننتظروه من مهيبة الشامخ إذا كان في مرمى منتخبنا.
2: صحيح يعني المنتخب القطري جاب النقطة نتاعو بالتألق بنسبة كبيرة برشا بتألق وتصديات الحارس. بونو قيمة ثابتة في الدفاع, وأيضا راه الحارس عنده بعد تكتيكي أيضا مش كان منع في حراسة المرمى, حتى يكون الفريق نتاعو باش يحاول يطلع الكرة يكون هو واقف ويتكلم ويحاول يديريجي أصحابه, خاطر الرؤية نتاعو والفيزيون والشون فيزير نتاعو أفضل من لاعبين وأفضل حتى من المدرب على الخط, يشوف البلوك يشوف الكرة يشوف الفريق كامل. دون قيمة الحارس على المستوى التصديات على المستوى الفني أيضا على مستوى التأطير وعلى مستوى التدخلات التكتيكية في الـ في الـ في الـ مع أصحابه مع الديفونسرات اللي وقفهم كيفاش المركاج كيفاش الأشياء التفاصيل هذه تري تري زامبورتون. إن شاء الله مهيب شامخ يقدم المردود اللي قدمه في البطولة التونسية, عندنا ثقة فيه عندنا ثقة في اللاعبين الكل. ننسوا المباراة بلجيكا عثرة إن شاء الله بحاول الله تكون تعمل بريسيون بوزيتيف على الملعبية وتعطينا يعني رزلتها باهي إن شاء الله في أول مباراة اللي هي مفتاح متاع كأس العالم. تعرف حتى كي تنهزم فيها لقدر الله نفسانيا وذهنيا تبدأ متشتت شوي وحتى على مستوى الاختيارات وتدخل معنا فينا برشا أشياء سلبية.
0: هو بالنظر إلى صغر سنه مهيبة للشامخ يعني وإن شاء الله انطلاقة مشاركته في المونديال نربح حارس متاع مستقبل, يعني عندنا مشكلة متاع حراسة مرمى لسنوات في المنتخب التونسي.
2: إلا نعطوا كونفيونس شويه في الملاعبيه وخاصه في حارس المرمى اللي هي سنسيبل, نعرف حارس كي يغلط ديريكتو مو هدف يعني هذا بيور ديكا يعني باش كورنر يعني الخطا نتاعها يكون مؤثر بصفه كبيره فهمني. دونك نصبروا على الحراس ونصبروا على اللاعبين نتاعنا وفي الاخير خويا عبد الكريم احنا ماشي باش نشرفوا الراي التونسي صحيح، ولكن زاد لازمنا نكسبوا منتخب ونحافظ، فماش كونتينيتي في ليكيب ناسيونال، ديما فما تشتت على المستوى الفني على المستوى الاطار الفني على مستوى اللاعبين، لازمنا نواصلوا بعدد معين من اللاعبين لفتره معينه 3-4 نسخ باش تولي فما كوردينياسيون تناسق كما عمل المنتخب المغربي وكما عمل في فتره سابقه في مونديال البرازيل المنتخب الجزائري.
0: باهي باش نختم الحصه بالعوده لهادي السياري و فقرة هوامش من المونديال، بالتأكيد برشا هوامش وبرشا أحداث يدونها ويحضرها ويجهزها هدي لتقديمها للسادة المستمعين. هدي مرحبا من جديد.
3: رسالة بك من جديد كريم، حابين نختم بالهوامش. الهوامش اليوم بعنوان هل تعلم أنه من ضمن 9 ملاعب التي احتضنت مونديال 94، نعرف الأمريكا احتضنت مونديال عام 94 ولا ملعب فيها سيحتضن مونديال 2026، لأنه كما تعرف كريم اقتسام المباريات اللي هما 104 مباراة، 78 في الولايات المتحدة، 13 في كندا و13 في المكسيك، 78 مباراة في أمريكا ولا ملعب منهم باش يحتضن المباريات اللي احتضنها كأس العالم 94، حتى ملعب روزباول بمدينة بازدينا في كاليفورنيا اللي عمل الفينال 94 نفسه ولا حتى مباراة سيحتضنها. كذلك حتى ملعب نيويورك اللي تم هدمه وبناؤه من جديد وتغيير اسمه إلى ملعب أورلاندو، كذلك ملعب ويمبلي تم هدمه وإعادة بناؤه من جديد تحت اسم ويمبلي الجديد، كذلك ملعب فوكس سبور ببوسطن تم هدمه كليا وإنشاء ملعب جديد تماما سمي بملعب جيليت ستوديوم، على العلم أن العاصمة واشنطن لا تلعب فيها أي مباراة من مونديال 2026. نواصل كذلك مع الهوامش. غرائب المونديال كريم، مونديال 2026 جنون ما يحدث في هذا المونديال. بعد المنتخب السويسري واكتشاف أفاعي سامة في محيط مقر إقامة اللاعبين بمدينة سانتياغو في ولاية كاليفورنيا، حادث إطلاق نار قرب مقر إقامة المنتخب الإنجليزي في كانساس سيتي أسفرت عن 9 إصابات ومقتل عديد الأشخاص، كذلك صدمة في معسكر المنتخب الإنجليزي بعد تعرضه لسرقة كمية كبيرة من المعدات الخاصة بمتاعه. لأول مرة تحدث في تاريخ كأس العالم يتم عدم السماح لمنتخب مشارك في المبيت ببلد مستضيف، ونحكي هنا على المنتخب الإيراني اللي تم منعه من دخول أمريكا، يعني يوم المباراة يدخل صباحا يقوم بإجراء المباراة بتاعه ويغادر مساء يعني خارج أمريكا. بعثت منتخب براسة بمدينة إخوانا المكسيكية الحدودية على أن تدخل أمريكا وتغادر يوم المباراة فقط، دون نسيان طبعا طرد الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة للتحكيم.
0: هذا في تدخل بين السياسي والرياضي، هذه ديما في البلاد العام سام، يعني تفرض القوة في كل القطاعات، والمجنون ترامب يعني يحكم بحكامه حتى على مستوى المونديال وكأس العالم. شكرا يا هادي على المجهود، ملتقانا معك بالتأكيد غدوة في حصة جديدة من ساعة مونديال. شكرا يا هادي. قبل ما نختم أيمن، توقعات لنتائج اليوم، ألمانيا كورساكو يعني
2: بالمنطق فوز ألمانيا
0: لا لا قديش النتيجة
2: نتيجة نتيجة بتصور يعني في
0: تكون نتيجة عريضة
2: 0-3-0 أنا
0: ما فقط وش برش
2: لا خاطر فريق ثاني باش يدافع، سبحان الله يا أخي، فتقول باش يدافع على الحظوظ متاعه جوسكو بو، فهمني؟
0: منتخب ساحل العاج ومنتخب الإكوادور
2: 1-0 ساحل العاج،
0: منتخب الإيفواري ينتصر، هذا هولندا اليابان
2: فوز هولندا،
0: منتخب الهولندي
2: 2-1 نصور
0: 2-1. هذه توقعات أيمن الأصغير، شكرا لك أيمن، يعطيك الصحة،
2: سأل نجيب واحدة منهم اللقاء
0: إن شاء الله. مرتها تونس السويد 1-1
2: على نسق المنتخبات العربية
0: على نسق المنتخبات العربية. شكرا أيمن الأصغير، شكرا حسن المحمدي، عادل الجميل، عمر المستيسر، وبالتأكيد يعني المواعيد الرياضية متواصلة من خلال متابعة مباريات المونديال ولقاءات المونديال في مختلف المناطق. في العاشرة يكون الموعد مع موجز الساعة 10، ثم نواصل تتواصل البرامج عبر موجات إذاعة التطوين.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. تشرع اليوم الشركة الجوية للنقل بمدنين في تعزيز سفراتها على الخط الرابط بين مدنين وجربة. أفادت الإدارة العامة للإعداد بوزارة المالية أن يوم أن غدا الاثنين يمثل الأجل القانوني الأقصى لإداء التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين. بلغت كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني حوالي 2.2 مليون قنطار إلى غاية 12 من جوان الجاري وفق ما أعلن عنه ديوان الحبوب. في العالم، استشهد اليوم فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف استهدف جنوب وشمال قطاع غزة. ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن وفدا قطريا أجرى محادثات مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى في طهران، وذلك ضمن جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

0: انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فتتت بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: من 93 بدينا،
3: من 93 بدينا
4: إذاعة الجمهورية التونسية من تطوين،
2: ولليوم وإحنا معاكم كل يوم 24 ساعة. وين أنتم؟ وين إحنا؟ نسمعكم،
3: نسمعكم
2: وتسمعونا على إذاعة بالألوان،
3: إذاعة بالألوان،
2: إذاعة تطوين، إذاعة بالألوان.
3: معاكم بديت،
2: معاكم بديت.
5: شغل الإذاعة، علي السماعة، سيبك من الوقت، انت ما صدقت، افرح لك ساعة.
2: إذاعة بالألوان مع هدية.

صباح الفل، صباح النور، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد ايام اطلاله جديده لكل مستمعينا. نسلم عليكم ونرحبوا بكم ديما في اذاعه بالالوان وين ما كنتوا تسمعونا وتابعونا وتكونوا حاضرين معنا الناس الكل في اذاعه بالالوان وانطلاقتنا من توا. أفضل الصلاة والسلام وأهلا وسهلا بكم الناس اللي تسمع فينا وتابع فينا على FM مع ستريمينج لايف إذاعة تطوين على السيت متاعنا. سلم عليكم الكل، مرحبا من توا حتى الماضي ساعة مع فريق كامل. أمن معنا لقانا لليوم تقنية نرشيد بوزاخر، مرحبا نورتنا نرشيد، كيف كيف عادل جميل، أهلا وسهلا يا عادل في تأمين كل مكالماتنا واستقبال كل مكالماتكم انتوما معنا على 75 870 900، مرحبا بكم.

0: نهاركم طيب، مرحبا بكم، اهلا وسهلا اللي في طريق ثنية. زينة لكم الكل اللي تسمعوا فينا وتتابعوا فينا، عدلوا فقط الموجة معنا تسمعوا اهم الاخبار والاكتياليتي طبعا في الفقرة الجاية اللي هي تأمنها زميلتنا صديقتنا شعلة المجاي.
1: الاكتياليتي
2: alors اهم الاكتياليتي pour cette semaine
1: الاكتياليتي.
0: صباح النور شعلة، نهارك زين.
3: تحية لكل الفريق اللي أمن معك إذاعة بالألوان اليوم.
0: مرحبا.
3: صيف
0: على الأبواب ولا دخلنا في الرسمي؟
3: جاهز. احنا على الأبواب.
0: اي احنا على الأبواب. يا رب ان شاء الله يبرد علينا وكهو.
3: ان شاء الله ان شاء الله. على كل، هو اليوم في منطقة العقلة اللي هي طبعا منها للبحر العقلة حملة نظافة كبيرة ينفذها مكونات المجتمع المدني بالتعاون مع بلدية جرجيس الشمالية. والأجواء جد جميلة خاصة أنه لما المواطنين يقوموا بكري ويتطوعوا أجل أن ينظفوا بلادهم وتكون بلادهم قبلة للمصرفين من مختلف ولايات الجمهورية. الجديد هذه في مجال استغلال

0: الملك العمومي البحري هو، والحمد لله، وأخيرا وضع الشواطئ تحت تصرف البلديات وفي عهدتها. نعرف اللي كانت لابال يعني وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي هي اللي كانت تتصرف في الشواطئ، هي اللي كانت تعطي تراخيص الاستغلال الملك العمومي البحري. فمنذ تقريبا أسبوع تم إقرار أنه تكون البلديات هي اللي تتصرف في الشواطئ وفي كل ما يتعلق بالأنشطة اللي على الشواطئ. وبالتالي جرجيس الشمالية انطلقت في التحسيس لإزالة كل مظاهر الانتصاب العشوائي على الشواطئ اللي نعرفهم البرارك والأكواخ وغيرها، على أن تتسلم البلديتين جرجيس وجرجيس الشمالية استثنائيا العام هذا مساحات من وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي حتى تتولى تسويخها للمستثمرين والراغبين في الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري. وإن شاء الله العام الجاي في موسم صيف 2027 باش يتم من عن طريق دائما البلديات إنجاز أكشاك حسب نموذج موحد وأنيق من حيث الشكل واللون حسب المواصفات الفنية المطلوبة كما قلت بداية من الموسم الصيفي 2027. يعني خبير بالي هذا يخلي أن البلديات هي اللي تتصرف وهي تنظم هالأنشطة البحرية. نشوف في برشة مظاهر مخلة بالبيئة، نشوف في برشة استغلال للمواطنين، يوصل للكرسي والطاولة لتتكرار 35 دينار مع أنه هو ملك عمومي بحري. يعني المواطن عنده حق أنه يجيب ماكلته ويجيب الباراسول متاعه ويبقى على الشط ولكن على كل الحمد لله اللي هو قرار بشي حد من الفوضى، وتبقى كما حكينا الشواطئ تحت تصرف البلدات وهي تحت التراخيص وهي اللي تكري هالأكشاك وهي اللي تحضرهم وتكريهم جاهزين.
1: نعم، هذا ما ينفيش شعلة أنه ديما نعوله على تفاهم المواطنين في نظافة الشواطئ متاعنا وفي الاهتمام بالبلاصة اللي هما مصيفين وعاملين فيها بانكيف. طبعا الحاويات أكيد البلدية باش توفرها، ولكن أنتم زادة ماذا بيكم الكساشيات متاعكم والفضلات متاعكم كلها أنها توضع في المكان المناسب ونحافظوا هكاك على شواطئ بلادنا المزيانة اللي نجم ونصيفوا فيها بكل أريحية.
0: أكيد وما فيها بس كما كنت تحكي هادية العائلة تشري فيه كل شيء. ما تنجمش تشري ساشي بلاستيك 200 ولا 250 فرنك في هدية. نراه ان
1: هما يشروا في الساشي بتاع 250 فرنك
0: على المواطن التونسي انه وقت ما يهز ماكلته ويهز مستلزماته على الشط يلزم يهز معه ساشي بلاستيك باش يخلي الشط نظيف كما لقاه نظيف.
1: هما يهزوا في الساشي بلاستيك يا شعلة، مش ما يهزوش، اما يطيشوا الساشي بلاستيك وحدها وحشاك البوبيل وحدها. هذا هو المتداول.
0: كانوا ما عملنا شيء.
1: انت باش تهزها باش تحافظ على نظافه البلاصه، ونعرفوا انه الساشيات البلاستيك راه مش سهل انها يعني المده نتاع يعني تاكلها راهي مده طويله برشا برشا برشا برشا. فماذا بينا نحافظوا على نظافه الشواطئ نتاعنا ليكم ولصغيراتكم ولبلادكم ولوجهتنا السياحيه اللي واحنا مقبلين على سناء ان شاء الله باش تكون وجهه سياحيه يعني ناجحه بامتياز ان شاء الله بقدره ربي. شكرا.
0: مدننا سمحه هاديه
1: والله محلاها وشواطئنا سمحه،
0: انه المواطن يعني يحكم التصرف في هالشواطئ هذه لان هي ملك المجموعه يلزم يحافظ عليها كما لقاه.
1: ان شاء الله يا ربي نعاولوا على تفاهم مواطنينا، وهذه النصايح اللي باش نمدوكم بها كل صيف. راهم ما تقلقوش بركه، رانا ديما باش نحكوا في المواضيع هذه كل يوم وكل وقت وفي كل المواعيد الاذاعيه باش نحكوا على المواضيع هذه. شكرا يا شعلة، يعيشك بركه الله فيك، يعطيك الصحه. هذه كانت لاكتيوريتي منذ البدايه معكم، والاذاعه بالالوان متواصله بمختلف فقراتها ومجمل ايقاعاتها هذا الصباح على موجات اذاعه تطاوين. فقد ديما عدل الموجه معنا.

على موجات الإذاعة.

0: إذاعة بالألوان. إذاعة بالألوان.
1: نلتقي من خلال هذا المذياع الساحر.
0: من 93 بدينا. ولليوم وإحنا معاكم في إذاعة تطاوين.
2: تبعنا.
0: اسمعنا.
2: وخلي الموجة عالية.
0: وخلي الموجة عالية.

ونصبح عليكم الكل اللي كنتوا تسمعوا فينا على اللقاءات المزيانه هذه. ان شاء الله هكا عملي لكم شويه حيويه في دياركم وما كنتوا في الكراهب معدين الموجه معنا. مرحبا بكم الكل. شكرا على المساج وعلى التعليق اللي قاعده توصلنا. تحيه كبيره لمستمعينا. وقايه للاطفال العشر ونص هذاك لابد انه باش نعملوا طلع على فقره الاطفال والفقره اللي نامنوها كل نهار احد للصغيرات اللي يسمعوا فينا واللي هم توا دخلوا يعني رسميا في عطلة مطولة نسبيا.

0: اكتب اكتب بيدي العب العب
1: أطفال.
2: فلنبدأ التحقيق الآن.
3: هسلمة
4: هسلمة،
3: شو اسمك انتي تعرفاليك؟
4: اسمي راني شراد.
3: راني شراد
4: عمري 5 سنوات.
3: 5 سنوات وتو في القسم التحضيري؟
4: ايه.
3: عندك أصدقاء انتي؟
4: ايه.
3: شو تقولي لهم الأصدقاء متاعك؟
5: أيمكنني الحصول على انتباهكم قليلا؟
4: نقول نعمل لهم قلب.
5: أوبس.
3: تعملي لهم قلب معناها تحبيهم؟
4: ايه.
2: حسنا فلنفعل ذلك.
3: تلعبي انت وياهم اصحابي؟
4: ايه.
3: هنا في الروضة ولا في ال... في ال... في الدار ولا وين بالضبط؟
4: في الروضة.
3: وفي الدار ما عندكش اصدقاء؟
4: عندي اختي اخويا كاو.
3: اخوك ولا اختك اكبر منك ولا اصغر؟
4: هي أصغر.
3: قديش عمر؟
4: عمر 3 سنوات.
3: أي 3 سنوات. شنو تأكل أختك؟
4: تأكل بيض
3: بيض.
4: بيض وتأكل وتشرب حليب وتأكل بسيسة.
3: حتى البسيسة تأكلها؟ بسيسة الجرجيس هاي؟
4: إيه.
2: هذا لأنها كانت مصنوعة مع العسل. يمكنك تجربتها مع التوت الآن.
3: قدها أمك في الدارة؟
4: إيه.
3: وانتي شنو تفطري الصباح؟
4: نفطر بيضة ونشرب حليب وناكل بسيسة. نشرب الحليب بالبه نشربه كله.
3: ما تخليش؟
4: خلي شيء.
3: أيوة. ما عندكش منشودة؟
4: ما عنديش.
3: ما عندكش أصدقاء خلاصة؟
4: ما عنديش أصدقاء في الدار.
3: في الدار ما عندكش، ما في الروضة عندك.
4: إيه.
3: تحبيهم برشا؟
4: إيه.
3: بقى كيفاش تحبيهم انتي اصحابك؟
4: حبهم ياسر. قد العلوش
3: قد العلوش. عندكم حيوانات في الدار؟
4: عندي برشا نعجات.
3: نعجات عندكم؟
4: عنزات وخروف. خروف واحد. ايه.
3: شو ياكلوا هذوم؟ ياكلوا في البيض حتى هما؟
4: ياكلوا في العشب.
3: في الحشيش.
4: ها الحشيش ياكلوه.
3: ما ياكلوش الحشيش، ياكلوا كيف العشب.
4: إيه؟
3: صح عليهم هذوم. وشنو يشربوا؟
4: يشربوا المي.
3: اي. وعاملين لهم في شنو يسكنوا؟ عاملين لهم دار هيك.
4: دار.
3: إيه؟
4: دار كبيره. إيه؟ شوي
3: كبيره شوي. وكلهم يسكنوا مع بعض، ما يضربوش بعضهم.
4: ما يضربوش، ينطحوا في بعضهم. ايه.
3: بيش على شكون تحبي تسلمي اليوم؟
4: على امي.
3: ايه. شو اسمها امك؟
4: اسمها فوزية.
3: باهي.
4: بابايا اسمه مهدي.
3: ابوك اسمه مهدي؟ ايه.
4: اخويا اسمه ريا واختي راني.
3: شو بك نسيتها راني؟ هي مقلقاتها تضرب فيك في الدار؟
4: تهجس فيا.
3: شدلك في شعره؟
4: ايه.
3: انت كي تكبر هي ما عادش تنجم تضربك من بعد.
4: ايه ما عادش تنجم تضربني.
3: ايه خاطر انت باش تكبري وهي باش تكبر. فكي تكبري شنو باش تطلعي انت؟
4: نطلع طبيبة.
3: طبيبة شنو؟
4: طبيبة قلب.
3: طبيبة قلب ضربة واحدة.
5: انا عظيمة ورائعة ومحبوبة من كل العالم.
3: يسلم لي قلبك يا سمحة. هاي تصفيق عليها ترى. توا هذوما اللي يصفقوا عليك الكل، بعد كي تكبري تولي طبيبة قلب باش تعدي عليهم بليش.
4: باه.
3: وعدة؟
4: باه.
3: صحيتي. برافو
6: برافو برافو.
7: إلى اللقاء.
8: إلى اللقاء.
9: إلى اللقاء.
10: إلى اللقاء.
11: إلى اللقاء.
12: سكريني زاد الطاطوين. سكريني
13: زاد بالألوان. زاد بالألوان.
14: الحكاية.
15: هانزل وغريتل. كان يا ما كان، في قديم الزمان كان يعيش في أطراف غابة كثيفة الأشجار رجل طيب القلب مع طفليه الصغيرين هانزل وأخته غريتل. كان الأب يعمل حطابا، وكان بيته الخشبي صغيرا وبسيطا لا يكاد يسع العائلة. وقد تزوج هذا الحطاب بعد وفاة زوجته، لكن زوجته الجديدة كانت قاسية القلب، لا تحب الأطفال ولا تحب الفقر أيضا. في أحد الأيام ضاق بهم الحال ولم يعد في البيت ما يسد الجوع، فقالت زوجة الأب بصوت بارد: يجب أن نتخلص من الطفلين، خذهما إلى الغابة واتركهما هناك. رفض الأب في البداية، لكنه وافق أخيرا تحت ضغط زوجته. لكن هانزل الذي كان ذكيا ويقظا سمع الحديث في الليل، وفي الصباح ملأ جيبه الصغير بحصى بيضاء لامعة جمعها من أمام البيت. وأثناء سيرهم في الغابة ليلا أسقط الحصى واحدة تلو الأخرى خلفه في الطريق، وحين تركهم الأب هناك تظاهر هو وزوجته أن عليهما الذهاب لجمع الحطب، لكنهما لم يعودا. ونظرت غريتل إلى أخيها بخوف، لكنه ابتسم وقال: لا تخافي، الحصى سوف تقودنا إلى البيت. وبالفعل لمع الحصى تحت نور القمر فعادا إلى الكوخ سالمين. لكن الشر لم ينتهي، في اليوم التالي أعادت زوجة الأب خطتها، ولكن هذه المرة لم يتمكن هانزل من جمع الحصى، فاستخدم فتات الخبز بدلا منها. لكن الطيور أكلت الفتات، وضاع الطفلان وسط الأشجار العالية والظلال العميقة. تاه هانزل وغريتل أياما جائعين وخائفين، حتى ظهرت لهما مفاجأة عجيبة: بيت صغير مصنوع من الحلوى. ركض الطفلان نحو البيت وأخذا يأكلان بفرح، غير مدركين ما ينتظرهما. وفجأة خرجت من البيت امرأة عجوز تبتسم ابتسامة غريبة وتقول بصوت ناعم: تعالى يا صغيري، لقد جعتما، أليس كذلك؟ تعالى وكلا حتى تشبعا، ثم ارتاحا في سرير دافئ. لكن تلك العجوز لم تكن إلا ساحرة شريرة، حبست هانزل في قفص حديدي وأجبرت غريتل على تنظيف البيت وإعداد الطعام، وهي تخطط لأكل هانزل بعد أن يسمن بما فيه الكفاية. كانت تطلب من هانزل أن يمد إصبعه لتفحصه، لكنه كان ذكيا فكان يمد عظمة دجاج، لأن الساحرة كانت عمياء. مرت الأيام، وفي أحد الصباحات أمرت غريتل بإشعال الفرن وقالت: اليوم سوف آكله، شئت أم أبيت. لكن غريتل تظاهرت بالغباء وقالت: لا أعرف كيف أشعل الفرن جيدا، هل تدخلين أنت وتريني؟ دخلت الساحرة الفرن لتتفاخر بمعرفتها، فما كان من غريتل إلا أن دفعتها دفعة قوية وأغلقت الباب خلفها. أسرعت غريتل إلى أخيها وحررته من القفص، ووجدا البيت مليئا بالذهب والمجوهرات. حمل الطفلان ما استطاعا، ووجدا طريقا بين الأشجار قادهما إلى بيتهما، وكان الأب عند الباب يبكي ويبحث عنهما منذ أيام. أما زوجته القاسية فقد تركت البيت واختفت. عاش هانزل وغريتل مع والدهم في حب وسعادة، ولم يشعروا بالجوع أو الخوف مرة أخرى.
1: أهلا يا أطفال،
7: غنايا مع أنيس.

بسمع نصيحة والديكم، ابقوا عاقلين، محلاكم يجيبوا لكم اللي تحبوا عليه الكل. وتعرفوا يعني الصغيرات في الصيف وفي العطلة يبدو يتشهوا، يحبوا اللي يحبوا عليه الكل ويقلقوا الحقيقة راهو يقلقوا. مساج نحاولوا ديما نوعوا لهم الأنشطة اللي يحبوا عليها الكل، ما خلوهمش شادين تليفونات كهو ولا قال شنو خاطيني رايض راكح شاد تليفون شاد اورديناتير، لا ماذا بينا بربي. لا الصغيرات الكل حاولوا نوعوا لهم الأنشطة، عملوا لهم جدول، هكا جدول نتاع أسبوع كامل ينجم يمشي على الجدول هذاك، وكل يوم عنده أنشطة مختلفة. يلا نواصل معاكم على اللقاءات بعد شوية. طلع علينا نجاة خليصة كالعادة في فقرة بالتونسي، واليوم تهزنا الباب بحر. نعرفوا منين جات تسمية باب بحر، ونعرفوا كنا باب بحر الوجهة التونسية المعروفة. خليكم ديما معنا مستمعينا، وما كنتوا تسمعوا فينا على موجات إذاعة التطاوين.

0: على موجات الإمارة الطويلة.
1: في بالك تونس خضرة تحب من أول نظرة، لأخضر المال لأخضر الفل، لحمر غالي دم لليتها وسيدها الفحل.
2: إيه برا يا زمان وتعالى يا زمان، كل شيء يتبدل. تعالوا نحكي لكم
3: زعما شنو تحب تقول.
1: في بالك تونس ثمرة تمرة، تونس حب وإحنا الثمرة، تونس رجال ونساء وعشرة تبان، تونس الوين.
2: صباح النور ونهاركم زين. أي يا سيدي، اليوم باش نحكي لكم على باب بحر في تونس العاصمة، بالضبط مقابل الدخلة متاع الأسواق، وين اليوم موجودة النافورة متاع الماء اللي بكلنا نعرفوها. في عهد الاستعمار وبالتحديد عام 1925، الفرنسيين وعلى رأسهم المقيم العام واحد يقولوا له لوسيان سان، ظهر لهم أنه يجيبوا صنبة البباس لافيجري يركزوها بصفة سوقية في وجه المدينة العربي. هالبباس في يده اليسار عنده الإنجيل، وفي يده اليمين هالصليب ما هو صليب، وكأنه يتحدى في التوانسة اللي خشين فيكم يتكلم. ولهنا أصدقائي لازمكم تعرفوا وأنه الكاردينال لافيجري مش أي بباس. السيد هذا كان من المبشرين على رأس مشروع استعماري فرنسي، علاش؟ لتنصير شمال إفريقيا بالكامل.
4: وفي أثناء المدة اللي كنت في فرنسا في عام 25 وشنو عملوا قصصنا التمثال متاع الكاردينال لافيجري، هذا لافيجري النظرية متاعه تمسيح تحصل أفريقيا الشمالية بكلها، كانت تمثال كبير في في في فم ببحر، ما بين ببحر تحصل ونهج جمع الزيتونة في البطحة هذيك في وسط البلاد العربي، والهيئة متاعهم تحصل في يده صليب، وصليب مش يركز وهكا ركزة تحصل معناها على الأرض التونسية هكذا.
2: على هيك كيف جابوا هالسامبا وحطوها على قلوب التوانسة في دخلة المدينة العربي، ما كانتش عملية برية وما كانتش زادة بنية طيبة. أي يا سيدي، المهم التوانسة وهم مغلغلين وبالعين السكينة بدمها، يهبط عليهم المؤتمر الأفخارستي عام 30.
4: هذا المؤتمر الأفخارستي كانت نكبة مصيبة، واللجنة متحصل العليا مع البابا اللي غادي في الفاتيكان، ثم تلقى البين والوزراء متحصل معناه ومشايخ متحصل والباش مفتي شيخ الأسلام متحصل. والله واحد إنسان معاش نجم يخرج في الشارع في تونس.
2: في الوقت هذاك فرنسا نظمت تظاهرة دينية كبيرة، مؤتمر وكأنه الصليب التاسع، يحبوا يرجعوا أمجاد المسيحية الرومانية القديمة متاع قرطاج قبل ما يدخل الإسلام، وحضروا فيها أكثر من 10,000 شخص. ياليتا أكهو قالك بالتزامن مع مرور 100 سنة على استعمار الجزائر و50 سنة من اللي استعمروا تونس. مالك، هذه احتفالات 3 في 1 كيما الشامبوا. وكيما قال بورقيبة، اتلموا علينا البباسة من كل بلاصة،
4: تملات علينا الشوارع تونس بالبباسة بتحصل من جميع أطراف العالم. وقعت مظاهرات تحصل ناس ضربت وناس دخلت الحبس وناس واحتجوا.
2: لكن التمثال هذا أثار احتجاجات من الطبقات المحافظة ومن طلاب جامع الزيتون الشهير، وتم تفكيكه عام 1962 بقرار من سلطات المدينة، وتم نقل التمثال إلى حديقة متحف قرطاج وين لازال معروض حتى التو. باب البحر، وحمل اسم باب فرنسا أثناء فترة الحماية الفرنسية، هو أحد أبواب مدينة تونس العتيقة، تحديدا في ساحة النصر. يفصل باب البحر بين المدينة العتيقة وما بين المدينة الجديدة، وهو متمثل في قوس تعلوه شرفة ذات فتحات تبنى في عهد الأغالبة، يقع في السور الشرقي للمدينة العتيقة. تقول بعض الروايات وإنه ميل البحر كان يوصله، وهو شيء اللي ما صار الجملة، ولكن التسمية هذه جات لأنه كان موجود ويفتح في اتجاه البحر، وهو في الحقيقة الأمر موجود قبالة بحيرة تونس. تاريخيا وبحسب اليونسكو العباب البحر دور حيوي في الحياة التجارية لمدينة تونس. كان حلقة وصل بين المدينة العتيقة والمناطق الساحلية واخذ منفذ لمرور القوافل والبضائع الجاية من البحر، الشيء اللي خلاه شاهد على التبادل التجاري والثقافي اللي أكيد ساهم في ازدهار المدينة عبر العصور. بالنسبة للأوروبيين سموه باب فرنسا، علاش ووقتاش؟ مع دخول الاستعمار الفرنسي لتونس عام 1881 وعلى امتداد تاريخ طويل اشهد هذا الباب العديد من التحويرات. في عام 1860 وبعد هدم أسوار المدينة القديمة فكك الباب وتعاود تركيبه من جديد، وتحديدا في مدخل شارع البحرية اللي هو شارع الحبيب بورقيبة اليوم بطلب من قنصل فرنسا. يمثل باب بحر واحدة من أهم الوجهات الرئيسية للسياحة بالعاصمة، الشيء اللي خلى هالمعلم نقطة استقطاب للزائرين على مدار العام. باب البحر موجود بين الأسواق التقليدية والأزقة المزدحمة اللي تعكس روح المدينة القديمة، ويمنح موقع الاستراتيجي إطلالات فريدة تجمع بين الطابع التاريخي والمشهد الحضري الحديث، الشيء اللي يخليه نقطة جذب لعشاق التصوير والفنون. هذه حكايتنا لليوم وإن شاء الله نهاركم زين.

0: محلها الغنية والفقرة والبلاصة اللي هزتنا لها صديقتنا نجاة خليصة في الفقرة هذه اللي ديما هاك نحاول نختار لكم سواء مكان شخصية وإلا معلم، أيضا نجم نحكي على كلمة تونسية وإلا معنى تونسي منتشر في العالم. ومرحبا بكم الكل اللي تسمعوا فينا وتتابعوا فينا، احنا مواصلين معكم في جزءنا الثاني من إذاعة بالألوان مع مجموعة أخرى من الفقرات، ومعكم أنتم زاد الموعد ديما يتجدد في الساعة الثانية والثالثة مع المستمعين 75-78-900.
1: مانجا غيرنا كلماتا لغزل بتونس وبقرطاج. هيك بس نقطع إذا شو

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة في موجز 11 للأنباء. تشرع الشركة الجهوية للنقل بمدنين بداية من اليوم في تعزيز سفاراتها على الخط الرابط بين مدنين وجربة. أفادت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أن يوم الاثنين 15 من جوان الجاري يمثل الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقا لما أوردته في الأجندة الجبائية الصادرة عنها. بلغت كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني 2,234,000 قنطار إلى غاية 12 من هذا الشهر وفق ديوان الحبوب. ذكرت وكالة التسنيم الإيرانية أن وفدا قطريا أجرى مباحثات مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى في طهران ضمن جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أعلنت رئاسة الحكومة أن أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية سيتمتعون بعطلة بيوم واحد بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة، وأوضحت أن يوم العطلة سيكون إما الثلاثاء 16 من جوان أو الأربعاء 17 من جوان حسب ما ستثبته الرؤية وفق بلاغ مفتي الجمهورية التونسية في الغرض، هذا وفقا لما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. بهذا البلاغ تكملت عناصر موجز 11. المشوار يتواصل مع هادية في إذاعة بالألوان.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: من 93 بدينا،
4: من 93 بدينا
5: إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين،
3: ولليوم وإحنا معاكم كل يوم 24 ساعة. وين أنتم؟ وين إحنا؟ نسمعكم،
4: نسمعكم
3: وتسمعونا على إذاعة بالألوان.
4: إذاعة بالألوان،
3: إذاعة تطاوين، إذاعة بالألوان.
4: معاكم بديت،
3: معاكم بديت.
6: شغل الإذاعة، علي السماعة، سيبك من الوقت انت ما صدقت تفرح لك ساعة.
3: إذاعة بالألوان مع

0: ناس الجنوب، نسلم على ناس الجنوب الكل وتونس الكل اللي يسمعوا فينا سواء في الشمال في الوسط وما كنتوا خارج تونس الكل، مستمعينا ومستمعاتنا أهلا وسهلا بكم ديما في إذاعة بالألوان.
1: إذاعة مع وجدي، إذاعة مع وجدي.
0: وقيت انه ينورنا وجدي بموضوع اخر كل اسبوع نتقابلوا معاه في الوقيت هذية. وصباح النور وجدي برجي، اهلا وسهلا، شنو احوالك وجدي؟
2: كل مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا فرحانين وزهين كما الطقس متاعنا في الجنوب وفي تونس الكل. اليوم موضوعنا سهل وبسيط جدا،
0: اللي هو
2: ما نحسبوش حساب الغلط.
0: ما نحسبوش حساب الغلط، هذه فعلا.
2: علاش؟
0: علاش
2: الفترة هذه يرجعوا طوى الامتحانات ويبداوا التقييمات، يخرجوا نتاع المدرسة ولا الجامعة ولا برشا معناتها الليسيه والكوليج النتائج والكرنيات وكذا. نلاحظوا اللي فما هكا اولياء يتغشوا على شوية على صغارهم ويحسوهم هكا بالذنب، وش بيك ما جبتش 19، وش بيك ما جبتش حسن جدا، وش بيك ما جبتش شهادة امتياز وكذا. نحب نذكر اللي المسيرة التعليمية هي مسيرة ما بين الطفل معناتها الشاب زاد حتى ليزادوليسون تاعنا والولي، الزوز يتشاركوا فيها باش يخلطوا المرحلة نتاع النجاح. والنجاح لا يرتبط فقط بالأعداد بل بتحصيل جيد في المسيرة هذيك. شو معناتها؟ معناتها صغياتنا اليوم ما زلناش نحاسبوهم حساب غلط وحساب غليظ على خاطر مثلا ما جابوش رتبة باهية في المدرسة. وعلاش احنا فرحانين اليوم باللي منظومة الأعداد وكل شيء تبدلت في المدرسة، ما عادش نحكوا على الرتبة وكذا، بل نحكوا على معناتها حاجات كفاءات قدها التلميذ ولا لا في تحصيله العلمي. لكن نحب نذكره اللي المنظومة التعليمية هي منظومة متكاملة إذا احنا كأولياء أولا عرفنا نعيشوا منها ونستغلوها باش صغارنا يتعلموا

0: على خاطر الصغيرات الكل عندهم كفاءات وعندهم مهارات وعندهم هيبات تعليمية مختلفة تتجسد كل مرة كل مرحلة يتحسن التلميذ بشوية بشوية ويخلط يعمل معناته اختيار تعليمي خاص به. احنا في الفترة متاعنا كي كنا صغار معناته قبل شوية كان فما المدرسة التقنية وكان فما الوضعية اللي انت تكمل السيزيام تمشي للكوليج تكنيك وتنجم تقرأ مهنة وتنجم تتخرج بشهادة الكفاءة المهنية ولا حاجة كما هكا. اليوم نقصد ونقص حتى الأولياء ونحب نركزوا مع الأولياء راهو صغيراتنا كل واحد عنده ما شاء الله راهو بإيفا إكسلي باش يكون ممتاز جدا في حاجة. مرانا الناس الكل مش كيف كيف, راهي الإنسانية تستحق الطبيب والخباز والنجار
1: وكل واحد يملى بلاصته راهو يا
0: كل حد وجدي
1: اي. واللي نذكر انه قبل كنا نحاسبوا صغيراتنا اللي ما جابش واللي ما خلطش يوصل يجيب معدل ولا يجيب فوق العشرة, توا ولينا نحاسبوهم علاش فوق تحت ال15 علاش تحت ال16 فهمت. فهنا لابد من مناقشة النتائج الدراسية بكل هدوء يهديكم ربي, وباعتبارها راهي وسيلة للتقييم لا للحكم أو العقاب يعني على صغيرات.
0: فلذلك أختي هادي نركز ونذكر قبل كنا عندنا طريقة سهلة عنها, مثلا نجيبه في الحساب احنا على 30 قبل جبت أقل من 15 يقولوا لك شنو المشكلة اللي عملتها, را انت ما قديتش روحك في القسمة الاقليدية ما قديتش روحك في هيكا ما قديتش كذا. فاحنا الاكثرية المعلمين قبل
1: يعني.
0: صحيح اكثرية المعلمين قبل كي رجعونا الفروض ولا الامتحانات يجي يقول لك يا برجي تاهي جاولي نمشي للمكتب نتاع المعلمة في القسم تقولي راه عشو الدريت لهذا علاش جاوبت هيكا ترى كيفاش ما فهمتهاش. شوف حتى المفهوم نتاع العائلة بعد يجوا لي بارون تلقى المعلم حريص انه يوصل للاب ولا للام راهو اسمع يا مدام راهو ولدك جاب 15 اما راهو ماهوش غلط هو راهو هو ما فهمش القاعدة. فنعرفوا انه المشكلة مش في الطفل, المشكلة فيها ما تنجم تكون ما تعلمهاش بالصحيح ما فهمهاش. فلذلك احنا الاولياء اليوم يكون منكم العقل ديما نقول باش ما نفروش صغارنا من الدراسه خاطر راه ما نجموش نعملوا حتى شيء من غير علم وما بين تفسير علمي. فيلزمنا نحببوهم ويلزمنا نحاسبوهم بطريقه كفء
1: ان نقعدوا وجدي انه لهنا الاولياء تعص على ورقة التلميذ لاخر قبل ورقة ولدها, تشوف التلميذ اللي لاخر اش جاب قبل ما تشوف ورقة ولدها وتقارنهم وتعمل لك المقارنة. هنا لازمنا نتجنب المقارنة هذه بين التلامذة وبين معدلات التلامذة وبين شنو جاب صغيرك وصغير غيرك. فاهتم انت بصغيرك ونفسيته وصحته قبل كل شيء, لانه حتى المنظمة الدولية لحماية اطفال المتوسط يعني حذرت من خطورة الضغوط النفسية اللي يتعرضوا لها تلامذة ولا صغار بسبب النتائج الدراسية, وأكدت أنه صحة الأطفال وحياتهم يعني قبل كل شيء وقبل أي تحصيل مدرسي.
0: وبالطبع هذه يرتبط هذا بشنو احنا نحبه من العلاقة هذه مع التعليم, انه ولدنا يتطور في التعليم ويخلط ويحمل تحصيل. فأنا نطلب من أولياء الكل كلهم يعرفوا اللي كل حد عنده حاجة باش يكون فيها جيد جدا, فخلوا صغاركم يكتشفوا رواحهم اللي يحب الرياضيات واللي يحب الآداب واللي يحب كذا خلوهم يكتشفوا. صحيح هم صغارنا وماذا بينا يحققون أحلامنا أولا وليحققوا أحلام كبيرة, لكن خلوهم
1: صغير يحقق الحلم متاعه علاش يحقق لك انت في الحلم متاعك
0: أحلامهم الخاصة
1: صحيح.
0: ربي يدينا الناس الكل.
1: حاجة أخرى وجدي يظهر لي وإحنا بكري قلتها عطلة الصيف السنة مطولة, فراهو شيرة قراية وشيرة نوادي وشيرة لعب وشيرة تفرهيد ومراجعة, لأنه باش ما ينساش وباش ما تطولش عليه المدة خاصة فترة السنة أولى سنة ثانية راهو مازال هو كيف بدأ يتعلم وتجيه العطلة المطولة ينسى كل شيء. فنحاولوا نعملوا لهم ونخلقوا لهم برنامج في الصيف. شكرا وجدي يعطيك الصحة هذه بالنسبة لليوم, يرحم والديك انت زادة, وتحية ليك وتحية لكل مستمعينا اللي يسمعوا فينا في كل مكان. مواصلين معاكم ديما مع الغنيات ولقاعات وأيضا الفقرات. وأنتم زادة في الساعة هذه والساعة الثالثة السبوع اللي فات ما خصصكمش برشا وقت، لكن اليوم باش تكونوا معنا بأطول وقت ممكن مع المكالمات والتليفونات، لأنه في الساعة الثالثة اليوم ما عندناش ضيف خاص. ديما نحاول نوازن، يعني الأسبوع اللي فات ما خديتش تليفونات مستمعين، الأسبوع هذا نعطيكم أطول وقت ممكن. ومرحبا بكم ديما في إذاعة بالألوان.
2: إذاعة بالألوان، إذاعة بالألوان.
3: نلتقي من خلال هذا المذياع الساحر
2: من 93 بدينا، ولليوم وإحنا معاكم في إذاعة تطاوين.
4: تبعنا،
2: اسمعنا،
4: وخلي الموجة عالية،
2: وخلي الموجة عالية.

هذه نور دو رحمة. إذن سمعتوهم زوز غنيات رجعنا بهم معكم, وتحية كبيرة لكل اللي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا. نحيي برشا أوفياء عروس الصحراء بكل عناصرها اللي يسمعوا فينا توا, وكل أحباء إذاعة تطاوين. حبيت زادة نحيي برشا صديقتنا مريم غراب اللي منورتنا, تقول الحقيقة أنا من المستمعات الوفيات لإذاعة تطاوين. حبيت نقولك شكرا من القلب على فقرة النوستالجي اللي فيها برشا ذكريات وبرشا حب نشارك فيها. تقول على خاطر خلطت على أغلب الأسماء, أنا من نوفمبر 93 من المستمعات الوفيات والمشاركة والحمد لله. تقول لحد اللي فات كنت استمتعت برشا بصوت محمد بن عمار, وطبعا البرامج اللي تعديت مع محمد بن عمار الكل والمختلف المواعيد. شكرا يا مريم, يعطيك الصحة, بارك الله فيك ديما على الإصغاء والمتابعة والاهتمام والمشاركة, والكل اللي تابعوا في إذاعة تطاوين منورينا وين ما كنتوش. نواصلوا معكم مع الإيقاعات ومع الاختيارات, وكل عادة نواصل اللقاء ب طبعا اللي يسمعوا فينا الكل. نسلم عليكم وين ما كنتوا قبل كل شيء. نحيي برشا اللي يسمعوا فينا في ديارهم من غير ما يشاركوا معنا, والمشاركة متاحة لكم الكل بعد شوية على 75 870 900 وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا.

0: البرندة بحرية وهكا هكا تغيب كل ساعة علينا شيرين عبد الوهاب وترجع لنا بديوم زين محلاه بينها وبين محمد حماقي. وصلنا ل 31 دقيقة بعد ال 11 طبعا. مستمعين الكل ما كنتوا تسمعوا فينا أهلا وسهلا بكم. مقيد لنا نسمع فقرة تونسي يحلم اللي ديما نخرجوا فيها للشارع وسألناهم إذا كنت وزير أنا وزيرة نجم أنا وزارة نجم تشدها وعلاش؟
1: يا رب إن شاء الله نهار مبروك، يا رب إن شاء الله نهار سعيد، يا رب تجيبنا في الصواب، لا تشمد فينا لعدة يا رحمن يا رحمن.
2: أنا كوزيرة مرأة نقترح أولويتي هي راحة كل مرأة تخدم وتتعب.
3: يلا يلا كل واحد على شغل، يلا مع السلامة.
2: اقترح فترة راحة لا تقل عن شهرين باش تهتم بصحتها وترجع بقوة.
4: رد بالك راه تبدلت القوانين، راه
2: صحة المرأة وكرامتها ما يتساوموش، واللي نقدموه ليها نقدموه للبلاد الكل. أختي
5: نجيت وزيرة مرأة ما عادش نخلي حتى مرأة تخدم في حتى إدارة. أكن نساوينها كنت تمشي لهم 8 متاع الصباح في إدارة باش تمشي تجبد ورقة ولا حاجة، لقيت تاكل في اللبان وفي الشنقوم ولا الله أعلم عليها شنو حاطة في فمها، تبدأ تنبغ تنبغ تنبغ وتتستنى فيها حتى اللي نتكلم بعد تعملك أرجع غدوة ما فهمش ريزو.
3: انتم خياركم بلاش كونتراتوات، تبدأوا كلس كلس وروسكم طبسة على تكركيرك المثالي وتفانيك في تزال بيدك.
5: أنا هذوك نحب نحيهم الجملة
3: بالله بالله هكا.
6: كان جيت وزارة مرأة ايش خاص؟ كان جيت وزارة مرأة عريتي أكثر حاجة معاش خلاها البنات نتاع تونس كاملة اللي أي واحدة تحل لايف هي تونسية سواء دخل الوطن وخرج الوطن تتحسب قانونية. ما أنا كنت كنت
7: عارفين إلا أخطر من الذكاء الاصطناعي الغباء الطبيعي. والله
6: ومهما كانت وضعيتها في مركزها تتحاسب قانونية.
8: عسلامة. بالنسبة لي يعني كان وجيت وزيرة مرأة ننزل قانون فيما يخص شغل المرأة. المرأة الأم تخدم حتىش الماضي ساعة يزيها تدارها، والمرأة الفتاة يعني اللي مش متزوجة تخدم لثلاثة وقعها.
9: منو هاك مش نخدم على صحصيتي ومش ندني الملح تاع ويناتي ومش نبدا نكون باش هكاك نعرس مع مكنداد.
8: علاش؟ خاطر المراه ما يليقش بها تخدم نهار كل. المراه ما تخلقتش للتعب والجري والليل. المراه صحيح بشهيدها ولازمها تخدم وتثبت ذاتها كمراه وكذا والكل، لكن يليقش بها انها تتعب وتتمرمد نهار كل من الصباح لليل وهي البرة في الخدمة. لازم يعطوها شوية وقت، اولا تخصص وقت لعائلتها، ثانيا تخصص وقت زاد الروحة كأنثى تهتم بروحة. تعبنا تعبنا تعبنا من الخدمة صباح وعشية.
10: ناحي مريدك اكل معون فد منك راه المعون تخنق، ناحيك الخيشة وكسطل وكالجريزي ايديك بلاحت بالجفال وحالتك ولا تحليلة. ومن حقك كونك تبدل الجو مش تخزري لندادك شيخين وانتي تفر كيف المعون وتفر كيف الصابون وحالتك مكربة.
11: يا قلبي كان جيت وزيرة مرأة
12: صحيتي ليلة صحيتي فرغي يا حليمة اللي في قلبك الكلك المكتل كله فرغي.
11: أول حاجة نملة على كل مرأة تخدم موظفة تعاون الراجل حتى شيء، نعمل لها حجز على شهريتها، خلي لها شهريتها دوب لبستها وماكلتها هي خص نص، جيب لي بونو فيه الكسوة الفلانية الروبة الفلانية الصباط الفلاني نعطاها حقه وفلوسها كلها تبقى لها تنميكة.
13: مولا الدار فاقلكم قبل ما تدخل حياتي تخلي لي شيك دو جارونتي فيه 80 مليون نيخو بيه دويت من بعدك.
11: وزيرة مرأة نمنح كل مرأة عاملة الزواج برجل أقل منها مستوى وأقل منها مستوى مادي ومستوى تعليم.
12: شوفي ويدقني لها ربي يا كمسعود راجلك هذاك يا ما يخرج من الساحة ماكل طريح ما كانش مانيش هنا يحسني.
11: وجيت وزيرة مرأة اش باش نقول آخر اش باش نقول آخر، نعمل شهرية قارة نسبة من شهرية الرجال إلى النساء ربات البيوت إلى ما يعملوش، نعمل لها نسبة من شهريته تمتع بنسبة من شهرية الرجال هيك مصروفها هي الخاص خاص نص.
14: حقيقة لا أخفيكم أني متفاجأة لاختياركم السائب، لقد أصبتم في اختياركم لي وفي هذه الظروف العصبية.
15: إجابات طريفة على الأخر، تعمل أي حاجة تشوى الرجل هذو مهمة فهمت، مش تخرج مش تخدم مش تجي مش كذا يسمى تشوى الرجل في الحديث هذو، على خاطر ديما نشوف يعني في المشاكل بين المرأة والراجل ديما في المشاكل هذية، ما تشاورش راجلها فيما مش تمشي دارهم، مش تهبط تقضي، مش تعمل أي حاجة، مش تشري أي حاجة. إن شاء الله ربي يهدي الجميع، إن شاء الله ربي يخلي كل المرأة وراجل وربي يعطيهم الوقت الطيب.
11: آه يا قلبي كان جيت وزرت مرأة. ليش وزيرة المرأة ما تعطيناش حق مثلا كف الشهر للراجل نفرغ قلوبنا نعبر عبارة ما نعرفش متنفس يكون كل ثلاثة شهور على الأقل شرعنا كل ثلاثة شهور في لقطة متعون فصميرة كف بوني كروش
12: تعملي كايتي تعملي وتعملي أكثر منك تعملي.
0: إذا كل وزيرة ولا كل وزير في هالرفرتاج هذايا شنو يقترح؟ إذا صديقتنا فتحية من فرنسا تقول حق المرأة لازمها تخدم اشتر وقت وبفلوس باهية، مش تخدم باشتر وقت وشهرية بعتالي تولي 200 دينار كها ونسعت نساوين تعبين يا شاهد لي ربي. هكا وصلت لك ميساجك يبا هو باهي ميساج نجمة تتفاعلوا في الموضوع هذايا، علاش لا نقترحوه كما موضوع عليكم. وفي نفس الوقت الجو المسابقات ينطلق مع مرحبا بكم الناس اللي كنا نورتونا وين ما كنتوا تسمعوا فينا، اهلا وسهلا. فما تليفون هلو على السلامه.
16: اهلا وسهلا السيد هادي.
0: مرحبا يا سي محمد، شحوالك؟
16: لاباس بنتي. تحيه ليك ولجميع الفريق اللي عمل معاك والمستمعين الكرام. والمره اللي فاتت انا قلت لك على هاك المبرد اللي خدمته مقلوب
0: هاي صلحته ولا
16: عادنا تو البنات بترمياتهم الأولاد ما شاء الله بكرههم الكنين بكرههم عدنا حتى أنا حبيت نعمل ترمي ونسوق الكرفة وندير زي الناس
0: صلاح
16: زي المعلم وقال لي حد السبت والبس الباس وعدل المراية ورد بالك كره السياقة فنكم باس وأنا خايف نرعش هو كل مرة يمد لي شربه في كاس ومنتبه لي ورد بالي مني تقول إن الخانب هو العساس. قال لي اللي بدل السرعة شسمه، قلت هذا يشبه يد المهرس. قال اعمل فريمار واخرج بنحي ترى ما خدمت السويق لاس. وقال لي مشي بسرعة باش ندخلوا خذنية سوق الكياس قدامها زوز ديار وبحذاهم قراج وفوق فاهم ساس تلخبطت الدار مني الجيدون بنافس على فران زدت في الفيتاس منعني ولا صف ربي ما المعلم مدرب ذكي وفي ناس. قال اعطيني اللي كليك العجل انتقبت مدت بوجي ومعها جوان كيلاس. قال سخنة خلت أبرز صبيت لها على كراسي من بارز كلاس. قال يصب المفريدة تار ثبتها في الرزفوار وفرقتها من غير مصاص. قال البطارية فرغت، قلت ما هي من السكور اللي من غير اللي بقعتها مش اللي مش في بقعتها خلاص. هيا قال لي ما دامك في السياق على مراد الله وطلعت غشيم وغفاس خلي الأولاد يسوقوا بيك وين تحب تعمل تمشي تعمل محواس وانت شد الجامع ولها بصلاتك راك بديت في عمر الشارف وسداس. شكرا.
0: لا لا عليك التحية تجيك من حبيبة تقول تحية لعم محمد ويعطيه الصحة على خفة الروح. شكرا سي محمد بارك الله فيك، تحية ليك. نمشي تليفون آخر. ألو على السلامة.
17: ألو على السلامة.
0: مرحبا أهلا وسهلا.
17: أهلا وسهلا معك مهدي خلبوس من نادي الصحافة ابن الشرف بدرب قبل ابن الشرف جزيز.
0: مرحبا سي مهدي نورتنا.
17: أو بك حبيت نعطي لفتة كريمة للأستاذ سامة اللي علم فينا سي مساد كواش الصحفي هو
0: حيوهم الكل عملنا
17: أمس تكريم ودنيا على المجهود كل اللي يعمل فيه معانا وكرمناه ودنيا وحبيت نسمع تعني له غنية على المعلم ولا حاجة تكريم نكاو غنية أخي غنية
0: هذه تصفيقة. تحية سعلي هو ليك ولكل الناس يسمع فينا في جرجيس في جرجيس عفوا. نحاول إذا نجمت نعدي لك أغنية باش شنو الأغنية اللي تحب تسمعها؟
17: حاجة عاد معلم ولا أستاذك أغنية
0: باهي سيدي تسمع معنا باش لا
17: يكون قدم تحية لكامل أعضاء النادي
0: شكرا لك الله يخليك يعطيك صحة.

0: تحية لك يا مهدي من جورجيس، شكرا لك. نمشي تليفون آخر. ألو، عسلامة.
1: يا صباح الهادي هادية.
0: صباح النور يا لطيفة.
1: لا مش لطيفة، رفيقة.
0: رفيقة، هاي مرحبا يا رفيقة، شحوالك؟
1: في عيش في خير ونعمة الحمد لله. تحية
0: جوك باهي
1: للفريق العام. الحمد لله
0: الحمد لله
1: في جربة وبحري والحمد لله.
0: طقسنا مزيان ياسر ليامات هذية والحمد لله، إن شاء الله ديما ربي يبرد علينا. هاي قولي أنا وزارة تختاري تشديها؟ كان سمعت الريبورتاج اللي عدينا.
1: والله الحق ما عندي حتى وزارة في مخي.
0: كي يقولوا لك تشدي وزيرة، شنو الوزارة اللي تشدها؟
1: وزارة المرأة يمكن.
0: علاش؟
1: خاطر ديما المرأة هي اللي مظلومة في المجتمع، ولا نتاع الأسرة والطفولة.
0: هاي
1: ايه واحدة فيهم،
0: واحدة فيهم
1: الأطفال، خاطر نحب صغار ويعجبوني هيك في مرحلة تاع الطفولة. والمرأة خاطر نحسها ديما مظلومة في المجتمع، في المجتمع التونسي
0: في الأخر. هي باش تنصف المرأة هي الصغيرات.
1: ايه أكيد إن شاء الله. أكيد
0: باهي باهي بالله. نمشيو للأسئلة.
1: أيه.
0: السؤال يقول بيكاسو الفنان الرسام المشهور بيكاسو شنو الجنسية متاع؟
1: أمريكاني في بالي.
0: لو جابوا للأمريكاني لا لا لا
1: إنجليزي
0: لا.
1: إنجليزي
0: نزيد نغني لك باقي. نعطيك احتمالات.
1: أيه.
0: به فرنسي وإلا إسباني.
1: إسباني
0: إسباني.
2: أبيض أبيض هو
0: أبيض هو. أمورنا هنا على العالكة ولا؟
1: خطر في بالي مش ما يعيش في فرنساوي متأكدة منها، يعني كما قلت لك نخصيب أمريكي ولا إنجليزي كل.
0: هاي نمشي للغناية والغناية اللي خاصة بصديقتنا رفيقة.

0: اسعد لنسري غني اعتز
1: اعتز بيك حدانا يا هدي
2: يعيشك. شكرا يعطيك الصحه.
0: عايشك بدون في متالقه.
2: شكرا الله يخليك بركه لو فيك. ونمشي تليفون اخر. الو على السلامه. مرحبا. لا التليفون والله نوعية الصوت غير جيدة الجملة باش نجم نسمعك. يظهر لي مونيا من جربة. مونيا عسلامة يا مونيا. بدل بلاستك يا مونيا ترى. لا من لا مش باهي تو. خلي عاودي طلبينا مونيا ترى. نمشي تليفون اللي بعده. الو الو الو عسلامة.
3: الو اختي هادي.
2: مرحبا شكون معانا؟
3: معك الطاهر فطويل.
2: مرحبا يا سيد طاهر.
3: وبيك عايشك.
2: اش عم في الدنيا يا سيد طاهر؟
3: والله شيء مرتاح.
2: مرتاح ربي يعينك حتى الراحة باهية.
3: باهية باهية
2: باهية
3: هيك وما ننسى نضري أخوك.
2: ربي معاك وطبعا نسلم عليك وعلى الناس اللي يسمعوا فينا في تطاوين الكل من خلالك يا صديقي. السؤال يقول أين توجد أطول شجرة في العالم؟
3: ثمش احتمالات.
2: ثم احتمالات في ده. أستراليا ولا في كاليفورنيا؟
3: أستراليا.
2: تقول أنت في أستراليا؟
3: أستراليا.
4: السويد.
2: لا لا السويد. السويد للأسف إجابة خاطئة. سيد طاهر مشكور تطلبنا الأسبوع الجاي بارك الله فيك. تليفون لي بعد. ألو
3: شكرا.
2: شكرا إلى اللقاء. ألو عسلامة.
5: مرحبتين.
2: يا مرحبا يا إدريس.
5: لاباس عليك اختي هادية.
2: الحمد لله. ايش احوالك يا ادريس؟
5: الحمد لله يا ربي لك الحمد.
2: يا ربي
5: الحمد لله.
2: الحمد لله.
5: البرمجة الصيفية بتنقرب توا عندي احساس بيرجع. ايش نهدي لك؟ عندي احساس لك.
2: ان شاء الله احساسك ما يخيبكش.
5: ان شاء الله البرمجة الصيفية تكون ممتازة. وان شاء الله كاس العالم يفرحونا وكو.
2: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله بالتوفيق.
5: شكون ضيف الدار اليوم؟
2: اليوم هاني قلت لك مبكري راه ما عندناش ضيف اليوم باش نخلي شويه وقت للمستمعين. الاسبوع اللي فات حسيت روحي تعسفت عليهم برشا ما خديتش تليفونات في كل مره كنحاول اني نعمل التوازن. باهي
5: باهي واضح. المهم معاك بالتليفون ولا هنا؟
2: لا انا قلت لك ما عنديش ضيف اليوم.
5: باهي واضح. التليفونات واضح.
2: التليفونات
5: واضح.
2: للمستمعين. ادريس
5: واضح.
2: السؤال نتاعك يقول أنا هي أعظم سورة في القرآن الكريم.
5: أعظم سورة في القرآن الكريم. هي لا إله إلا الله
2: محمد رسول الله.
5: في بالي قل هو الله أحد.
2: تقول أنت قل هو الله. بيخلنا أعطيك احتمالات مثالش نسهل. هل هي سورة الرحمن أو سورة الفاتحة؟
5: أم الكتاب.
2: أم الكتاب.
4: أبيضه.
2: هكا أمورنا واضحة. كان جيت وزير أنا وزارة شدها يا سيد ريترا.
5: هذا سؤال محرج شوي.
2: للطرافة هو راه.
5: للطرافة شو ليش معي؟
2: علاش؟
5: أكو تحب نعاون الزواولة.
2: تحب تعاون الزواولة.
5: هي الأسباب.
2: لا أكثر ولا أقل. لا نمشي الأغنية الخاصة بيك بما أنك جاوبت صحيح. ايزي ايزي خطر سهله سهله سهله برشا. هاي
5: لا شويه خلاص
2: و ايوه
5: لا لا لا لا
2: الاغنيه سهله ما جاش لبالك حتى اسم.
5: لا مانيش مركز خلاص اليوم خاطر مخي مشغش مع الكرة وكذا. لا غالب
2: الكرة عاملة بعمايلها يا سيدي. شكرا ندريس.
5: والله الكرة عاملة بعمايلها. تحياتي وطلب غنائي لأول مرة
2: اللي هو
5: وهو مش أول مرة. هي الغنية معروفة راهو. صحيح أنت بتقولي لي لطفي بوشتاق علمني نقرأ ونكتب.
2: تو برك كنا نسمع فيها. تو تو تو
5: نكملك الجملة نتاعك. نكملك الجملة سمعتها. أنا حتى أنا سمعتها وعندي شكون في البكالوريا. كانت تذكري أختي هادية وإحنا صغار. أنا سمعتها وأنا صغير بصوت كورال المريخ. كان عندهم فرقة كورال المريخ.
2: الأغنية هي نفسها يعني.
5: هي نفسها. أما صوت أنا حبيت نبدل الصوت بصوت كورال المريخ.
2: فهمتك.
5: فهمتك باشا.
2: فهمتك.
5: أغنية ممتازة.
2: بيه نحاول نحاولوا كنبينها
5: حتى مقطع حتى مقطع
2: حتى مقطع والله نحاولوا الحقيقه اذا كان موجود انا نسمعها علاش لا يا صديقي.
5: كره المريخ راه هو كره لا تبع نص في بوشاكو فهمني او كره ممتازه والا أي. والا اذا كان ما لقيناهاش والا نعطيك خطر عندي اقتراحات فنيه كبرى تاع افراح احنا توصيف كنا قلنا يا اخرى لمحسن المصري هاك يتغني على افراح يقول ربي هنيكم هذيك تاع الدار احنا جيناكم عرفتيها تاع محسن المصري مش هي العماري
2: باه ان شاء الله ان شاء الله بقدرة ربي يا سيدي بارك الله فيك.
5: واحدة منهم اي محسن المصري والا هذه فرقة كرة المريخ.
2: كرة المريخ باه علاش لا اذا كان موجودة والله نعديها لك يا سيدي. شكرا ليك تحية ليك. نمشيو تليفون اللي بعده. الو
6: اهلا وسهلا يا اختي هادي.
2: مرحبا
6: زيد الفيتوري.
2: زيد الفيتوري مرحبا يا سي زيد.
6: والله يطول عندي عايش افراح وتباريك تو.
2: اي
6: وانت بنتي خرجت تستاهل مشات تونس وروحت للوالده وتو
2: الناس ان شاء الله الف مبروك وان شاء الله ديما ناجحه.
6: هذه كما تشفى صاركم وصار الناس كل وزملائك في الاذاعه وكل المستمعين لو فيها
2: ان شاء الله من حسن الى احسن وان شاء الله ديما ناجحين والف مبروك.
6: شويه ضربه تاع مبروك يا حبيبي تاع رغد علام ولا حتى من الاخر.
2: باهي تحياتنا ليها. شو اسمها بنتك؟
6: اسمها ألفة الفيتوري.
2: ألفة الفيتوري نسلم عليها ألفة ونقول لها إن شاء الله ألف مبروك.

0: أحلاها فرحة نجاح وإن شاء الله. أحلاها
1: فرحة والله يا أختي، هذه كما تحب لغيرك كنت تحب لغيرك
0: بالطبيعة.
1: إن شاء الله الناس كل فرحانين يا ربي، والناس كل شهر متحمس من فرحة، خاصة الجماعة تحضر الباك يا ربي.
0: إن شاء الله بالتوفيق ليهم أكيد.
1: حتى أشرب لكم حاجة على الأقل.
0: يعيشك يا سيدي، شكرا، بارك الله فيك على كرم الضيافة، وبارك الله فيك سي زيد. وتليفون اللي بعده منعرفش فما تليفون آخر لا. عادل جميل في استقبال كل تليفوناتكم مستمعينا. ألو، على السلامة.
2: أهلا وسهلا، رجعت لك.
0: أيوة هكا أمورك واضحة.
2: هاي
0: واضحة. هاي منيا، شحوالك؟
2: لاباس والله الحمد لله.
0: صحة بخير
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. شنو بدات النتائج متاع التخرج ونتائج الوليدات الصغار زادة ليامات هدية ليامات جاي نستنوا زادة كيف كيف نتائج البكالوريا؟ باهي الفرحة في كل ده.
2: البكالوريا مازال اللي يصلوا عندي بزوز الحومة منا وزيران الحق ما عنديش من عينة. وبالنسبة لصغار أخواتي ما شاء الله ناسين جنون عرفتهم يعني من تعددنا وليانين يعني باهيين يعني.
0: الحمد لله. أي منيا تحب سؤال أكيد؟ نمشو للسؤال. السؤال، دولة فلسطين تحدها الأردن ومصر ولبنان، لكن حاجتنا من الشرق أنا هي واحدة من الدول هذوما ثلاثة اللي تحد دولة فلسطين. الأردن، مصر ولا لبنان؟
2: أردن.
0: تقول الأردن؟
3: أبيض. أبيض هو.
0: أبيض هو. قبل ما تبدل الإجابة متاعك. أبيض هو. أيا نمشي للغنية اللي ما خرجتش هي.

0: الدنيا.
1: لا والله عطنا هذه ما نحط
0: تسمعي ديما في دعاه تطاوين في الصبحيات ولا لا في الماتينال ديما تتعدى الغناء
1: قديمه من القدم
0: من القدم هاي ليه اعطيني
1: اسم
2: اسود
0: المهم اعطيني اسم اسود ولا ابيض بعض احنا نقرروا يا منيا شكرا منيا شاي طيبه ليك الى اللقاء بسلامه راجعين نكملوا معاكم مستمعينا ديما في اذاعه بالالوان ما تبدلوش الموجه ونكملوا معاكم بعد نشره الاخبار بعد نشره اخبار نص النهار الناس الكل اللي تسمع فينا وين ما كنتوا نسلم عليكم نكملوا مع الايقاعات نسمعوا محمد حسن
3: لاول مره تذاع في لندن بامانه يعني اول مره جمهوركم انتم مخصوص يقول في الجرح لمتى نجحد وندس لحنا شكينا ولا الغوالي حسوا والله ما قصرنا لا قبل لا توا ان كان قدرنا نحنا شواطينا لهم سخرنا وهم في الشواطي جافياتي رسوا يا عيب ندسينا يا العيب في اللي غالين علينا هم عارفين وما يحسوا بينا ونحنا عليهم نسهر ونعسوا نجحد وندارو من خوف نشكو بهمنا نحتاروا تقول بالتعني في جرحنا يختاروا وهم يشبعوا بالعين ما يتوصوا في جرح لمتى نجحدوا وندسوا لحنا شكينا ولا الغوالي حسوا وإن شاء الله تعجبكم

0: نشرة الأخبار.
1: منتصف النهار هنا في تطاوين في تقديم النشرة ميلود بن هلال وفي إخراجها رشيد بوزاخر. والبداية بالعناوين: وزير التربية في زيارة غير معلنة لمركز إصلاح اختبارات البكالوريا بجابس، جلسة تنسيقية لوزارة الفلاحة استعدادا لذروة استهلاك الماء والكهرباء هذه الصائفة. في العالم ترامب يقول إن الاتفاق مع طهران سيوقع اليوم وبعده سيفتح مضيق هرمز. في زيارة ميدانية غير معلنة تفقد وزير التربية نور الدين النوري صباح اليوم مركز إصلاح اختبارات البكالوريا ومركز التجميع والتوزيع بولاية جابس، وقد اطلع على سير عمليات الإصلاح ومدى التقدم في مختلف مراحلها إلى جانب التثبت من جاهزية الإمكانيات البشرية واللوجستية المخصصة لهذا الاستحقاق الوطني. وأكد النوري خلال لقائه بالإطارات الإدارية وأعضاء لجان الإصلاح أهمية احترام مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، كما تم على هامش الزيارة التحاور مع عدد من الأساتذة والمشرفين والاستماع لمشاغلهم لتحسين ظروف العمل الميدانية. نبقى في جابس، تختتم اليوم بالمكتبة الجهوية بجابس فعاليات منتدى تأهيل التلاميذ للدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية أو ما يعرف بمنتدى السيزيام. المساعدة البيداغوجية وكاتب عام الجمعية لميا بن عثمان تتحدث للزميلة هند رزق.
2: أهمية المحطة المراجعة لتلاميذ المناظرة النموذجية مثل الهاجس الأكبر للأولياء والتلاميذ. لهذا السبب عملنا المنتدى هذايا بالتنسيق مع المكتبة الجهوية، أهداف عديدة منها إعداد الطفل معرفيا ونفسيا لاجتياز المناظرة، برنامج ثري برشا وأنشطة ثرية لتخفيف الضغوطات على التلميذ. كذلك من أهداف المنتدى مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ، حيث أن هناك أطفال غير قادرين على تحمل مصاريف دروس الدعم خاصة في الفترة هذه، لما لا أن نوفر الفرصة حتى هذه أنهم يأخذوا حظهم معناها في المراجعة. أثناء التنسيق أخذنا بعين الاعتبار كذلك أن اخترنا مجموعة من المربين في كل الأنشطة: رياضيات، عربية، فرنسية، إيقاظ، إنجليزية، يمتازوا بالكفاءة والجدية وأنها قدموا محتوى ثري جدا خلال المنتدى هذايا. حبينا نختموا المنتدى متاعنا بجو من الترفيه، باش تكون المنتدى كله تكون فيه معنى المعرفة وتكون فيه الجانب النفسي، وكذا زاد الجانب الترفيه يكون كله متكامل. كل يوم أنطر 55 و60 تلميذ يجونا، كانوا في الأول حكاية 40 تلميذ، اليوم أكثر من 60 تلميذ، ورغم أنهم واحدين معناها مرتبطين مع إتيزات وكل، إحنا حبينا زادة كما ضراري مش قادرين، على الأقل إحنا خففنا عليه شوية ورب ينزح طيراتنا.
1: تشرع الشركة الجهوية للنقل بمدنين بداية من اليوم في تعزيز سفاراتها على الخط الرابط بين مدنين وجربة باعتماد نظام نقل المسافرين عبر البطاح. وأشارت الشركة إلى اعتماد سفرة إضافية انطلاقا من مدنين في اتجاه الجرف ذهابا على الساعة منتصف النهار وخمسة عشر دقيقة وإيابا على الساعة الواحدة وخمسة واربعين دقيقة، فيما تنطلق الحافلة ذهابا من ميدون في اتجاه أجيم عبر حومة السوق على الساعة منتصف النهار والنصف وإيابا على الساعة الواحدة وخمسة واربعين دقيقة. فازت المدرسة الابتدائية شارع الحبيب بورقيبة بغمراس بالمسابقة الجهوية البصمة البيئية لهذا العام. هذه المسابقة البيئية بإشراف وزارة البيئة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ومعهد المناطق القاحلة ومندوبية الفلاحة ومندوبية التربية وجمعية مهتمة بالشأن البيئي. المربية المشرفة على النادي البيئي بهذه المدرسة الابتدائية زينب المقدم تضيف:
3: بالنسبة للفوز الذي استحقته المدرسة كان عبارة على مشاركة في مسابقة كأس البصمة البيئية الثانية في مدارس تطاوين ومعاهدها وإعدادياتها. تحصلنا على المرتبة الأولى في خصوص فئة المدارس الابتدائية وعلى الجهة معناها المرتبة الأولى جهويا. هذه المشاركة كانت في إطار انخراط 16 ولاية في هذه المسابقة منذ بداية شهر ديسمبر، ولقد حاولنا معناها في خلال السنة الدراسية أن نبذل كل الجهود حتى نسعى إلى التقليص من البصمة البيئية التي هي كانت فحوى المسابقة، والحمد لله لقينا معناها دعما كبيرا من الأولياء خاصة ومن المدرسة إطارات المدرسة ومن الجهات المعنية أكيد التي اتجهنا لطلب المساعدة منها، ونذكر بالأخص بلدية غمراس. والحمد لله كللت الجهود بهذا الفوز الذي أهديه لتلاميذي خاصة ولأبطال نادي البيئة ولأولياء أمورهم الذين كانوا متعاونين برشا معنا خلال كامل مراحل المسابقة.
1: قال كاتب عام بلدية جرجيس الشمالية أنيس المزوزي إن الجلسة المنعقدة مؤخرا بمقر ولاية مدنين أقرت عددا من الإجراءات التي تهم الشواطئ وفق تصريحه للزميلة شعل المجعي.
0: هذه القرار بالاتفاق مع سلطة الأنبياء والحماية المدنية أن في موسم صيف 2026 والسنوات القادمة إن شاء الله نقول مهوش باش يكون ثم الأكواخ هذه ظهر هذه إن شاء الله باش نحاولوا أن نقاومها ومن هنا ما ندعو كل المواطنين وإلى كل المنظمات يخلوا بالحكاية لأن يعدل عن الفكرة والناس اللي كيف كيف إحنا أعطيناهم فترة إنهاء 10 أيام بالنسبة للناس اللي عملوا الأكواخ هذه أنهم ينحوا الأكواخ بتاعهم لأن بعد 10 أيام هذه باش يدخلوا بالآليات نتاع البلدية وبالفرق الأمنية باش تتم إزالة الأكواخ هذه.
1: أعلنت رئاسة الحكومة أن أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية سيتمتعون بعطلة بيوم واحد بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة، وأوضحت أن يوم العطلة سيكون إما الثلاثاء أو الأربعاء حسب ما ستثبته الرؤية ووفق بلاغ مفتي الجمهورية التونسية في الغرض. مثل تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية خلال فترة ذروة الاستهلاك في هذه الصائفة محور جلسة عمل تنسيقية خصصت لمتابعة جاهزية المنشآت والتجهيزات المائية والكهربائية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان استمرارية الخدمات الأساسية خلال الموسم الصيفي. وتناولت الجلسة مدى جاهزية مختلف المنشآت والتجهيزات المائية والكهربائية تحسبا لفترة الذروة الصيفية التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في الطلب على الماء والكهرباء، كما تم التطرق إلى تأثير الانقطاعات الكهربائية على منظومات إنتاج ونقل وتوزيع المياه. أفادت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أن يوم غد الاثنين يمثل الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقا لما ورد في الأجندة الجبائية الصادرة عنها. دوليا، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر مطلع أن مفاوضين قطريين توجهوا إلى العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم في إطار الجهود الرامية إلى إبرام اتفاق لإنهاء الحرب. بدوره أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران اليوم ليتم بعده مباشرة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية. وكان وزير الخارجية الباكستاني قد قال إنه من المقرر عقد مراسم توقيع إلكتروني على الاتفاق بين أمريكا وإيران هذا اليوم. ومع ذلك أفادت تقارير بأن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية نفى توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لإنهاء النزاع هذا اليوم، مشيرا إلى ما وصفه بتردد الطرف الآخر، وشدد على أن أي مذكرة تفاهم محتملة بين أمريكا وإيران ستكون مجرد إطار لمواصلة المحادثات وفق تعبيره. قتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون صباح اليوم بسلسلة غارات صهيونية استهدفت مناطق عدة بمحافظتي الجنوب والنبطية جنوب لبنان. بدوره قال حزب الله إنه قصف بصاروخ ثقيل مربض مدفعية للكيان المحتل في بلدة العديسة جنوب لبنان. وأضاف الحزب أنه قصف بالصواريخ تجمعا لآليات وجنود الجيش الصهيوني في بلدة القنيطرة جنوب لبنان. ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطابا خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية اليوم أحدث صدى واسعا في العالم بأسره. وقال فيه أردوغان إن سوريا ولبنان دولتان تقعان ضمن جغرافيا الأخوة التي تنتمي إليها تركيا، وقال إن تركيا لن تسمح بفرض أي أمر واقع لا في سوريا ولا في لبنان. كشف الاتحاد الأوروبي عن استئنافه غدا محادثات انضمام أوكرانيا إلى التكتل في أعقاب

0: السنبل هو أحد أبرز المعالم الأثرية في جنوب مصر، ويقع على الضفة الغربية لبحيرة ناصر بالقرب من الحدود السودانية. شيد معبد أبو سنبل في عهد الفرعون رمسيس الثاني في القرن 13 قبل الميلاد، تخليدا لانتصاراته العسكرية وإظهارا لقوة الدولة المصرية في عصر الدولة الحديثة. يتكون الموقع من معبدين صخريين منحوتين بالكامل في الجبل، أحدهما مخصص لأحد آلهة مصر القديمة وهو رعحور، والآخر مكرس للملكة نفرتاري زوجة رمسيس الثاني والآلهة حتحور. تتميز واجهة المعبد الأكبر بأربعة تماثيل ضخمة جالسة للملك رمسيس الثاني، يبلغ ارتفاع الواحد منها نحو 20 مترا، في مشهد مهيب يعكس عظمة الفن المعماري المصري القديم. وداخل معبد أبو سنبل تمتد قاعة أعمدة مزينة بالنقوش والرسوم التي توثق معارك رمسيس وانتصاراتها. كما يتميز المعبد بظاهرة فلكية فريدة، حيث تتعامد أشعة الشمس مرتين سنويا على تمثيل قدس الأقداس في الداخل، في دلالة على براعة المصريين القدماء في الهندسة والفلك. في ستينيات القرن العشرين تعرض معبد أبو سنبل لخطر الغرق بسبب بناء السد العالي، فتم تنفيذ مشروع دولي ضخم بإشراف اليونسكو لنقله قطعة قطعة إلى موقع أعلى حفاظا عليها. واليوم يعد معبد أبو سنبل من أهم مواقع التراث العالمي، ورمزا خالدا لعبقرية الحضارة المصرية القديمة وروعتها المعمارية.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: من 93 بدينا،
5: من 93 بدينا
6: إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين،
4: ولليوم وإحنا معاكم كل يوم 24 ساعة. وين أنتم؟ وين إحنا؟ نسمعكم،
5: نسمعكم
4: وتسمعونا على إذاعة بالألوان،
5: إذاعة بالألوان،
4: إذاعة تطاوين، إذاعة بالألوان.
5: معاكم بديت،
4: معاكم بديت.
7: شغل الإذاعة، علي السماعة، سيبك من الوقت انت ما صدقت، افرح لك ساعة.
4: إذاعة بالألوان مع هدية.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكل عبر موجات إذاعة تطاوين وعبر موجات إذاعة بالألوان. نوصل معكم لقانا وين ما كنتوا في جزءنا الثالث والأخير, وكما قلت اليوم باش ناخذ بزيد مستمعين معنا حتى نعطيهم فرصة, لأنه ديما كانت عصفوا عليهم شوية. وتحية لكل اللي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا. ألو ألو عسلامة, مرحبا ديما عادل جميل في استقبال تليفونات مستمعينا وين ما كنتوا. تحية كبيرة لكم. فما برشا يقولك احنا ما نجمناش نتواصلوا معاكم من خلال التليفون. عارف فما تليفون رشيد, شوفوا شكون على الخط. الو عسلامة, يلا تطلبونا على 75 870 900. الناس الكل اللي تسمع فينا

0: مسا عليكم الكل بالخير يا ربي, واهلا وسهلا بكم وشاهي طيبة للي قاعدين يفطروا تو قيت فطور. نشوفوا شكون على الخطة. لو عسلامة مرحبا
1: يا كم مبروك.
0: اهلا وسهلا سي بشير. شنو احوالك يا سي البشير؟
1: والله خلصت تو, انا كنت برا خلصت تو, قلت خلينا نكمل.
0: عطاير هكا ولا
1: ها؟
0: عطاير تقول انت؟ مرحبا بك يا سيدي, نورتنا واهلا وسهلا بك. نطرح عليك سؤالي. سؤالي يقول اذا تشد وزاره من الوزارات, شنو هي الوزاره اللي تشدها يا عم بشير؟ ترى
1: تشد وزاره السلاح.
0: علاش؟
1: والله نحب ننمي السلاح في كامل الولايات الجمهوريه. ونحب نكثر الابار السطحيه. والناس تخدم أرواحها, كل واحد نعطيه اللي يحب يعمل, ونشجع الصغار المواطنين وكل هاك اللي يجرد في وسط الدار يرفع شوية غلة شوية خضارة, الناس كل تولي اكتفازات ما تمشي للسوق لحد شيء.
0: لا لا عليك يا سيدي, هكا خممت في الناس الكل.
1: اي الناس الاقتصاد يولي تريجل, ما عادش تبدل غلة الأسعار خلاص, الناس كل موجودة اكتفازاتي ماشي يمشي للسوق لحد شيء, يبيع طماطم فلفل بطيخ دلاع. ما زال نشجع الناس وكل نشجعهم تشجيعات.
0: به امورنا واضحه معاك يا وزير الفلاحه, شكرا ليك يعطيك الصحه. نمشي للسؤال الخاص بك توي. السؤال يقول ما اسم الخليفه الاموي, اخر خليفه اموي؟ نعطيك احتمالات مساج خاطر ماهيش سهله المعلومه. هل هو مروان بن محمد عبد العزيز بن مروان, وإلا معاوية بن أبي سفيان, ولا عمر بن عبد العزيز؟
1: نظن مروان الأول.
0: تقول مروان بن محمد عبد العزيز بن مروان
1: تقريبا.
2: أبيض هو
3: أبيض.
0: هذه الإجابة واضحة. أبيض أمورنا واضحة. نمشي للغناية, والغناية حسب رأيك شنية؟ بشير عرفتها ولا؟
1: والله جبت الراح نتاعها عليا, ولا اغنيه تونسيه هي؟
0: هي اغنيه تونسيه صحيح.
1: عليا تقريبا.
0: وصباحيه.
1: اي صباحيه صحيح. اليوم هيك ولا زهير ولا
0: في الجيل هاك؟ اي في الجيل. لا ماهيش زهير, في الجيل هاك. فيسا فيسا.
1: صباح الورد, صباح الخير, صباح الخير.
0: نهارك فل تنترارا. والفنانه هي؟ خليهم يبحثوا عليها مثال شيء. شكرا لك سي بشير يعطيك الصحة. الآن مستمعينا الكرام, توقيت مقدس على موجاتنا, نتبقى قليلا حتى نرفع على مسامعكم أذان صلاة الظهر.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان هذا أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بوافر من الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة بالألوان، إذاعة بالألوان.
2: نلتقي من خلال هذا المذياع الساحة
1: من 93 بدينا، ولليوم وإحنا معاكم في إذاعة تطاوين.
3: تبعنا،
1: اسمعنا،
3: وخلي الموجة عالية،
1: وخلي الموجة عالية.
0: تابعونا ديما وخلوا الموجة عالية وإحنا وصلين معاكم لقانا. أهلا وسهلا بالناس الكل اللي تسمع فينا في إذاعة بالألوان. شكرا لكل الأصدقاء، تحية لك يا أشرف على متابعتك لنا. أيضا تحية لعز الدين الدغري اللي يسمع فينا ويقول أنا كان جيت وزير في بلاصة المستمعين نكون وزير الطاقة والمناجم والبيئة. كمل لنا عاد علاش ياسي عز الدين تحب تشد وزارة هذية، ونواصلوا احنا معكم ديما لقانا في إذاعة بالألوان. الناس الكل تسمع فينا وتابع فينا.

0: تحسن. حاتم العراقي في ليش يا جارة، واحنا مواصلين مع مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان. عسلامة، اهلا وسهلا. الو
1: الو، اهلا وسهلا سيدة هادية، عذر ان رجعت مرة اخرى عنك محمد.
0: مرحبا مرحبا.
1: نحب سؤال
0: أي.
1: ونحب سؤال، واذا كان جيت وزير
0: أي.
1: نشد وزير تربية وتعليم،
0: لماذا
1: باش نرجع القراية على قاعدة؟ يعني التلميذ معناته كتاب كطبلته كراسة والتاب ولوحة وكراسة تنزل، هذا كان غني
0: أكها.
1: وقراية زي قبل تبدي الزمن ما سمعش لعب. أنا عم أكثر حاجة نحبها هي القراءة والتعليم.
0: واش خير من القراءة والتعليم؟ وإن شاء الله ربي يصلح الراية، ذا إيش نجم نقوله.
1: أعطيني السؤال.
0: نعطيك السؤال، هاي هذه تصفيق على عم محمد. السؤال يقول كم عدد العضلات في الجسم، في جسم الإنسان قداش فما من عضلة
1: في الجسم؟ جسم من عضلة
0: أي مرة تعليك المعلومة ولا نعطيك احتمالات؟
1: أعطيني احتمالات، هي مرة تعليها لكن ماك عارف الكبرى عند بنيتي.
0: لبس لبس لبس، مازال عندك ما شاء الله ذاكرة قوية. هاي 420 520 ولا 620 عضلة في جسم الإنسان؟
1: في بالي في الوسط 520.
0: تقول انت 520
2: اسود اسود اسود.
0: ابقى معايا ان شاء الله اللي بعدك يجاوب صحيح باش تبقى عندك المعلومه يا سي محمد.
1: شكرا
0: شكرا، جاية طيبه، الى اللقاء. الو عسلامه. اذا تحبوا تطلبونا تكونوا حاضرين معانا على 75 870 900 ديما في اذاعه بالالوان.

0: وقالوا ألو عسلامة، أهلا وسهلا.
1: ألو، تحياتي لك أخت هادي والفريق العامل معك، منورين كل دعم ورب يعينكم إن شاء الله.
0: ومنين تجينا التحية؟
1: من عمك عبد المجيد ببريدة حامد قابس.
0: مرحبا يا سي عبد المجيد من حامد قابس. يا سي عبد المجيد، إذا كان جيت وزير شنو الوزارة اللي تشدها يا سي عبد المجيد؟
1: تخلينا نعيشوا في الحلم اليوم.
0: سير شحلم، الحلم راهو جايز يعني.
1: وزارة البيئة.
0: وزارة البيئة، وعلاش وزارة البيئة؟
1: حتى يتمحى التلوث اللي قاعدين نشوفه فيه، ويولي مناخ طيب وتدخل البلاد تنعشك وجرد سمحة وترب سمحة ودنيا مريقلة ودنيا سمحة، وتعيش الناس معنا في الهواء النقي وتتمتع ببنة البلاد الطيبة.
0: يعطيك الصحة، أمورنا واضحة، شكرا لك.
1: عايشك.

0: يلا نرجع نوصل معاكم. ما عادش سي عبد المجيد مازلت معنا؟ الو الو
1: الو مع نسمع فيكم
0: معك. اي سي عبد المجيد نعطيك سؤال معنا، ويقول السؤال: من هو شاعر الفرس الاكبر، هل هو الفردوسي او الاندلسي؟
1: الفرس.
0: اي شاعر الفرس الاكبر، هل هو الفردوسي والا الاندلسي؟
1: الاندلسي. الاندلسي.
0: الأندلسي تقول أنت؟
2: السويد.
0: للأسف غلطة، أما الإجابة أكيد اللي بعدك ينجم يجاوب عليها صحيح. شكرا لك يا سي عبد المجيد، تحية لك بسلامة. نمشي تليفون اللي بعده. ألو عسلامة.
3: عسلامة أختي.
0: مرحبا، شكون معنا؟
3: معك شريف من تطاوين.
0: مرحبا يا سي شريف.
3: وبيك عشرة.
0: منين تكلم فينا في تطاوين يا سي شريف؟
3: والله وسط البلاد.
0: وسط البلاد، أهلا وسهلا. فما سيركيلاسيون تو في وسط البلاد ولا لا؟
3: لا لا انا مروح.
0: مروح باهي سيدي.
3: اجيب الواد الواد.
0: اجيب الواد الواد على سقيك ولا في الكهرباء؟
3: لا لا في الكهرباء.
0: اه يا باهي، سيس روحك ورد بك على روحك. ونمشي للسؤال. يقول السؤال: من هو شاعر الفرس الاكبر؟
3: الاحتمال الاول نورمالمون.
0: واللي هو؟
3: والله ما الاندلسي. وشكون الاخر قلت
0: لي؟ الفردوسي ولا الاندلسي؟
3: الفردوسي.
2: أبيض
0: هو. أبيض هو. أمورنا واضحة. كان ما جاوبتش على صحيح راني مش نتغشى عليك.
3: لا لا.
0: الغناية اسمعني، الغناية عم بشير القطوفي طلعها الغناية وقلنا تونسية، لكن بتاع شكون ما زال ما عطناش، ما زلنا نبحثوا عليها. هاي
3: يا القلال نورمالمون، يا هذا القلال يا هذا جميني
2: في بالي. السويد.
0: باهي سهل لكم. امرأة امرأة امرأة تونسية من جيل
3: راشد.
2: السويد.
3: عليا.
2: السويد.
3: مرة تكون كان صالح.
2: السويد.
3: يا لطيف. السويد اخويا.
0: زيدي.
3: عليا جبيل راشد صالحه.
0: اللي بعدهم هذوما اللي بعدهم شكون؟
3: لا لا لا، من الجيل القديم ولا الجديد؟
0: الجيل اللي بعد هذوكم مباشره.
3: لا اله الا الله محمد رسول الله.
0: جيل نعمه.
3: نعمه.
0: جيل نعمه، ما قلتش نعمه كان نعطيك نعمه، هذا قلت لك صحيح.
3: نعمة نعمة
0: نهارك زين. الغنية تقول نهارك زين نهارك فل فل يا فل.
3: لا لا نهارك زين نهارك فل.
0: برشا برشا مستمعين توا صدقني كلهم يجاوبوا بالصحيحة. من نجاش
3: والله ميسالش من خايك قول
0: لنا شكون. خلي نشوفوا اللي بعدك وابقى معي في الاستماعة. شكرا يا سيدي، بارك الله فيك. الى اللقاء يا شريف، يعطيك الصحه. نعرفش تم تليفون اخر والا لا. ديما مستمعينا مرحبا بكم، نورتونا في اذاعه بالالوان على 75 870 900. الناس الكل تسمع فينا وتتابع فينا، هذا هو جونا ديما في اذاعه بالالوان. تحيه تجيكم من كامل فريقنا في هذا الصبحيه. رشيد بوزاخري امل معنا لقائنا تقنيا. الو عسلامه.
4: الو سهل يا اختي هادية.
0: مرحبا يا سي زيد.
4: رجعت انا خاطر بكري ما عطيتونيش سؤالاتك.
0: علاش؟ ما هو بكري خليناك تمرر التحيه نتاعك وامورك واضحه. هاي نمشيو.
4: نمشيو للوزاره شكون تيجي ولا؟
0: نمشيو للسؤال.
4: والوزاره ولا خلها؟
0: الاداره تحب، انا وزاره تحب تشدها.
4: والله نحب وزاره الشباب والرياضه.
0: علاش؟
4: حاط باش نحس الملاعب كل في كامل الجمهوريه ونعاون الفرق الضعاف.
0: هاي
4: وانا تكون وزاره الشباب والرياضه عندها ميزانيه خاصه.
0: نعم واضح. لا لا عليك يا وزير الشباب والرياضه، شكرا لك يا سي زيد. هاي نمشيو للسؤال.
4: هاي بري
0: السؤال يقول
4: ايوه.
0: كلمه بوذا وهي كلمه هنديه
4: ايوه،
0: هل تعني الدين أم العالم أم الأرض أم الكوكب؟
4: والله الاحتمالات نقولك يا بين الأرض ولا الكوكب.
0: تقول الأرض ولا الكوكب؟
4: آه.
0: إيه يعطيني إجابة واضحة وصريحة.
4: عاودي قلت السؤال بس
0: هذه. تعني الدين وإلا تعني العالم ولا الأرض وإلا الكوكب؟
4: والله يقول الكوكب.
0: تقول
4: الكوكب.
0: ترى نثبت أنا ترى الإجابة يا رشيد الإجابة
2: السويد.
0: الإجابة أسود للأسف. والغنية عندك عليها فكرة ولا؟
4: والله مرة الغنية ترى غنية تنسية هذه.
0: هاي غنية تنسية هاي.
4: والله مش شافها معنا قريبة شوي للوظيفة الصيادة لا
2: أسود.
0: لا
4: سال المرة الجاية
0: سال المرة الجاية للقاء يعطيك صح.
4: ما لا في الفرحة لا في الفرحة قالها
0: ربي معاك إن شاء الله. شكرا لك
4: تحياتي لك كل جنوب الصحراء.
0: شكرا الله يخليك. نمشي تليفون آخر. ألو ألو عسلامة.
5: ثانية أهلا وسهلا.
0: مرحبا ثانية أهلا وسهلا.
5: طفل ثانية من خاطر عرفت الفنانة ما تحبي تعطي سؤالك هاتي.
0: لا لا أعطيني الفنانة
5: صفوة.
0: الفنانة صفوة واللي ماشي للجزيرة أه؟ واليوم تغنينا نهارك فل.
6: نهارك فل صباح الخير نهارك فل.
0: شكرا لك يا سيد إدريس يعطيك الصحة صديقتنا فتح. شكرا إدريس يعطيك الصحة. فتحية من فرنسا تقول نحب نسمعها خلينا نسمعها شوية نهارك فل نسمعها يلا.

0: الدنيا فل ونهاركم فل. الناس الكل يظهر لي طوى وقية الناس مروحة من الخدمة، ومرحبا بكم وشكرا على الميساج والتعليق ومشاركتكم معنا، وأهلا وسهلا بكم الكل، نورتونا مستمعينا. نعش ناخد دفعة أخرى من التليفونات موجودة. ألو، عسلامة.
1: أهلا بكم،
0: مرحبا، شكون معنا؟
1: بس عليك
0: الحمد
1: لله.
0: مرحبا سي عمر.
1: بس عليكم
0: الحمد لله. شنو الأجواء في الحامة؟
1: والله نهير بارد الحمد لله.
0: الحمد لله، إن شاء الله هكا ديما الأيامات تعدينا فصل الصيف باهي وتولي مرنا على العلاكة ولا
1: هكا.
0: أي نمشي للسؤال، ماذا تعني كلمة بوذا اللي هي كلمة هندية بالأصل تقول الدين العالم الأرض وإلا الكوكب؟
1: الكوكب.
0: جاوب قبلك زيد وقال الكوكب
2: السويد.
1: يا والله
0: الله الله الله يا سيدي، شكرا سي عمر، بارك الله فيك.
1: تحية للمستمعين الكل
0: وتحية لي
1: وصاحبي معنا في بن خديش مصباح العدواني. نقدموا له تحية، وعمك عليه الود الغندري. لنا ياسر ما كلمناش، نقدموا له تحية.
0: شكرا لك، وصلت تحيات.
1: السلام عليكم.
0: شكرا. شهية طيبة. ألو ألو، عسلامة.
3: ألو عسلامة أخت هادية.
0: مرحبا يا فايزة.
3: تحية لك أنت، تحية الفريق، تحياتنا لكل مستمعي إذاعة تطوينا.
0: يعيشك الله يخليك فايزة، شنو أحوالك؟
3: لا بأس الحمد لله.
0: هو كلمة
3: أنا نبغي نولي وزيرة الإعلام.
0: تفضل يا وزيرة الإعلام. علاش؟ أي
3: باش نزيدك أنت في الترقية. واللي يخدموا في إذاعة تطوينا كل نعليهم. على التنشيط السمح وعلى الجو اللي قاعدين نتمتعوا فانا بيه وصحيته
0: يعيش
3: نتمعكم أكثر.
0: يعيشك لله، يعيشك. شكرا يا فايزة يا وزيرة الإعلام.
3: ذاتك المهنة ولا
0: بالطبيعة ملا لا تعجبني ونص
3: ملا كو نبدا في الإجراءات
0: نصحح لك. يعيشك الله يخليك يا فايزة، شكرا لك. هاي نشر السؤال.
3: والله
0: كلمة بوذا، كلمة بوذا جاوبوا الاخرين فما اجابات طلعت غلطة ورد بالك تجاوبها. كلمة بوذا اللي هي كلمة هندية تعني الدين العالم الارض والا الكوكب.
3: انت شتقولي
0: راك تقولي الكوكب، خاطر الكوكب راه غلط.
3: انت اش بتقولي؟ ماني برقطيك.
0: مانيش بنقول لا حتى وما نقولش.
3: عاوديلي.
0: لا هكاك ما نترقاش، كان نترقى بالفساد مش لازم.
3: عاوديلي واللي صار خيرك يا ربي.
0: اي كلمة بوذا تعني الدين العالم والا الارض، نحوها الكوكب.
3: الارض الارض
0: تقول الارض
2: يا سويد.
0: اي سيدة وزيرة الاعلام الى اللقاء.
3: تحية الغندور.
0: شكرا
3: كل
0: لك
3: كل بالاخص امي.
0: شكرا الله يخليك، يعطيك الصحة. شكرا فايزة. يلا نمشي تليفون اخر. الو عسلامة.
4: السلام عليكم.
0: مرحبا، شكون معنا؟
4: معك شريف. ما عرفتش الصوت.
0: مرحبا يا سي شريف.
4: يا خويا تحيه لك، تحيه لاختي فايزه ديما
0: بطريفها فايزه
4: ديما مدخله الجو معاها.
0: اي هاي انت وزير شنو تو؟
4: انا بنقول الدين.
0: وزير الشؤون الدينيه.
4: بنقول الدين.
0: اي علاش مثلا؟
4: على تو على السؤال نتاع الهند.
0: تحكي عس معنا تو. انا سالتك سؤال جاوبتني اجابه اخرى. انا قلت لك كان يعطوك وزاره، شنو هي الوزاره اللي تشدها؟
4: انا كان يعطيني وزاره، شنو الوزاره اللي تشدها؟
0: هاي
4: نشد وزاره الشؤون الدينيه.
0: مازلنا في الدين باهي. علاش
4: الدين؟ الدين راه خاطر الدين انسان لك انا سيب دين راه ماشي في داهيه.
0: لا لطف علينا.
4: اي ما علاش خويا، احنا نحبوا ديننا، نحبوا القران، نحبوا صلاتنا، نحبوا ندلو كان الصلاح، نحبوا ندلو كان الطريق المستقيم، سواء في الاولاد سواء في الكبار في اي معنى في اي انسان، ما
0: هي
4: سواء بنت ولا ولد اللي هو
0: ان شاء الله ربي يهدينا الناس الكل
4: في ضمير ديننا.
0: باهي ان شاء الله ربي يهدي الجميع يا سي شريف. والسؤال
4: يا اختي راه نقول انا ماني كافي نتكلم فيك، راه والله عند ربي حكمه ان يعني كل انسان ما نعطي كان بالانسان كان بالحسنه، والله ينجح كل وليد كل بنيه كل طالب، الله ينجح وكل يطلب كل مفرح مزور ويشفي كل مريض وكل بلحسن.
0: يعيشك يا سي شريف ومكبر قلبك، ولانه النور نور البصيره راهو مش نور بصر يا سي شريف. هاي نمشي
4: مش في العين النور، انا نقول يا رب
0: في القلب،
4: مش النور من عيوني يعطيه النور في قلبي.
0: اي والسؤال جاوبتنا قلت لنا الدين هكا ولا الإجابة
2: أسود.
0: للأسف إجابة غلطة. شكرا.
4: أنا لا رأو يعني. يعني لا رأو.
0: لا ما نقولش عاد أنا توكا كما نقولش. هاي.
4: شكرا. عادي سوء عادي يقول لي هذا لا رأو خلاص
2: أسود.
0: ها جاوبتك. شكرا بسلامة إلى اللقاء. هاي. نمشي تليفون اللي بعد ولو.
5: هلو عسلامة.
0: عسلامة أهلا وسهلا.
5: أنا بيك أختي هادية عيدك مبروك حتى توا
0: إن شاء الله ديما أيام نعياد وكل عام وانتي بخير شكون معنا؟
5: أمين إن شاء الله كل عام بخير مواطنة من جربة
0: مواطنة من جربة نحترموك يا مواطنة من جربة مرحبا بيك يا للا نقصنا فيك راديو بحذاك خاطر أنا قاعدة نسمع في صدى صوتي وهكذا يقلقني يا مواطنة يا مرحبا بيك
5: ليه؟
0: كان جيتي وزيرة يا مواطنة أنا وزارة تشديها
5: أنا من نجمش لا وزيرة لا حتى شيء من نجمش
0: حتى وزارة كان يعطوك وزارة ترفضيها
5: نفض
0: ترفضي أحسن من غير تكسير رأسه من غير وجيعة رأسه
5: من نجمهاش
0: باهي
5: علينا شوي
0: هاي والإجابة متاع السؤال اللي لوجوا عليها
5: السؤال
0: ماذا تعني كلمة بوذا الدين العالم وإلا الأرض
5: العالم
0: تقول العالم
2: أبيض
0: أبيض هو أمورنا واضح نمشي ونختار غناية لصديقتنا المواطنة المواطنة الصالحة اللي معانا والغناية تقول استنيني عاد الغناية تحب غناية تونسية ولا غناية
5: تونسية بالطبيعة
0: غناية تونسية نمشي للغناية

0: مهر.
1: أوف مهر شنو الغني؟
0: خطابة خطابة ظهر لي.
1: شنو هي؟
0: جايكم خطابة ولا شنو؟
1: جايينكم خطابة. والله كان يسمعك رؤوف مهر يبدل ما مشاش يخطب.
0: انا ما نعرفش الغنية بالبدل.
1: هو رؤوف مهر وما مشاش يخطب. رؤوف مهر شوف اسمع اش قال. اي
2: الخطابة خطبت لي عدلي خطافة
1: فيك الخطافة الخطافة يحكي خطفت له قلبه راهي.
0: ها؟
1: اه؟ عليك نور. شكرا لك. يحييك مواطنة صالحة. شكرا لله يخليك وتحية لك. يعطيك الصحة
0: لكل المواطنين ولكل الشعب التونسي.
1: شكرا يعطيك الصحة.
0: باي باي.

حبيبتي الخطافة وروف ماهر الغناية اللي نختموا بها. وشكرا لكم، شكرا للناس الكل اللي سمعتونا وتابعتونا وكنتوا حاضرين معنا في هالعشوية. تحية لكم الكل وشهية طيبة للجميع مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان. نتقابلوا نهار ثلاثة في أصايل من 5 إلى 8 متاع الليل، ونقول لكم شكرا لكم الناس الكل وشهية طيبة.

0: موجز الأخبار
1: من إذاعة تتوين. نحييكم السامعين الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. تشرع الشركة الجهوية للنقل بمدنين ابتداء من اليوم في تعزيز سفارتها على الخط الرابط بين مدنين وجربة باعتماد نظام نقل المسافرين عبر البطاحة. فازت المدرسة الابتدائية شارع الحبيب بورقيبة بغمرس بالمسابقة الجهوية البصمة البيئية لهذا العام. ينظم فرع تتوين لمدينة العلوم ضمن أنشطته الصيفية مدرسة صيفية في الطباعة ثلاثية الأبعاد من 21 إلى 24 من جويلية القادم لفائدة الفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة. أفادت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أن يوم 15 من جوان الجاري أي يوم غد يمثل الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين. ينظم المرصد الوطني للشباب بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يومي 17 و18 جوان الجاري بالعاصمة المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي. في العالم، ذكرت وكالة التسنيم الإيرانية أن وفدا قطريا أجرى مباحثات مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى في طهران ضمن جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. كشف الاتحاد الأوروبي عن استئنافه غدا محادثات انضمام أوكرانيا إلى التكتل في أعقاب رفع هنغاريا الفيتو الذي كان يفرضه رئيس وزرائها السابق فيكتور أوربان على الملف. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: لحن الشعوب،
4: لحن الشعوب.
3: لحن الشعوب مع منير هلال.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام في عدد جديد من برنامج موسيقى الشعوب. في هذه الحلقة سنتوقف عند شعب الصومال وموسيقى شعب الصومال أو شعوب الصومال في حقيقة الأمر. الموسيقى الصومالية مزيج غني من التقاليد الإفريقية والعربية مع لمسة خاصة من الثقافة البدوية والمحيط البحري للقرن الإفريقي. تغنى غالبا بالسواحلية مع حضور للعربية في الأناشيد الدينية وبعض التأثيرات الموسيقية لقبائل شرق إفريقيا. أهم الأنماط الموسيقية الأساسية الصومالية هي البلو، وهو نمط شعري وغنائي حديث نسبيا نشأ في الثلاثينات، وأهم أسمائه عبد الله جارس. الهيلو وهو نوع كلاسيكي يستخدم في الأغاني الوطنية والعاطفية، ويتميز بتركيبة شعرية تلقى غالبا بشكل غنائي مسرحي. النمط الثالث هو نمط الدانسي دهانتو، وهي رقصة غنائية فولكلورية قديمة نشأت في الأقاليم البدوية في الأوغادن في أثيوبيا، ويعتمد على الطبول والإيقاعات والتصفيق والحركات الجماعية. ثم كذلك نمط الجابيو الكرامي، وهو نمط حضري راق يشبه الطرب العربي ويستخدم في الأغاني الرومانسية، ويعزف عادة بالآلات الوترية. على ذكر الآلات، أهم الآلات الموسيقية المميزة هي آلة الكمان، وهي آلة وترية تشبه العود وتعتبر رمزا للموسيقى الصومالية الحضرية. أما الطبول دوربان فتستخدم بكثرة في الرقصات الفولكلورية خصوصا في الدهانتو. العود العربي دخل من اليمن عبر البحر الأحمر ويستعمل في الأنماط الطربية، وكذلك الشأن بالنسبة للكمان الذي دخل إلى الموسيقى الصومالية في فترة الاحتلال الإيطالي، والناي الذي يستخدمه البدو ولكن أيضا يستخدم في الأغاني التقليدية والعاطفية. أول ما سنقترح عليكم من الأغاني الصومالية أغنيتين من النمطين الأولين، وهما أغنية لعبد الله جارس الذي تحدثنا عنه باعتباره أهم رموز موسيقى الباليو، وهي نشيد وطني عنوانه تقريبا يا صومالي انهض. هو نشيد يعود إلى الأربعينات واستخدم كنشيد وطني في فترة من فترات دولة الصومال. تقريبا إذا ترجمنا الكلمات من السواحلية إلى العربية يكون هكذا هو الأمر: يا صومالي انهض، تمسكوا ببعضكم ولا تضعفوا أبدا، البعض دفن في القبور ومنهم من غرق في البحر وآخر أقام في المهجر، يا صومالي انهض قف متحدا، لا تعزل نفسك حتى إن أخذت الحقوق أو غلط. وأغنية رومانسية وطنية من نوع الجراعي للفنان بلادوين، وهي شكل من أشكال الحنين لمنطقة بلادوين. غناها حسن عدنان سمارتر، وكلماتها تقول: يا بلدي حبي لك لا يقتلني، لكن داخلي جرح لا يشفى.
1: صومالي توساي

0: لحن الشعوب.
1: لحن الشعوب.
2: الآن سأقترح عليكم في قائمة ثانية ثلاث أغاني تجمع بين أمرين، بين الموسيقى التقليدية والموسيقى الحديثة، وهي أيضا فيها مزيج من الأصوات النسائية ومن الأصوات الرجالية. وميزة هذه الأغاني هي أنها بشكل ما نمط من الموسيقى الصومالية اليوم، باعتبار أننا كنا نتحدث عن الموسيقى الكلاسيكية منذ قليل. الموسيقى الصومالية الآن بعد الحرب الأهلية تشتت الفنانون الصوماليون كثيرا في المهجر، في كندا، في سويسرا، في السويد، بريطانيا، وظهرت أنماط جديدة تمزج بين الموسيقى التقليدية وموسيقى الحديثة، التكنو، الراب، الموسيقى العالم، وكثير من الموسيقى الإفريقية والتأثيرات الإفريقية المختلفة. وقدمت لنا الصومال مجموعة من الأسماء المهمة. سنستمع إلى نيمكو هابي، وهي أشهر ربما فنانة صومالية حاليا، وسنستمع إليها في أغنية عاطفية بلمسة عصرية وغربية تخلط بين الصومالية والعربية والإنجليزية، في نغم عنوانه إسا نفتا، ترجمته امنحني روحك حبك يفوق حياتي، أسأل الله أن يجعله بركة. بعدها مباشرة سنستمع إلى آمر مانتا وهو يغني ديكا. ديكا تجمع بين الكلمات العاطفية والإيقاعات الحديثة. ونختم هذه الفقرة بفريكسيا كابايا، وهي تغني هوبال، وهذا الإيقاع هو إيقاع نراقص، وأساسا فيه كثير من التأثيرات الإفريقية.

نواصل الاستماع إلى مجموعة أخرى من الأغاني الإفريقية الصومالية، وهذه المرة سنقترح أشكالا من الموسيقى العاطفية الرومانسية، سواء كانت من الأشكال الرجالية أو من الأصوات النسائية. سنستمع إلى عمر دهلو في واحدة من أفضل أغاني الحب الكلاسيكية الصومالية، ثم سنستمع إلى كونيابي وسادوكالي وهي أغنية تقليدية عاطفية، ثم كذلك سنستمع إلى قمر لأحمد ناني وهي من أفضل الأغاني الصومالية الحديثة، ويمكن ترجمتها بقمر عيناك شهر وطموحي هو النور، ثم نختم هذه القطعة بنمط من الغناء الصومالي الحديث.

آخر اقتراحاتنا الغنائية لهذه المرة سنعود من خلالها إلى الإيقاعات الفولكلورية، وسنبدأ بمريم مرسول وهي تقدم نمطا نسائيا فولكلوريا في أغنية عنوانها يا صومالي، وهي دعوة إلى الوحدة والتعبير عن الحنين للأرض. بعدها سنعود إلى فنانة سبق أن قدمناها في الجزء الثاني ولكن في إيقاع آخر بعد أن استمعنا إليها في هوبال فريكسيا كوبايا، سنستمع إليها في أغنية عاطفية إيقاعية أخرى، عندما أكبر سأكون أقوى وسينادونني بالحرية، لنختم هذه الحصة بالنسخة الصومالية من الأغنية التي ارتبطت بكأس العالم لجنوب أفريقيا 2010.

0: موجز الأخبار.
1: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. تشرع الشركة الجوية للنقل بمدنين ابتداء من اليوم في تعزيز سفارتها على الخط الرابط بين مدنين وجربة باعتماد نظام نقل المسافرين عبر البتاحة. ينظم فرع تطاوين لمدينة العلوم ضمن أنشطته الصيفية مدرسة صيفية في الطباعة ثلاثية الأبعاد من 21 إلى 24 من جويليا القادم لفائدة الفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة. أفادت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بأن يوم الغد يمثل الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقا لما ورد في الأجندة الجبائية الصادرة عنها. ينظم المرصد الوطني للشباب بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يومي 17 و18 من جوان الجاري بتونس العاصمة المنتدى الوطنية حول الشباب والتحول الرقمي. استشهد شخصان على الأقل وأصيب 4 آخرون اليوم جراء غارة صهيونية على الضاحية الجنوبية لبيروت. قال الجيش الصهيوني إنها استهدفت مقر قيادة لحزب الله. ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن وفدا قطريا أجرى مباحثات مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى في طهران ضمن جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: وثائقيات الإذاعة التونسية.

0: سيدي عمر ابن راعي البقر إلى مقامه بواد السواني إحدى ضواحي مدينة الكاف، مكان ربما اختاره أو لم يختره للدفن ولإقامة زاوية ذاع صيتها على بساطة معمارها. وللقصة بقية مع الدكتور مراد عرعار، باحث وأستاذ بالجامعة التونسية.
1: زاوية سيدي عمر البقراوي من أشهر زوايا ولاية الكاف، تحتل مكانة هامة في تاريخ المدينة، تحاذي تقريبا زاوية سيدي محرز بن خلف بمدينة تونس المعروفة بسلطان المدينة. عرفت الزاوية عدة أشغال ترميم وصيانة بحيث فقدت طبعها الأصلي، ولم يعد بالإمكان الآن إيجاد عناصر لتأريخها بكل دقة، لكننا عثرنا بهذه الزاوية على نقيشة جنائزية مثبتة فوق سقف المدخل الرئيسي لقاعة الأضرحة الموجودة بالزاوية. النقيشة التي ذكرتها تذكر عمر بن صالح الشيخ الغوث القطب المزار ابن الجبل، وهي كلها ألقاب في علاقة بالتصوف، ونعرف أن هذه الألقاب قد ظهرت في النقائش الجنائزية التي تعود إلى نهاية العهد الحفصي. من هنا اكتست هذه الزاوية بعدا سياسيا مهما، لأنها مكنت قبيلة كلاع من استعادة مكانتها التي كانت فقدتها، اكتست بعدا روحيا ودينيا باعتبار رمزية الولي سيدي عمر راعي البقر وما نسبت إليه من كرامات، وبذلك أصبحت هذه الزاوية مزارا للتبرك، مزارا لإقامة طقوس واعتقادات دينية في كرامات هذا الولي.

زاوية سيدي عمر البقراوي أو سلطان المدينة، مقام بسيط العمارة، ولحب مريديه وزواره عرف ترميما وصيانة أفقدته معالمه وخصائصه من نقائش كانت توشي أعمدة القباب الست التي تظلل الزاوية، إضافة إلى قبة مقام سيدي صالح وكيله وخادمه التي بنيت خارج المقام. وعند المدخل باحة واسعة تتوسط الغرف وتشهد كل مظاهر الاحتفال وحركة الزوار المقبلين من كل مكان يبحثون عن الراحة النفسية ويعقدون النية، يكتبون أسماءهم بالحناء علهم يظفرون بفتى أحلامهم. وتعلق المرأة الراغبة في الإنجاب ملابس للأطفال أمام التابوت تنتظر أن يمن الله عليها بالبنين ببركة مقام سيدي عمر. وتتصدر الزاوية غرفة واسعة فصلت بحاجز حديدي أحدث في العشريتين الأخيرتين، تحتضن أضرحة سيدي عمر البقراوي وأبنائه سيدي محمد وسيدي المرابط وسيدي الحومة وسيدي البهلي وللا حفصة وللا منا وضريح الكهية صالح. ويأتي الزوار من كل أنحاء الجمهورية يبيتون لأيام يقيمون الذبائح ويحتفلون بأعراسهم وختان أبنائهم، وبعبق البخور والشموع ينشدون المدحة على ألوانها.

0: الخالة عيشة العروسي وكيلة الزاوية وإحدى أحفاد سيدي عمر البقراوي، بحبها وشغفها تروي قصص وأفراح زوار الزاوية.
1: الكافية كل تحبه والكافية كل تجيه، ما فماش حتى إنسان يقول لك نيه مش وجدي سيدي عمر ونجي. يجوه يطهروا فيه، يعملوا فيه اللي عندها طفلة تحب، تقولوا نيه جيتك يا سيدي عمر نحب نجي نعمل فيه فاتحة بنت، يعملوا فيه الفاتحة متاع بنيتهم، يعملوا فيه لوطية، يعملوا فيها طهورات. عباد تجي تقول لك نيه نجي نذبح باش نصدق لله وباش نتفرهد فيه سيدي عمر. أغلبية الكافية كلها يجو كل واحد وشي اللي قدير يجيبه، نفرحوا بيهم، نحضروا لهم كل خيرات المعون، نحضروا لهم جريري، نحضروا لهم حويجة نظيفة، يجوا يتفرهدوا مهايرين ساعة لساعة، يقولوا حسب الثلاثة أيام، جماعة التونسي يقولوا بالله 4 أيام فيه لهنا.

0: الخليج عمر نادانا، والنداء من الدنو والاقتراب. هو اقتراب روحي فيه شغف وحب لسلطان المدينة سيدي عميرة، كما يحلو لمريديه الذين أنشدوه مرثية بقيت بصمة في المدح الصوفي. حماد العوادي شيخ العيسوية بالكاف يرحل بنا إلى عالم من الروحانيات والأجواء الصوفية من خلال مدحة سيدي عمر البقراوي.
1: اللي زاد رونق لهالمدحات وخاصة مدحة سيدي عمر هي الناس اللي وقفت عليه من الجانب الموسيقي. توقي نلقوا الطرق الصوفية في أنحاء أخرى نلقوها تخدم في طبعة اثنين من طبعة التونسية، بينما في كاف نلقوا ناس خدمت على المحير وعلى المزموم وعلى الأصبعين وعلى النواة وعلى المحير سيكا وعلى أكثر طبوعه ما 13 طبعة تونسي. ومدحة سيدي عمر راي قصة، راي مش دانا دانا بركة، راي برشة مدحات، حمام الغرفة، أساكن الكفان، أم قالوا الشيخ توفى عشى في الكفان، هي من مدحات اللي ترثي هي رثاء لوفاة سيدي عمر. هي المدحة ناديت على لسيادي، نادولي فارس الوفاء قولوا للشيخ راني مريض حني وعجل بالدواء، ناديت على ركب الحمرة ندهت من داي خمر عيط عيطات الخلاء قولوا للشيخ راني مريض سيدي عجل بالدواء. هذه من مدحات اللي للأسف ما عادتش من الدولة، لكن نحمد ربي اللي دانا دانا اللي هي المدحة الأم اللي هي الاستفتاح انت عم ديح سيدي عمر، مازالت قائمة الذات ومازالت إلى حد الساعة يذكروا فيها، وما ثماش فرح كافي وما ثماش مناسبة كافية إلا سوى نسوة ولا رجال يذكروا هالمدحة هذه.
2: طالي زمنين نقول

تديت رحوم الله يشمت بيك حول العام تنشح ولا تنزاد جلك الخلايا ويل الويل يتعب بالمام بعد تلقيه شايح تتعاد عليها الحبن جابوا دفنوه لهنا

تتعدد الروايات وتبقى السيرة العطرة لسيدي عمرو البقراوي في أذهان أهل الكاف ملاذا ومستقرا لأسرارهم، فرحهم وأحزانهم، لشدوهم ومدحهم للصالحين الذين يسيرون على خطى سيد الأنام المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.

0: إذاعة الكاف. عمل صحفي سندس المساوي. الشارع الموسيقية تلحين عادل بركوس. توزيع محسن الماطري. تصور محمود البصلي. الإخراج الإذاعي هند اليونسي.
1: يا مكان.
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

0: امي قميرة.
1: مانيش ناس مليح.
2: ياهي يا قميرة.
1: اي ليه هكيك ناس مليح وبر.
3: امي قميرة
1: ناس مليح.
4: شاف قميرة. لا ناس مليح.
5: ناس مليح. ناس مليح. ناس مليح.
1: اي ليه ليه برا عايشك. رديتوني زهرة فايزة امي تراكي يرحمها. اي ابدا يا مخرج.
6: امي قميرة. تأليف لطفي عبد الغفار. توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايد. إخراج

0: أحبك كلحمة العلوش فوق صحفة الكسكسي. أحبك ك... لا لا لا لا لا. هذه مصطلحات مشينة جدا، ولا بد لي من قهوة. نعم، كبسانة مثلا.
1: يا ساقي ساق شكون؟ علي أنا.
0: يا جيل، ناديتك بالساقي لأنك تسقي القهوة، أسرع وقتني بكبسانة.
1: فوتر سيرفيس، شبيك لبيك، كرامة بنيديك.
0: أنا ما أقول لك لا تتكلم معي بالإفرنجي يا فتشار.
1: أوكي، شبيك لبيك يا سيدي.
0: أصبحت جن القمقم الآن، تحرك.
1: ها، وأنا أقول شبيه يتكلم مع الوراق ويحكي مع ستيلو. لا والله مستاذن من تحت يديهم. تعرفش كيفاش؟ أو باش نمشي لسعاد الحكيم يجي يخرجك من القمقم.

0: نزار قول بابا قول قول هز شبعتك راي تابع لوديل هون الماكلة مخلصينها بالمسبق يعيش ولدي ما تخسرونيش ماكم تعرفوا الميزانية
1: نوبا يزيني شبعت
2: شو شكليت يا اخي انت املات شبعتك
1: اكا هوا با يزي هاني ماشي للبيسين
3: بشوي نزار خليني نمشي معاك
2: اولادك بالماكلة بتاع العصافر اللي قاعدين يكروا فيها قاعدين يخسروا فيها كل يوم في 15 دينار على الاقل
0: امان تمرك ماكش لها يا بيا
4: وين ماشي انت
0: ماشي نجيب الماكلة
4: يا هو عندنا الماكلة فوق الطاولة
2: خلي غادي يطلع كل الكل
4: الكل
2: امالك كيفاش باش

0: أمان أمان لما زلتي برش اللي صحن شبريت
1: صحن ماخر يا بنتي نصحن الأخرين يمشيو
0: تجي عانا ووه يا ربي فوق هذا ودونه ما أنا مخلصينه معلم بيتي خمسة في حاجة من عندك أنت يا
1: مساكن من الوتيل لو كان جاو يعرفوا الخسارة اللي مش يخسروا من جرتك راها مقضاو على حاجة اسمها سيلف سيرفيس
0: باهي باهي فيسع فيسع رمزي حتى المكنة باش تشوفها راهو
1: باهي باهي
0: باهي اسمع رمزي اسمع جيب لي صحن مقرونة فرد المرة
1: زادة
0: وصحين بركوكش وصحين مدفونة
1: لا تفدلك
0: أوك الدجاجة هذيك
1: أنا الدجاجة
0: هذيك اللي محطوطة في الوسط
1: يا بنتي هذيك دن دن دن مش الدجاجة راه
0: يعطيني ما قلتوش اسمعني جيبو تخير من بلاش وكفرد المرة حط لي هيك الكعبورة البيضة
1: أنا كعبورة
0: هذيك اللي ولا دن دن
1: يا بنتي يا من ربي في بالك هذاك راسك وجيني مطبص ينظف الطاولة.

0: الصحة عليكم سي رمزي، عجبتكم الماكلة؟ اليوم عاد نوعنا لكم تقليدي على سوري على عربي.
1: يعيشك يا سي سمير، يعيشك وبارك الله فيك.
0: ما غير مزيه ما غير مزيه، احنا لهنا في خدمتكم واللوش وعلى راحتكم. عجبتك المدفونة مدام؟
2: مطلومة يا بيه.
0: سامحني مدام فهمتك شي.
1: قتلك أهبال.
0: والبركوكش براس الغنمي راه راعي الكليل والزعتر.
2: طيارة طيارة زيدني.
1: قتلك البركوكش طيارة.
0: والحوت
1: نهاية، الحوت نهاية.
0: اشقالت اشقالت؟
1: لا لا، تجبد في نفس حتى هي من اللي قعدت على الطاولة وهي تاكل ما لقاتش الوقت لنفس. هاو ربي سهل تو.
0: يا باهي يا باهي. ولا
1: شو يا سي سمير، من غير ما تعب روحك وتزيد تسمي اللي محطوط على الطاولة كله بنين، ما خلينا فيه كان لقليل.
0: هاي مكتوب يا هاي. بشفاه بشفاه بشفاه بشفاه ليها. علاش يا اخي احنا عاملين سيرفيس عليه؟
1: وقته توا ملقيت ما تشتهي.
0: ما يسالش ما يسالش. قل لي الشاي يا مدام.
1: قتلك مذهبية شوية حلو عربي.
0: شنو بقلاوة كعك ورقة تواجد موجود لحظة برك.
2: مخارق وزلابية رمزي.
1: يا سي سميرة قتلك مخارق وزلابية.
0: نعم نعم ولا شي روشة مخارق وزلابية من بعد البورقة هذه متاع الماكلة اللي حطتها في كرشة.
2: كسكرتيتي رمزي من بعد سيجيسس.
0: شقالت شقالت؟
1: قتلك قتلك ماذا بها تكلم منها جماعة يعملوا لها حويرتين كسكروتات تحريش قبل العشاء.

0: سامحني معقول كربي وشو
1: وصلت الريستورو يا مهم فيسا فيسا
0: شو
1: واخترت التركينة يا وحيد
0: خويا تعمل تعمل عليه مزيان فاهمك سد خمس فاهمك
1: ليش باش نتردك على خاطر صورة في خيالي موسي عليك اسمع كل مكتب وذو اضمحل ما عادش نحب نشوف وجهك ملوتي
0: شوف أوكي. انا نحب انا حبيت
1: باش تشرد زادة اسمع هاني باش نتنوش لك تبق تحفون شويه فرويد مار على بخيط دجاج على صحيح بركوكش على الطيب مدهونه
0: اسمعني ماكش فهمني معمول كربي شوفني انا
1: من غير تفسير بعد ما تملك ريشتك فكرني باش نلملك الدبش نتاعي القديم وبدا علينا هالجلود المقطعين وزيد نوصيك اليد العليا خير من اليد السفلى وراح مع الوالدين
0: خويا معمول كربي يفهمني انا حبيت
1: نظام كلمه لا ما كانش تقول عيطلك سيكوريتي شوك طي طي كوسي بي
0: نعم
1: اي

0: هليلي بركوك شو تجيب لي صحن بري بنيتي جيبي لي المثرد الكل وضخيه قدامي خليني برد قلبي.
1: باهي يا باهي.
2: كوا كوا كوا كوا سيدي جا يجي لهنا الزهر يجي لهنا قلت لك.
0: ها جرمانة ها جرمانة واش بيك تهزيت وتنفرد قرصك فرززو
2: باي نحن رانا في ريستوران سيدي جان تاع لوتيل باي.
0: وليه اخوي اخي انا قلت لك في حانوت كرتاجي
2: باي سيدي جان فهمني باي
0: ثم لغمي فييك
2: ها باي المثرد هذا عاملينه للناس الكل وكل واحد يغرف الاسيات نتاعه.
0: واش مش وقالوا الماكله بالشبعه؟
2: هي سي فري باي الماكله بالشبعه لمك انت سيدي جا تنوع من كل شيء سيدي جا كيما نقولوا شويه مثلا شوفريت
0: شوافي
2: اسكالوباني
0: باني واشي
1: باي اسمعني يا باي
0: اسكتي اسكتي خليني نتفاهم مع اخو
2: مثلا باي كوردو شيف
0: شاف واشي
1: باي اسمعني يا باي
2: اسكتي يا زهره اسكتي خليني بري مع بايك وشويه منه وشويه منه لا انت سيدي جا دنيت البلان بتاعك ودي بريت
1: باي اسمعني اسمعني ناس
0: واش بيكي
1: اتخذ طبي
0: على راسك واش تم
1: البركوك وشوفاه
0: واش ندنوا ليه يوفى ولا يقعد كمل جمعي كمل ولدي سيد زي ريقي
2: عاد قلت لك باي
0: البركوك وشوفاه
1: وفاه باي واتخذت على راسك الزمعي خي باهي
0: جمعي
2: وي باي وي
0: قرب جاي وليدي قرب جاي عندي ما نقول ليك في ودنك
2: اوكي يا باي هذا اللي بيك هاي اتفضل هاي وذني ها
0: بسم الله
3: سيدي جا وذني

0: هاي هاوما كحبة تغلى خبيهم في مكتوبك البعد باش تلقى ما تصدقات.
1: خويا افهمني يا
0: حاج. يجري بلا بوليتيك متاع طلاب. اسمع بالليل مخر بعد ما لموا طواول العشاء يجاني من الباب التلاني اتولم لك الفارغ في شكيراني له. اوكي
1: انا حبيت نقولك اعطيني اللي
0: فلوس.
1: لا
0: لا لا, لا. حتى نقام لامي.
1: قلتلك اعطيني يرحم بوك يرحم والديك واحد من عرفاتك نحكي معاه.
0: ها تحس الصدق حشب حاجة. ها المجرتل سادك
2: اسكت يوم صدق هذاك يملك اشتر السونجليزي
0: كار سادة. لا هاتك كابت تباها اللي حافظهم في مكتوب
3: يسعيدك عليه سلطة
2: الخوية
1: يخامس
3: كرامة
0: كابت تباها عندك
1: مستدعي. شو شو العيد بينا في الصومال عام كاش يأكلوا
4: كنتم مع
5: خديجة بن عرفة عزوز الشناوي صالح الرحموني توفيق البحري كوثر بالحاج لطفي عبد الغفار جمال ساسي حميدة العبيدي لطفي العكرمي يحيى الفايدي علي بن سالم فاطمة الحسناوي حنان شقراني نبيل الشيخ عادل الشريف النصر العكرمي وحميدة الجرم
4: في مسلسل أمي قميرة. تنسيق الموسيقى سامي الدخلاوي. تسجيل الموسيقى عبد القادر الجيتني. الهندسة الصوتية عبد السلام الشمطوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج علي بن سالم. أمي قميرة تأليف لطفي عبد الغفار إخراج عماد الوسلاتي.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. شرعت شركة الجهوية للنقل بمدنين بداية من اليوم في تعزيز سفارتها على الخط الرابط بين مدنين وجربة باعتماد نظام نقل المسافرين عبر البطاح. ينظم فرع تطاوين لمدينة العلوم ضمن الأنشطة الصيفية مدرسة صيفية في الطباعة ثلاثية الأبعاد من 21 إلى 24 من جوليا القادم لفائدة الفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة. أفادت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أن يوم الغد الاثنين 15 من جوان 2026 يمثل الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقا لما ورد في الأجندة الجبائية الصادرة عنها. تعرضت مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان لهجوم جديد بطائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع، استهدفت عدة مواقع داخل المدينة من بينها أحياء سكنية ومناطق شرق المدينة، إضافة إلى محيط أحد الأسواق وفق ما أفادت به مصادر إعلامية محلية اليوم الأحد. قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز أن المسودة النهائية لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة تغطي مجموعة من القضايا مثل برنامج طهران النووي وإعادة فتح مضيق هرمز وإعفاءات أمريكية من العقوبات النفطية، على أن تتم مناقشة الاتفاق النهائي خلال 60 يوما التالية ليتوصل الطرفين إلى اتفاق نهائي. نهاية الموجز، والآن الرياضة مع رب بلطرش.
0: الإذاعة تطوي تسمع منك تحكي عليك تحكي عليك أخبار الرياضة أنفو سبوخ.
2: شكرا عمر، أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. منتخبنا الوطني لتونسيا انفجر اليوم تحضيرات المباراة الجولة الأولى من المجموعة السادسة أمام السويد. ذكر منتخبنا يسعى لتحقيق بداية جيدة في المونديال على غرار مونديال 2022 بعد التعادل أمام الدنمارك. باش تشهد تشكيلة المنتخب خلال هذا اللقاء عودة حنبع المجربي بعد غيابه عن مباراة بلجيكيا الودية. ذكر مباراة تونس السويدي سافر الحكم الدولي الأرجنتيني فالكون بيريز انطلاقا من الساعة 3 فجرا. نرجع شوية للقاءات والنتائج خلال هذا اليوم وفجر اليوم. المنتخب القطري حقق تعادل البارح أمام نظيره السويسري بنتيجة هدف لهدف ضمن منافسات الجولة الأولى، دي منحكيه على الجولة الأولى المجموعة الثانية لكأس العالم. النتائج وباقي النتائج، نذكر هدف لصفر لسكوتلندا أمام آيتي، هدفين لصفر لأستراليا أمام تركيا. الستة متاع العشية اليوم ألمانيا تلتقي كوراساو، هولندا في التسعة متاع الليل تلتقي اليابان، نصف الليل الكوت ديفوار الإكوادور، وكما قلت إذن الثالثة صباحا والثالثة فجرا السويد تلتقي منتخبنا الوطني التونسي. إن شاء الله بالحظ والتوفيق لعناصرنا الوطنية. في أخبارنا الوطنية، الترجي الرياضي التونسي وجه مراسلة رسمية للرابطة الوطني لكرة القدم طالب من خلالها بالحصول على النسخة كاملة من الملف التأديبي الخاص بلعب محمد أمين توغاي. هذه أخبارنا في الرياضة.

قولوا أيوة ولا لا أيوة لا لا أيوة أيوة نصالحهم ولا لا قولوا أيوة ولا لا

قولوا أيوة ولا لأ. أيوة لأ لأ أيوة أيوة. نصالحهم ولا لأ؟ قولوا أيوة ولا لأ؟

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. فازت المدرسة الابتدائية شارع الحبيب بورقيبة بغمراس بالمسابقة الجهوية البصمة البيئية لهذا العام. هذه المسابقة البيئية بإشراف وزارة البيئة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ومعهد المناطق القاحلة ومندوبية الفلاحة ومندوبية التربية. قال كاتب عام بلدية جرجيسة الشمالية أنيس المازوزية أن الجلسة المنعقدة مؤخرا بمقر ولاية مدنين أقرت عدد من الإجراءات التي تهم الشواطئ. تختتم اليوم بالمكتبة الجهوية بجبس فعاليات منتدى تأهيل التلاميذ للدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية أو ما يعرف بمنتدى السيزيام. تم اليوم الأحد ترحيل 51 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهيكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية. دوليا، قتل شخصان على الأقل وأصيب 4 آخرون اليوم الأحد جراء غارة صهيونية على الضاحية الجنوبية بيروت. قال الجيش الصهيوني أنها استهدفت مقر قيادة لحزب الله اللبناني. نهاية الموجز بعد أذان العصر، النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: من المعهد الوطني للرصد الجوي تحية طيبة. نقدم إليكم النشرة الجوية الملاحة والصيد البحري لهذا اليوم الأحد 14 جوان 2026. التوقعات الجوية صالحة لهذه الليلة. شمال تونس، الريح شرقية جنوبية شرقية تتجه جنوبية غربية 15-25 عقدة، مؤقتا 30 عقدة، مع هبات تتجاوز 35 عقدة. البحر مضطرب محل شرير الاضطراب. الطقس مغيم جزئيا، رؤية متوسطة إلى منخفضة. شرق تونس، الريح جنوبية جنوبية غربية 15 عقدة، محليا 15-20 عقدة. البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب. الطقس مغيم جزئيا، ورؤية جيدة إلى متوسطة. خليج قبس، الريح شرقية تتجه جنوبية جنوبية شرقية 15-20 عقدة، تتقلص محليا 15 عقدة. البحر مضطرب محليا قليل الاضطراب. الطقس حب قليلة، ورؤية متوسطة إلى جيدة. التوقعات الجوية صالحة اليوم غد. شمال تونس، الريح جنوبية تتجه غربية 15-25 عقدة، مؤقتا 30 عقدة، مع هبات تتجاوز 35 عقدة. البحر مضطرب محليا شديد الاضطراب. الطقس حب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة، ورؤية متوسطة إلى منخفضة. شرق تونس، الريح جنوبية جنوبية غربية 15 عقدة، مؤقتا 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب محليا متموج. الطقس حب أحيانا كثيفة، والرؤية جيدة إلى متوسطة. خليج قبس، الريح جنوبية جنوبية شرقية 15 عقدة، محليا 15-20 عقدة. البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب. الطقس مغيم جزئيا، ورؤية جيدة إلى متوسطة. في الختام شكرا على الاستماع وإلى اللقاء.
1: نقطة أول السطر. في البداية كان السؤال، وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر. نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المذيئة في مسيرة إنسان. نقطة أول السطر ترسمها معكم ليلى بعجيلة.

مساء الخيرات مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات الأولى والحرة في لقانا المباشر كيف ما العادة. إذا البرنامج اللي تعودته أكيد معناها استضافاته اللي هي في الحقيقة فنية وغير فنية متنوعة أكيد، لأنه ضيوفنا متنوعين واستضافاتنا كلها في زاوية معينة ما تعودوش بها ضيوفنا، وكذلك ما تعودناش نحن بها، باعتبار احنا ما نحكيوش لا على جديد فني ولا جديد على مستوى الكتابات ربما الأدبية ولا الشعر، ولا هي كلها فنون على العين وعلى الرأس، لكن احنا ناخذ في زاوية معينة في نقطة أول السطر مع كل المبدعين رحلة الأمال ورحلة الأحلام ورحلة المحطات المضيئة في حياة كل فنان، في حياة كل مبدع يسجل حضوره معنا في نقطة أول السطر. في كل مرة ضيفنا نكتشفوه من أول وجديد، لأنه نتعرف على أشياء ما كناش نعرفوها على ضيوفنا إلا بعد ما يكونوا معنا في نقطة أول السطر. كما مش نكتشفوا بعدنا ضيفنا الليلة أكيد اللي بتعرفوا عليه بعد شوية نورنا في نقطة أول السطر. نقطة أول السطر اللي يخرجها تقنيا زميل رشيد بوزاخر، وكيف ما العادة ليلى بعجينا معكم من أمام الميكروفون.

0: أغنية الملتزمة ذات البعد الإنساني والاجتماعي، وكان يؤمن ديما أنه الفن رسالة قبل ما يكون مهنة. ورغم أنه الأضواء الأعلامية ما هيش دايما منصفة ليه، فإنه اسمه دايما حاضر عند عشاق الطرب في تونس، خصوصا عند الجمهور اللي مازال يعتبر الأغنية فن للروح مش مجرد مادة للاستهلاك السريع. وبرز على امتداد مسيرته الموسيقية بشكل لافت في نحت وتشييد ربما خط إبداعي متفرد قوامه الأغنية الملتزمة، خط ما حدش عنه بل كان من أشد المؤمنين بيها، على اعتبار أنه اختار أنه يغرد خارج المألوف والمتعارف عليه، منتصرا في كل أغانيه لإرادة الإنسان الحر والوطن والانعتاق والتوق دائما لمعانقة الروح ومعانقة الضوء والحرية. هو الفنان القدير والمبدع وال متفرد اللي نورني ليلى من خلال نقطة أول سطر، وقبل أنه يفتح لنا دراج الذاكرة وكذلك صندوق الذكريات ونحكيه معها ليلى على مسيرة فن حقيقي ما تموتش لكنها تتجدد في كل لقاء حي ومباشر معنا ومع جمهوره المبدع على الدوام. صالح حميدت، مساء الخيرات، نورتني، شكرا لك على قبول الدعوة ونورت نقطة أول سطر موجة إذاعة تتوين.
1: مساء الخير ليلى، ومساء الخير يعني كل مستمعي إذاعة تتوين. نعرف اللي تسمية عروس الصحراء يعني تبقى دائما التسمية اللي على الأقل تعطي نكهة جنوبية صحراوية للإذاعة التي أنا شخصيا عندي فيها عديد الذكريات من الإذاعات القريبة إلى قلبي، لأنه اهتمامها وبثها للأغاني واهتمامها ذي معناها بالعكس الفنان فيها حاجة إلى أنه يكون دائما متفاعل مع وسائل الإعلام، وهذا طبعا يشرفني. ومبروك البرنامج الجديد نقطة ورجع السر لك.
0: أيوة نقطة ورجع السر
1: كل نقطة ورجع السر
0: وهو كذلك يعطيك صحة. نحن نكمل المعلومة الأولى وبعد نعود ونرجع الأول السطر، هذاك علاش اخترنا هذا العنوان. في البداية بدينا أنت غنيت قلت شكرا أبي، أنا نقولك شكرا على حضورك معنا، نورتنا عنا برشا ما سمعناش صوتك وما كنتش حاضر معنا من زمان. شكرا أبي فيها ذكريات وتنرجعوا لها بعد شوي، لكن احنا تعودنا في البرنامج أنه بدايتنا دائما نرجع للسنوات الأولى في حياتك ونرجع لأجواء المدرسة الابتدائية وأول يوم في مدرستك الابتدائية، كيفاش كان هذا اليوم؟ شو تتذكر منه؟ من رافقك؟ شكون المعلم أو المربي اللي تقابلت معه أول مرة؟ شكون الصديق اللي خذيته صديق من أول يوم في حياتك؟ شو تتذكر من ذاك اليوم؟
1: والله الحق عديد الذكريات.
0: جيد.
1: أولا ساعة معناها المدرسة كانت في قلب العاصمة، لأنه أنا ولدت في الجنوب، لكن شاءت الأقدار أنه نجي عمري تقريبا 5 سنوات إلى تونس العاصمة، وقريت في تونس العاصمة، قريت في مدرسة ناجع عبد الرزاق الشرايبي اللي هي بعد أصبحت يعني اللي تقريبا معهد اليوم وتطور طبعا. وكان اللي أتذكر وأنا كان فيها مدير فرنسي، لأنه مازال وقتها المتعاونين الفرنسيين مازالوا متواجدين في المدارس التونسية. طبعا الأسد تونس أغلبهم سي عبد الحميد، سي جنيح، مدام سعيدة، يعني معناها سي حسين خفش رحمه، معناها عديد الأسماء. الحق البداية اللي أنا أتذكر منها أنه طبلية يعني اللي ما يوضع على الرقبة يعني كان أبيض يعني وفيه ريبون طبعا، حتى إن نفرز البنت من الولد يعني كان عندنا لون الأزرق احنا، لكن الوحدة كانت بيضة هي نفس حتى مع الرقبة يعني كان عندها نكهة خاصة. يعني أنا عشت طفولة ودخول إلى المدرسة بلباس بالطريقة يعني المنسجمة معك
0: جيد
1: يعني زي الموحد والأجواء هذيك الحميمية اللي اليوم صحيح هي موجودة، لكن بشوي بشوي قاعدة للأسف ساعات نحس
0: ثم
1: نوعا ما نوع التسيب شوية فيها.
0: صحيح.
1: نعم نعم، لكن هذا عشناه. باش نقول لك شكون رافقني

0: مما لا شك فيه. معناها اخواتي الحق احنا خاطر احنا صغار يعني كنا في الحومه نخرجوا مع بعضنا الوليدات الصغار اللي احنا في نمشيو سرابا يعني مجموعه كامله مع بعضنا
1: بالتالي
0: كناش نتعبوا برشا ولدينا معناها كي نمشيو مع بعضنا معناها مجموعه نمشيو بعد ورجوع نرجعوا مع بعضنا بالتالي نتذكر انه خرجنا من الحومه مجموعه مع بعضنا أكيد معناها الحضور للأيام الأولى تكون لازم تكون ثم حضور الوالدين بابا
1: الله يرحمه
0: كان حاضر خاطر حضوره نصوره أكثر باعتبار أنه هو وهو زاد مسنفنا أنه نعمله على رواحنا لأنه هو زاد كان إداري يخدم في الإدارة بالتالي ما نصورش أنا بابا باش يضيع وقته مش ما يمشيش في الإدارة على خاطر باش يهزنا نقراو
1: ولكن لابد من
0: الأيام الأولى ما يخلينا نعمله على رواحنا ما نضيعولوش وقته زاد
1: ولكن لابد من أنه الإنسان شوية يحس معناها الإحساس بالأمان خاطر في وجود ديما الوالدين يلزم يكون فما كسند على الأقل في النهار الأول النهار الثاني بعد بشبيع واحد بشي يتعود ويستانس ويشوف صحاب ويعمل أصدقاء ويتعود بالجو متاع المدرسة. فماشي واحد من الأصدقاء اللي تعرفت عليه من بداية معناه من وقت المدرسة الابتدائية وحافظته على الصداقة إلى يومنا هذا
0: مجموعة لبس بها عندي
1: جيد.
0: يعني عندي نذكر صالح الزاوش مثلا الحزاوش هو واحد من اللاعبين وصل حتى للفريق الوطني في كرة اليد احنا كرة حومة مع بعضنا عندنا فوزي جولسون كيف نادي الافريقي في كرة اليد معناها فريد الحصائري شكري بن عياد مجموعة لبس بها
1: تبارك
0: الله كل واحد في مجاله توا موجود في مجاله بدينا مع بعضنا ولات حومة تفرقنا بشوية لبحالة لكن معناها مازال ثم تواصل فتحي والنيش نتذكر يعني من جربة ديما نعملوا عليه جو معناها كان عنده ديما النكهة الجربية وكان ديما صاحب نكتة وساحب فتحي معناها ربي فضله لطفي عاقو حسيلو عديد الأسماء اللي أنا مازلت نتذكرها وقعدنا متواصلين مع بعضنا طبعا بطبيعة الحال هي الحياة المعترك الحياة خطر الالتقاء بعد يجي ربما بعد عندي لطفي عطروس ما شاء الله معناها أسماء كثيرة الحياة الحق ما خلتنا معناها التقينا بعد معناها وقعدنا نواكبه معناها وكالعلاقة وكالصحبة هذيك قعدت موجودة معناها ونتذكر أنه عندي عديد الأصدقاء اللي بعد نشوفوا بعضنا وحتى ما نذكرش بعضنا لازم نفكر جي أوقات جي مناسبات ولو حتى بالمصلحة أنا ديما عندي أصدقاء نقول لهم راهو كي نهز التليفون باش نطلب مصلحة منك راهو هذيك تسخير من عند ربي باش نكلمك باش نذكرك
1: يعطيك الصحة
0: بالتالي ما تقولش بيه صاحبي ذكرني خاطر هذيك مش خايبة في الأخر أنت شنو هو احنا الحياة هذيك هي
1: بالضبط
0: معناها احنا ربي خلقنا شعوب وقبائل لنتعارف يعني في الأخر معناها احنا كي نتعارفوا حتى ولو نقضيوا لبعضنا ونتعاملوا مع بعضنا هو شيء جميل وشيء باهي وهذا كيف يستمر وينطلق من الطفولة ويزيد يقدم القدام حاجة طيبة
1: ما فيش شك. في حياتك كنت تحب تطالع تقرأ الكتب؟
0: طبعا أنا هذا الشغف بالمطالعة
1: كان صديقك معني الكتاب في حياتك؟
0: والله معناها ككل يعني خاطر انا المدرسه اللي انا معناها تعلمت فيها هي المدرسه اللي فيها استعاره الكتب كان تماك الكتب ونرجعوا الكتاب واذا كان نرجعوا ناقص ناكلوا ضربات بالمسطره واذا كان مثلا الكتاب ما سخناه ولا عملنا له حاجه لما ثم نتعاقبوا احنا من ماك الجيل هذاك معناها الجيل نتاع استعاره الكتب الى غير ذلك
1: دونك تذكرش معايا اول عنوان قريته كتاب شد انتباهك ربما بقطع النظر على الكتب معناها اللي قريناهم في المدرسه وفي المعهد وفي الليسي من الكتب هكا اللي معناها كي حسيت روحك انك تحب تقرا تحب تطالع شنو هو العنوان ربما اللي شدك اول كتاب قريته
0: هو باش نقول لك نتذكر اول كتاب ممكن صعب جدا
1: صعب شويه
0: نتذكر اول كتاب لكن انت والمرحله اللي كنا نحكيوا عن المرحله الابتدائيه طبعا الكتب كانت تصور ما تتجاوز معناها ما النواحي القصصيه ربما فيها خاصه التركيز على اكثر على الاعتماد على اللغة العربية أكثر من القصص اللي هي مكتوبة باللغة العربية. يعني احنا في جيلنا ما كناش حتى طول اليوم القصص تغيرت, يعني ربما ثم حتى بالدرجة.
1: أي صحيح.
0: لكن احنا كنا نقرأ القصص اللي باللغة العربية معناها, لأنه ممكن هذا كان ساهم في أنه لكن نتعب اللغة واعتمادنا على اللغة العربية كان بالأساس حتى من خلال المطالعة للكتب العربية. ما نجمش ما نذكرش عناوين معينة, لكن كان ثم سلسلة معناها, ثم تقرأها مثلا قصص اللي فيها سلسلة مترابطة
1: بالضبط,
0: يعني خاصة اللي عندها علاقة بالحيوانات, الخضراء, سلسلة ربما
1: ولكن البوليسية بالكش.
0: نعم معناها متنوع بعد طبعا اللي كنا نحكيه واحنا على المرحلة الابتدائية, ربما في المرحلة الثانوية تولي الأمور تطور شوية.
1: صحيح.
0: اللي ناخذ ونوصلوا قليلة ودمنا وتطحسين ونحن الحاجات يعني اللي ربما اللي فيها معناها أكثر, خاصة على الأدباء والمفكرين المعروفين وإلى غير ذلك.
1: خلينا ندخل شوية عالم الموسيقى وتذكر شيء أول غنية قبل ما قبل معناها ما تغني انت وما نعرفوك صالح حميد. نعم. الفنان اول اغنيه هكا سمعتها تنجم تكون مثلا في الراديو في الدار الوالده تعمل في حاجه تقد في حاجه. ما نتعرف قبل نحن عندنا محلاها هكا السناسه هذيك في الديار التونسيه الكلها راديو ديما من 7 متاع الصباح وهو يمشي في الكوجينه وفي النهار الكل معناها هو الرفيق متاع خاصه ربيت البيوت. فماشي هكا اغنيه تفيق عليها, فماشي اغنيه تسمعها دوب ما ترجع للدار ولا سمعتها في مكان اخر ربما واول مره معناها تشد انتباهك اغنيه وتحبها؟
0: نعم, هو ثم ممكن هو السؤال. انا كنت مثلا ننتظر تقول لي اول اغنيه انت غنيتها.
1: لا جايين هذيك ما نحب نعرف وقتاش انت
0: كنت تقول بالنسبه للاستماع. انا نتذكر كنت متضامن مع امي ربي يطول في عمرها
1: ربي يفضلها,
0: كنت مغرومه برشا بفريد الأطرش. فريد الأطرش معناها نتذكر هذه الربيع وقت اللي خرجت معناها, وخاصه التقسيم مع العود
1: صحيح.
0: والأغنية في حد ذاتها كانت معناها كان عندها واقع كبير معناها. لنتذكر انا وقتها معناها كنت ما ترفع انه الوالده ربي يحفظها كانت تلمه مغرومه بفريد الأطرش حلقه تصويره تاع فريد في الدار. يعني هي تخلى بابا نهار قال شنية ذي نحيو لي التصوير انت على البكاية ذي البكاية. وطبعا ذي الأطرش معناه معروف يعني
1: في ايو صحيح برشا اما برشا يوسفو هكيك.
0: قال شو البكاية ذي, قلت له امي البكاية ذيك اولي. فانا كان عندي التضامن مع الوالدة وربما التضامن هذاك رسخ عندي معناها من البداية على الاقل في الجانب الاستماع, لان الفترة هذيك كانت الأغاني الطويلة هذه ونعرف أنه نذكر شم النسي مثل المناسبات الكبرى اللي كانت موجودة في, في, في مصر معناها وكل عروض اللي كانت تخرج معناها دوريا وربما ثم مناسبات تخرج فيها معناها في مصر كانت يخرج فيها الجديد نتاع الفنانين الكبار معناها مثل ذلك عبد الحليم,
1: خاصة أنت عبد الحليم. نعم. ما نحكي وش عبد الحليم تونس. نعم. هو صالح حميد
0: هو في الواقع الفترة هذيك رو الأغاني الطويلة.
1: أي
0: خاطر الاغاني الطويله ليلى ممكن احنا توا في الجيل نتاعي ان الاغاني الطويله كنا نحفظوها عن ظهر قلب.
1: صحيح.
0: كان عندنا نوعا ما من الشغف لاولا ساعة الاغاني الطويله في جيلي انا كانت اغاني كلها باللغه العربيه. يعني تقريبا, ولكن شنو اللي يميزها انه اغنيه تقاها اغنيه متكامله معناها تلقى فيها مقدمه موسيقيه ومعها طول الاغنيه. وانت تعرف انه الفتره هذيك كانت الاغاني الطويله كان عندها دور يعني كبير في بالتالي معناها الأغاني هذه من ناحية الاستماع سيطرت نسبيا على على على على الطفولة معناها والفترة هذيك اللي حتى في الثانوي. أنا نذكر معناها وفاة عبد الحليم جات في الفترة تقريبا أنا في السنوات الأخيرة معناها قريب البكالوريا معناها في مازال تقريب زني قبل سنة البكالوريا. بالتالي المرحلة هذيك كان مرحلة الاستماع ومرحلة المراهقة اللي هي جت فيها ممكن كان عندنا تما محظوظ الشاب المراهق اللي يكون في الفترة هذيك عنده أغاني اللي ترافقه في مراهقته.
1: يعني
0: تلقى نوعا ما ثم معناها سوتيان
1: فما مرافقة
0: ثم مرافقة معناها للأغاني، بالتالي حتى الإحساس نتاعك أنت كشاب تقع الفنان يعبر لك عليه
1: بالضبط.
0: الإحساس بالمشاعر تجاه
1: ثم شكون يشاركك نعم. الحكاية اللي أنت تعيشها من خلال الأغاني هذيك والكلمات نعم. الجميلة نعم. صحيح صحيح نعم. وأول مرة صالح حميدات يكتشف صوته أول مرة
0: هنا حاجة ترسخت عندي الحق، وأنا نتذكرها مليح. هذه كان عمري 10 سنوات وكانت في المدرسة الابتدائية وفي حفل نهاية السنة في حفل نهاية السنة معناها بون طبعا واحد صغير ومعناها طلعوني فوق الطاولة وغنيت غنيت معناها خاطر كان ثم وقت
1: سمعوك قبل أكيد
0: كان ثم استراد لوتا كان ثم ديتابل وكذا بالتالي باش ولاية صغير باش يغني في حفل لأنه يطلعوا فغنيت. نتذكر وقتها غنيت محمد عبد الوهاب ساعات ما بشوف جنبي.
1: وانت عمرك 10 سنوات؟
0: نعم وانا عندي 10 سنوات غنيت الأغنية هذه معناها طبعا مع حفظ الكلمات وحفظ النغمات والتركيز إلى غير ذلك، بالتالي معناها وتحت كل التشجيع معناها
1: ما خفتش ما رهبتش ما جيكش شوية خوف شوية رهبة شوية تراك
0: ما جيتش ربما معناها الطلعة الأولى لكن هذاك بشوية ساهم ممكن كان عنده دور في أنه معناها الالتقاء بالمجتمع لما تكون علاش احنا اليوم نقولوا راهو حتى معناها الاطفال الصغار لما تحطوا في وسط خاصه اذا كان انت اكتشفت موهبه من المواهب
1: صحيح
0: لازم توفر له الفرصه ولو في معناها في محيط عائلي توفر له الفرصه كيفاش معناها ينقص مك الخجل وكل الشحنه هذيك تاع الخجل والخوف لانه هذيك تصنع حتى التردد وحتى التلكؤ في الكلام
1: صحيح.
0: يعني يعرفوا انه برشا معناها تلقاهم من بالخوف نتاعهم معناها يولي وكوك شويه
1: صحيح يعاني من مشكله الكلام.
0: بالتالي الفرصه اذا كان واحد جاته فرصه انه مثلا يمشي تنسوا كيفاش يمثل كيفاش يغني قدام الجمهور هذه في حد ذاتها مهمه. انا ممكن كان عندها دور هذه
1: اكيد 10 سنوات ساعه ما بشوفها جنبي مش حاجه سهله سعر.
0: نعم
1: تبارك الله. بي هذه اول مره وانت عمرك 10 سنوات في المدرسه الابتدائيه في نهايه السنه الدراسيه يعني ما نتصور كي اختاروك انت باش تغني اكيد فما شكون سمعك غنيت يعني ماهوش اختيار اعتباطي ما جيت شكاك اي باش نعيطوا لصالح حميدتي غني الطفل الصغير هذا باش نعطيوه غني صحيح ولا
0: صحيح ممكن نذكر في الريكرياسيون في فتره الاستراحه كنت
1: يعني من وقت انت كنت مغرم
0: كنت نغني معناها يسمعوني بتلي المعلمين معناها كان عندهم يعني اهتمام كبير نعرفوا اللي المعلمين كانت مرافقتهم للتلامذه يعني عندها
1: هم اول مكتشفين للتلامذه نتاعهم هما يعرفوا شكون التلميذ اللي تبارك الله عليه عنده هوايه في حاجه وساعات حتى هما يوجهوهم ولا ساعات حتى يبداو الوالدين ما ياخذوش معناها ما ينتبهوش ربما هما يحكيوا لهم راهو مثلا ولدك تبارك الله عنده صوت حلو ولا ولدك راهو عنده تبارك الله معناها هكا تجارب محلية في الكتابه ولا في الرسم ولا يعني انا نؤمن انه أول مكتشف هو المربي هو المعلم
0: أكيد أكيد
1: بالضبط.
0: سعيدة أنا نتفكرها منيح لأنه كان زاد عندها دور بعد الفرصة هذيك اللي جات أنه أنا دخلت إلى دنيا الأطفال معناها بناء على كل المواقف هذيك لأنه وقتها في الفترة هذيك اكتشافهم لأن أنه غني لغير ذلك كان هذا فرصة باش دخلت يعني فكل ربما بين ظفرين معناها النخبة الصغيرة اللي دخلت في البرامج بنعودون الأطفال إلى ذلك فكانت فرصة وغنيت وقتها حتى في بشوية معناها حتى لين نتذكر حتى أول ظهوري في المرحلة الثانوية الأولى البداية كان زاد عندها دور دخلت يعني للنوادي الموسيقى بالتالي معناها كان
1: المرحلة هذيك
0: نعم والفرصة الأولى اللي أنت ربما عنوان برنامجك هي لأنه الفرصة الأولى تصنع حتر هي الفرصة الأولى يعني هي اللي تصنع الحدث
1: بتبيع
0: لأنك إذا كان اكتشفت أنت حاجة من أول مرة أنت لابد أنك تبني عليها
1: أكيد.
0: تبني على الشيء الإيجابي فك الحاجة هذيك
1: أكيد
0: هذه كان في الجيل نتاعنا عشناها احنا لأنه وقت اللي المعلم مثلا وإلا المحيط نتاعك يكتشف فيك حاجة من غديك يعمل لك
1: يحذر لك الأرضية
0: يحضر لك الأرضية، وهذا المهم اليوم لابد أن نتعلموه باش نجموا نتعاملوا به الأبناء نتاعنا، لأنه في الأخر أي حاجة تكتشفها أنت يفو سوتي سو لوكازيون، معناها لازم أنت تحاول تلقى الفرصة هذيك وتواصل، لأنه ما توخرش، معناها لابد أنك تقدم
1: بالطبيعة أكيد. وقت اللي باش نسألك معناها في أول أغنية أكيد باش يجيونا ثلاثة أسئلة في سؤال، خاطر كي باش نسألك أول أغنية انت غنيتها اكيد باش نسالك اول شاعر غنائي تعاملت معاه واول ملحن، دونك في الاغنيه هذه الاولى عطينا كواليسها كيفاش جات الفرصه
0: اول اغنيه. هو اذا كان نمشيو في اول اغنيه غنيتها يعني الغيري يعني
1: لا هو انتاجك الخاص
0: انتاجك الخاص. نجم نذكر هنا اول ملحن طبعا هو سي عز الدين العياشي الله يرحمه. وانا عز الدين العياشي بصراحه معناها نتمنى، لأنه هو في البرنامج في السنوات الأخيرة كان عندي معناها في البرنامج أنه باش نقيم حفل في مدينة الثقافة باش نعمل فيه نوعا ما ريتروسبكتيف يعني على كل الانتاجات نتاعي، من بينها باش نرجع إلى البداية إلى كل المراحل والمحطات، خاطر أهم حتى بالنسبة لي أنا في
1: البداية
0: الموسيقى، البداية كانت الفترة اللي كان فيها سي عز الدين العياشي هو رئيس نادي الموسيقى في في معهد الوردية بتونس، ومعهد الوردية بتونس معناها معروف يعني من المعاهد اللي تم اكتشاف فيها عديد الأصوات الفنية وهناك عديد
1: خرجت منه برشا أصوات صحيح.
0: نعم بالتالي أنا نتذكر مثلا أول أغنية غنيتها باش دخلت للنادي هذي كانت لعبد اللطيف التلباني يعني يا نجمتي حيرانة زي سهرانة زي، معناها كانت من الأغاني اللي فاجأت بها سي عز الدين لأنه
1: هو أنت ديما تفاجأ سالح حراو مش هذي هو تفاجأ حتى وأنت عمرك 10 سنوات تغني لي لعبد الوهاب وغنية صعيبة كمان هذيك حتى هذيك مفاجأة.
0: نعم وبعد في نادي الموسيقى غنيت لفنان كان من أشد المزاحمين مع هاني شاكر الله يرحمه كانوا كان ثنائي هذا هو اللي كان معناها يزاحم في عبد الحليم الله يرحمه كانوا في الفترة هذيك أصوات جميلة من بينهم هذا عبد الطيف التلباني اللي هو مات صغير الحق
1: الله يرحمه
0: معناها الله يرحمه عبد الطيف التلباني كان عنده مجموعه من الاغاني وانا احفظت له فالاغنيه الاولى وقت طلعني الكل ما عاد بيهتين يسمعوا في الاغنيه معناها زيد في العاده وقت الواحد يدخل ويجي سمعنا حويجه باش يسمعك حاجه مثلا
1: اي حاجه
0: عارف علي
1: بالضبط
0: موجود انا غنيت لهم اغنيه معناها حاجه شكيتهم في حاجه اختيار صعب معناها
1: اي شنو كانت ردة الفعل بربي؟
0: والله ما تحب تسمع مطلع منها بس انت ردة الفعل نتاعها هي ردة الفعل نتاعك انت تو
1: يلا يلا يلا تفضل تفضل اكيد المجال مفتوح ليك.

0: بلا طالع عليه وفيها موسيقى جميلة جدا يعني. كانت هذه الأغنية اللي من خلالها عزيزي العيش اقتنع طبعا
1: طبعا ما عندوش حل آخر ما عندوش حل آخر غير أنه يقتنع.
0: نعم دخلت دخلت الغمار المباريات بين المعاهد ولا المعهد ياخو في الجوائز من خلال خاصة في الجانب الموسيقي وعنا فرقة موسيقية وعنا بشوي بشوي من غادي
1: تدخلت
0: فرقة مدينة تونس من خلال الظهور ذاك في النادي. بالتالي معناها كانت ديكلونشمون تاعها هو أغنية قدمتها أنا اللي هي أغنية هذه تعرف من خلالها معناها عزيزين العايش على إمكانيات الصوتية ودخلت غمار المجال الموسيقي. هذه
1: معناها نجم نقول
0: ثم نقطة أولى معناها
1: أكيد أكيد بالطبيعة نجم نقول معناها أنه عزيزين العايش يرحمه هو ربما مكتشفك الأول.
0: نعم نعم عزيزين الله يرحمه لأنه أنا في الفترة هذيك كنت بصراحة كنت نعيش في ظروف صعبة شوية لأنه عندي خويا وقتها توفى الله يرحمه ويصغرني بعمين. بالتالي الفترة اللي مريت بها بعد وفاة خويا يرحمه معناها كانت صعبة شوية فبالتالي معناها الدخول للغمار هذا
1: عاونك شويه باش تخرج منه
0: هو الشجن اللي لقاه في صوتي بحكم ربما الظرف اللي انا عايشه
1: أكيد.
0: وبحكم معناها كل المشاعر وكل الاحساسات هذيك كان عندها دور معناها في ومهم جدا انك تلقى زاد شكون يرافقك في بدايتك
1: يامن بيك ويرافقك ويوصل معك الطريق طبعا
0: هي الحاجه الاولى اللي تنجم تخليك تمشي في الطريق الصحيح او تحيد عن الطريق تاعك. نجم تكون مثلا من الضربه الاولى تمشي في مسلك اخر
1: صحيح.
0: مسلك تولي مثلا ما نعرفش انا نقول احنا تستهويك الاماكن المفيد تمشي تغني في اي مكان وتدخل في الجانب التجاري وتسيب قرايتك وتسيب كذا فانا هذا ما كانش بالحق مع تازين
1: هذا مش طريقك اكيد هذا مش طريقك اللي انت خذيت عهد على نفسك من اول خطوه خذيت الطريق اللي انت حبيت تمشي فيه باش تكون متفرد وبالفعل كنت متفرد وحتى ولو انا ديما نقول رغم انه انا اعلاميه ولكن ديما نقول صالح حميدات ياسر يظلم الاعلام ياسر صالح حميدات مظلوم في الاعلام ولكن أغانيه ولكن كل ما قدم ما معناها ما بخلي بصمة كبيرة برشا معناها إن شاء الله ربي فضلك ويطول في عمرك وتقدمنا أكثر وأكثر لكن بالمقارنة معناها لليوم البرشا أصوات تشوفوهم ساعات تبدأ أنت وحدك تتسائل شكون وهذا السيد اللي في التلفزة الليلة نتفرج فيه أنا ما نعرفوش حتى كان أنا إعلامية ونخدم في الإعلام أحيانا والله نتفاجأ بوجوه ما نعرفهاش الأصوات تحدث ولا حرج فمعناها تلقى نفسك بالرسمي تسأل في سؤال وينهم الفنانين متاعنا اليوم وينهم الأصوات هذوما اليوم وأنت كينك معناها متنبأ بها الحكاية هذية وين احنا باش نخلطوا فأنت اخترت طريق اللي مشيت ورغم أنه كان صعب ما هوش كان سهل اختيار كان صعب جدا ولكن مشيت فيه وما زلت مواصل فيه من أول خطوة إلى يومنا هذا فكما نقول معناها صالح حميدات الفنان المبدع المتفرد بعد سي عزين عايش يلا يرحمه اللي نجم نقول هو مكتشفك كما قلت انت معناها في مجال الموسيقى من الشعراء الغنائيين معناها شعراء التوانسه بالطبيعه لانه عندك اعمال زاد مع فنانين عرب مع ملحنين تونجيو التجربه هذه بعد شويه شكون اول شاعر غنائي تونسي تعاملت معه؟
0: والله هي اول شاعره يعني
1: شاعره
0: هي. نعم شاعره هي اللي انا ما نعرفهاش العف معناها مدريدي معناها بصراحه الحق
1: هي سمعتك وهي طلبت تغني لك
0: هي اللي عطت الكلمات لسي عزين وقدرت سي عزين طريقه العمل نتاعو هي طريقه محترفه جدا يعني بالتالي هو خطر سي عزين هو دخلني فرقة مدينة تونس الموسيقى العربية
1: فهمتك
0: لأنه فرقة مدينة تونس هي كانت أهم فرقة في تونس اللي كان يشرف عليها سي محمد قرفي يعني فالفنانين الكل كان يحبوا يتمنوا أنه يدخلوا الفرقة هذه
1: أنت محظوظ معناها أنت محظوظ إذا أنت موجود فيها
0: نعم كنت نغني فردي أنا وكان رعب الجواز وذكريات ووقتها بعدها زادة جت أمينة فاخت جت ثم عديد الفنانين اللي حبوا يدخلوا الفرقة هذه وكنا نعمل عروض شهرية في مسرح البلد يعني كانت الفرقة هذه اللي تمولها بلدية تونس وسي محمد القرفي نجح في إقناع البلدية في أنه تمول الفرقة هذه كما مولت فرقة المسرح فرقة مسرح مدينة تونس. فكانت فرقة مدينة تونس الموسيقى أول فرقة يعني احتضنت يعني تنجم تقول الموهبة نتاعي عن طريق تاج الدين العايشي. لأنه بعد ما اكتشفني في النادي الموسيقى وبين المعاهد وفي المراحل اللي تعديت بها هذيك المباريات لغير ذلك دخلني للفرقة، وكانت وقتا نذكرها مباشرة بعد حصولي على البكالوريا يعني ودخلت الجامعة. بالتالي معناها كانت الفرقة اللي هي معناها دخلت بها غمار. فالكلمات أنا بالنسبة لي أنا ما كانش عندي علاقة أنا بالشعراء.
1: فهمتك.
0: بالتالي كان سي عز الدين وقتش ولت عندي علاقة بالشعراء، وقت اللي أنا وليت ننتج لنفسي وليت أنا بعض ألحان لحنها أو أنه ولت عملية الانتقاء أنا نقوم بها. لكن في المرحلة الأولى
1: يعني في شكل كأنه سي عز الدين يرحمه هو اللي تبنيك فنيا.
0: طبعا لأنني هو يجيب هو يعني يختار ويعرف أنا شنو الذوق نتاعه هو ذوقي يعني. خاطر ما عنديش ذوق قدامه هو، لأنه في الأخر ونعرف أنا أتذكر أول أغنية غنيتها في فرقة مدينة تونس مثلا الحان سيازين عايش وانت برنامجك أول
1: وين كنت باش نسلك توا أول وقفة على المسرح. دونك جاوبني.
0: أول وقفة على المسرح غنيت أغنية بعنوان رغم الهوى المستحيل.
1: رغم الهوى المستحيل
0: هذه من الأغاني معناها نسميها الأغاني العندليبية معناها. لأنه عزين لا يرحمه عزين يعني لحنها على طريقة يعني طريقة شرقية جميلة جدا، وفيها ثلاثة مقاطع ورائعة الأغنية هذه.
1: وأنت زادة من معناها وقفتك على المسرح وأدائك وصوتك ونبرة صوتك وكلها زادة عند ليبيا معناها. صحيح ما نحيوش ما نلغيوش الشخصية الفنية لصالح حميدات وهذا يفخر لنا والصوت التونسي هذايا، ولكن ما فماش اثنين ينجموا معناها يختلفوا على أنه وقفة صالح حميدات على المسرح هي وقفة عبد الحليم حافظ. يعني حتى التو المقطع شفت اللي غنيته توا طالع الصغير اللي غنيته لنا، بالفعل راهو انت غمض عينيك وتسمع صوتك فقط كأنه عبد الحليم حافظ يغني مش صالح حميدات. وطبعا كما قلت نرجع ديما صالح حميدات فخر الاغنيه التونسيه، مانيش نلغيو في الشخصيه الفنيه التونسيه المحترمه، ولكن صدقني صوت عند ليبي بأتم معنى الكلمه.
0: الحمد لله. هو معناها لهنا هي مدرسه في نهايه الامر،
1: ما فيش
0: وحتى الملحنين معناها المقتدرين كانوا معناها بيعرفوا يلحنوا بطريقه من غير ما يسقطوا في انهم يعملوا الكوبي كولي ولا يعملوا حاجات يعني. لكن كان ثم روح، هي روح شرقيه معناها. وهذوما الملحنين هذوما اللي كان من بينهم سي عز الدين العياشي الله يرحمه، وكان زاد سي حمدي بن عثمان اللي كان حتى الموشحات. حمدي بن عثمان لحن موشحات مثلا، تم قي روانيات هذه موشح قدمها فرقة مدينة تونس معناها. الكورال قدمته كذا معناها رائع معناها لحن سي حمدي معناها على طريقة الموشحات كما مال الكاسات اللي موجودة معروفة عربيا وعديد. فهناك ملحنين مقتدرين في تونس راهو يلزمنا ما نعرفش انا الذاكرة الفنية والموسيقية نتاع تونس. نرجع كلامي قلت انت قبيله، للاسف انا قبيله ما حبيش نقص عليك، لكن مش نقول لك راهو الدعاجي لا يرحمه انا نقول لهم راهو لازم تعملوا له صنبه في تونس. لانه نحب ولا نكره الفنانين في تونس راهو من نعطيهم قيمه لا بعد ما يتوفي. معروفه هذه معروفه. عم لادي جويني نتذكره انا كنت صغير قريت في ابن شرف معناه كنت نتعدى من باب سويقه وقت نروح واحنا مثلا ما نقاش الكار ولا حاجه من ابن شرف نمشي نروح على سقيه نقص على باب سويقه ومن غاديك نهبط حتى لتونس نسكنوا فيها. كنت راه ملادي جويني معناه بالقفه نتاعو ويتعدى ويمشي معناه ولا واحد يتلفت له ولا كذا. ملادي جويني بعد ما توفى الله يرحمه ولا الهادي جويني ولا ياخذوا له في الاغاني نتاعو والموسيقى نتاعو. دونك احنا شعب للاسف عندنا ذاكره قصيره جدا. عندنا احنا لا نهتم بالمبدعين نتاعنا. عندنا اشكاليه كبرى في التعامل مع الابداع
1: وعندنا ثقافه تكريم الموتى زاده.
0: الاشكاليات الكبيره اللي نعيشوا فيها كمجتمعات وكشعوب ربما كي نقارنوا انت تو اليوم كي تعمل مقارنه تقول علاش الفنانين المصريين معروفين اكثر منا؟ لانه السينما جابتهم قربتهم، لانه الاغاني وبعديد العديد الاشكال الثقافيه والاهتمام الاهتمام الكبير بهم وانه يخدموا لهم على الصوره الى غير ذلك. احنا لازم انت تتعدى تعمل امباساج كيما جاء وبعد كان حب ربي. في الاخر باش يجي نهار يتذكروا والله كان في السنوات كذا فنان وفنان اسمه كذا واسمها كذا وتقدم كذا. هذا وكانما هكا معناها كانما يلزم تكون العمليه كذلك. هذا لازم يصلح.
1: يلزم اكيد ما في شك. مهرجان الاغنيه ليك معاها اكثر من ذكرى، فخليني نسألك في معناها المهرجان هذي أو أول دورات المهرجان، أول حضورك في مهرجان الأغنية، ونعرف حضورك في السنوات متاع معناها قمة نجاح الأغنية التونسية، وعندك معناها حضور مميز ومتميز في مهرجان الأغنية في أكثر من دورة. ذكرياتك مع المهرجان.
0: أول دورة المهرجان الأغنية كانت سنة 90.
1: أي
0: سنة 90، وكانت الدورة الرابعة لمهرجان أغنية تونسية. أول أغنية شاركت بها كانت مع مجموعة عشاق الوطن.
1: أي.
0: والأغنية هذه كانت بعنوان الغارة.
1: الغارة.
0: هذه تحكي على غارة حمام شط. وكان حدث كبير، وكان دكتور فتحي القاسمي معناها اللي هو أستاذ حضارة عربية وأستاذ متميز، دكتور معناها يكتب جيدا، نحب نحييه بالمناسبة لإذاعتكم. معناها فتحي القاسمي صور تقريبا الحدث بالقصيدة
1: من خلال القصيدة.
0: من تحت أنقاض العمارة بين أكوام الحجارة أبصرت عيني الحزينة شارة النصر المبينة بين هاتيك الرمال عند بحر لا يزال يذكر أطوار غارة سلبت منا العذارة سائر في الدرب أقسم يا وطن لست أرجو غير حبك كلا لن فيك لا أخشى القساوة والمحن أنا قد عشقتك في السريرة والعلن أنا قد كفرت بمن لأرضك قد رهن من حالف الأعداء أو قبض الثمن. بالتالي أغنية كما هذه في المسرح البلدي في تونس عام 90 صنعت الحدث.
1: زي.
0: أغنية كانت في معناها رائعة جدا، تنفيذ كان رائع، فرقة الموسيقى فرقة الإذاعة والتلفزة معناها، وثم لي دو سولو نتفكرهم بالكداية نتاع جلول الجلاسي بلا بالناي وبالكمانجا بشير سالمي، كانت معناها دو سولو ما سمعتش منهم أنا بالحق،
1: وكان تجويزة مهرجان الأغنية.
0: نعم.
1: كانت حاجة هايلة برشا.
0: نعم فهذا كان أول ظهور في مهرجان الأغنية، وكان كان ظهور طريف لأنه لأول مرة تدخل الأغنية الملتزمة في مهرجان الأغنية.
1: أي صحيح،
0: وكان تم معناها تخوف كبير، وكان تم تردد، وثم مشكلية لأنه عام 90 كانت الأمور مش واضحة برشا، كانوا خايفين.
1: صحيح كان فما شوية تضييق.
0: نعم كان كما برشا تضييق، لكن في الاخر معناها اللي فرض نفسه هو القيمه الفنيه للعمل.
1: ذكرت
0: عبد الحميد بالعلجية الله يرحمه لما سمع الاغنيه بالسولفيج يقرا في الاغنيه معناها وين من فيها، قال لي ابداع هذيك مش عملتوها، قال لي الاغنيه هذه. قلت له عبد الحميد عملناها معناها صدقني معناها، والاكزيكوسيون تاعها بالموسيقى كانت رائعه جدا. بالتالي معناها الظهور الاول كان سنه 90
1: أول مشاركة كان سنة 90، وبعد جيت أكيد مشاركات أخرين.
0: نعم
1: وحضورك نعم كان جميل جدا. يظهر لي زادة شكرا أبي من واحدة من سهرات مهرجان الأغنية.
0: مهرجان الأغنية طبعاً ديك ذكرها من كل في الألفينات.
1: أي صحيح
0: الألفينات صحيح. الأغنية ديك شكرا أبي عبد الكيف العادي الله يرحمه يعني لحنها. كلمات صديق أحمد الشايب اللي أنا نحب نشكره على تكريمه، لأنه في رمضان السابق معناها أحمد الشايب هو كان يشرف على مهرجان يعني جميل جدا اسمه قناديل باب بحر في صفاقس، معناها وتم تكريمي في سهرة رمضانية معناها، والحق كانت متميزة معناها.
1: جيد احنا ماذا بينا نعرفوا أول تكريم وبعد نمشيوا لتكريمات اللي بعد جات، لكن أول تكريم في مسيرتك الفنية صالح تذكروش؟
0: والله
1: نسيت شوي
0: نسيت، ممكن بالنسبة لينا الحق كل حضور معناها أو مشاركة كان بالنسبة لينا يعد معناها كان
1: تكريم.
0: التكريم اللي هو قاعد ثابت هو كان في الحق
1: التكريم تحدثت عليه مؤخرا. اي
0: لا تكريم ذاك في رمضان يعني
1: أي.
0: طبعا كان في شخص تكريم أي. مشكورين عليه بصراحة.
1: نحب
0: نشكر صديقي أحمد الشايب معناها، لأنه صار فيه نوعا ما تركيز على مسيرتي كاملة يعني تقديم لكل المراحل اللي عديتها. لكن ثم تكريمات أخرى اللي كانت عندها خصوصية، مثلا تكريمي في مهرجان الأغنية المخصص لغزة
1: دورة فلسطين
0: في مدينة الثقافة، كان هناك تكريم مهم بالنسبة لي أنا في السنوات الأخيرة عمناول معنا في المسرح في دار الأوبرا مسرح الأوبرا مدينة الثقافة. لا أتذكر تكريمات أخرى لأنه ما خبيش عليك ليلى أنا راني أولا ساعة معناها بعيد على أجواء التكريمات. علاش؟ لأنه ربما لهنا الحضور الفني مربوط معناها بعديد المسائل، من بالتالي التكريم عنده نكهة أخرى. أنت لما تكون أنا مثلا اليوم نعتبر روحي مكرم يعني وقت اللي نشارك في برنامج اللي هو مثلا المنشط يعطيك الحظوة نتاعك، يعطيك القيمة نتاعك، كذا هذاك التكريم ماهوش مناسبة يعني يتم الإمضاء فيها بحضور بشكل معين، بقدر ما هو فرصة يعني تنجم تكون نقطة تبرز يعني الماضي والحاضر والمستقبل عن الشخص هذاك. هذا الأهم بالنسبة لي أنا.
1: وهو كذلك أول تعامل مع ملحن ماهوش تونسي يظهر لي مع نصير شم، ولا عندك ملحن آخر بديت
0: معه؟ نصير شم نصير شم، وكان احنا تقابلنا في بغداد وتواعدنا معناها بعد ما تقابلنا وطلعت على الأغنية معناها صامتاً
1: أعلن حبي
0: يعني إبراهيم زيدان يعني اللي هو شاعر، وتقابلت معه في بغداد، روحنا وتعهدت مع نصير وسجلناها في سيدو لوتي بوشنيق الأغنية
1: وهي موجودة عندنا.
0: نعم كانت أول أغنية معناها نصير يلحنها غناء يعني هو كان معروف يلحن الموسيقى فقط.
1: في حياتك كلها صالح نصايح يعني إنسان اللي يأخوها في حياته، تذكر شي أول نصيحة في حياتك من عند شكون خذيتها وربما نصيحة يعني ما زلت تمشي بها لتوا معناها وتصير بها في حياتك؟
0: نعم معناها وأغلب النصائح أنا نأخذهم من المحيط نتاعي، المحيط القريب طبعا عائلتي معناها بابا رحمه معناها ماخذ برشا أنا من بابا. شنو اللي ماخذ منه؟ ماخذ منه التعويل على النفس يعني أنه بابا علمنا أنه من نكونوا دائما يعني نعملوا على رواحنا مثلا كيفاش ممكن كل المكابدة ونوعا ما انك تحرص على انك تنجح بامكانياتك، تحاول كيفاش تعمل على روحك معناها هذه حاجات تعلمتها معناها من المحيط نتاعي القريب. طبعا الحياة هي مدرسة في كل خطوة، مثلا تعلمت برشا حاجات في مرحلة الدراسة، تعلمت في مرحلة العمل زاد من عديد الأشخاص اشتغلت معاهم مثلا لليوم معناها نعترف لهم أنه ناس تكونت معاهم لأنه كونوك لأنه يخليوك معناها تتحس أنه بالحق أنت هما بجنبك، وزيد معناها يخليوك معناها تخوض التجربة ويتبعوك بطريقة أنه ما يحسوكش أنه خايفين منك أو غيرين منك حزينك إلى غير ذلك. وطبعا هذوما قلة معناها للأسف ما همش برشا، لكن النصيحة بالنسبة لي أنا الحق خذيتها من عديد الناس، واليوم والبارح وغدوة دائما الإنسان يحتاج إلى نصائح وإلى لأنه في الأخير إحنا راهو
1: ما أنا إلا بشر
0: لا ندعي في العلم فلسفة.
1: وهو كذلك أول قرار مهم اخذته في حياتك صالح تذكر؟
0: أول قرار خذيته ممكن في علاقة ما بين الغناء والموسيقى والعمل، أنه ما خليتش العمل ما خليتش المجال الغنائي يسيطر على حياتي الخاصة وعلى العمل نتاعي، بالتالي كنت معناها عامل
1: نظمت أموري يعني
0: نظم أموري لدرجة أنه معناها معروف معناها صالح يقول لك الهاوي المحترف
1: صحيح.
0: لأنه هاوي لكن ندخل دخلت غمار مهرجانات وليت نخف الجواز معناه وأنا هاوي بالتالي وليت قلقت المحترفين علاش لأنه يقول لك هاوي يخدم يدبر في راسه من هنا ولكن هاوي داخل هاوي معناه يزحم فينا بالتالي معناها دخلت بعقلية أنه الهواية هي قمة الاحتراف بالتالي عملت مساحة ما بين مسافة يعني ما بين الحاجتين هذوما كانت حاجة مهمة معناها قرار خديته ما خدتش الأغنية التجارية بصراحة ما كنتش معناها مسألة أنه نعيش بالفن هذيك حاجة حاجة معناها كانت بعيدة عليا طبعا ما عمري بخممت فيها وإلى اليوم معناها نحاول كيفاش الانتاجات الفنية نتاعي اللي عندي نحاول كيفاش نخرجها معناها بتاريختي هذا هو معناها الإنسان الحياة تستمر
1: وهو كذلك ما في شك هو الحقيقة برشا نقاط ما زلنا حبينا نرجع بها أول السطر ولكن الوقت خاننا وتعدى بسرعة لكن إن شاء الله يا ربي في مناسبات إذاعية قادمة تكون معنا نرجع لحواراتنا العادية لأنه سعيدة جدا أن نعرف جديدك ونعرف وكنت سعيدة أكثر بعودتك للساحة الفنية التونسية اللي أكيد بلاستيك ديما موجودة ديما وديما أحنا ننتظرها رحلة على درب الفن مشاها خطة ثابتة فنان القدير وضيف صالح حميدات اللي من خلال نقطة أول السطر فتحنا أدراج الذاكرة وصندوق ذكرياته وفتحنا قلبه كذلك وتحدثنا معه على برشا نقاط اليوم تعرفنا عليها مع الفنان صالح حميدات نشكرك برشا صالح يخو بخاطر كاتيك ألف صحة ونلتقي إن شاء الله في مساحات إذاعية قادمة
0: يعني الشكر موصول لك انت لكل مساعديك وحاتم يعني وكل معناها الزملاء اللي معك يعني في انجاز هذا البرنامج
1: الجميل
0: في يعطيك الصحه
1: شكرا لك نلتقي ان شاء الله في مساحات اذاعيه قادمه كل التوفيق لك ان شاء الله يعطيك صحه شكرا لك شهد بوزاخر في الاخراج الفني
2: نقطة أول السطر في البداية كان السؤال وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المضيئة في مسيرة إنسان نقطة أول السطر ترسمها معكم ليلى بعجيلة

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. ينظم فرع تطاوين لمدينة العلوم ضمن الأنشطة الصيفية مدرسة صيفية في الطباعة ثلاثية الأبعاد من 21 إلى 24 من جوليا القادم لفائدة الفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة. قال المشرف العام على مخيم الكيلومتر 21 بالعمرة من ولاية صفاقس أن عدد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين وقع ترحيلهم إلى بلدانهم في إطار برنامج العودة الطوعية منذ انطلاق أولى العمليات، وإلى حدود اليوم 14 جوان 2026 بلغ 4735 شخصا. وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه من المنتظر ترحيل 226 مهاجرا غير نظامي من إفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة الممتدة من يوم أمس السبت إلى يوم الثلاثاء القادم 16 جوان الجاري. بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج ما قيمته 3669 مليون دينار، نحو 3.6 مليار دينار من موفى شهر ماي مع موفى شهر ماي 2026، مسجلة بذلك تطورا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية وفق أحدث المؤشرات النقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. دوليا، قتل شخصان على الأقل وأصيب 4 آخرون اليوم الأحد جراء غارة صهيونية على الضاحية الجنوبية لبيروت. قال الجيش الصهيوني أنها استهدفت مقر قيادة لحزب الله اللبناني. من جهته صرح مساعد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني لشؤون التفتيش محمد جعفر أسدي بأن العمليات الصهيونية في لبنان لن تمر دون رد، تعليقا على الغارة الصهيونية على الضاحية الجنوبية لبيروت بوقت سابق اليوم.
1: بلاغات.
2: في ركن البلاغات، ستسجل المناطق العليا من معتمديتي حومت السوق وميدون اضطراب وانقطاع في توزيع المياه اليوم، وذلك على إثر عطب طارئ بمحطة تحلية مياه البحر بمزرية، وفق ما أفادت به سرور بن صالح مديرة إقليم جربة للشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه. ومن المنتظر استئناف التزويد بصفة عادية إثر انتهاء الأشغال هذه الليلة وفق ذات المصدر. إلى جابس، سينا نبهت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجابس الفلاحين إلى أنها ستشرع في القيام بحملة لمداوات الزيتين بداية من يوم غد الاثنين 15 جوان 2026. وعليه دعت كافة الفلاحين إلى ضرورة إبعاد أشباح النحل من مناطق التدخل وعدم الرعي بالمناطق التي تم مداواتها، كما أشارت إلى أنه لا يمكن تقديم الأعلاف الخضراء للحيوانات إلا بعد 10 أيام من عملية المداوات. ودعتهم إلى الاتصال بخلية الإرشاد الفلاحي التابعة لهم بالنظر لمزيد الاستفسار. إلى هنا نأتي لختام الموجز وفقرة البلاغات، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
3: مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تطاوين.
4: دائرة الأشقاء في مونديال 2026 تشهد نهاية كأس العالم 2026 ظاهرة استثنائية تتمثل في مشاركة 7 أزواج من الأشقاء، حيث اختار بعضهم تمثيل منتخبات مختلفة بينما فضل آخرون اللعب معا تحت قميص واحد. الأشقاء يمثلون منتخبات مختلفة، تضم البطولة عددا من الأخوة الذين اختاروا تمثيل دول مختلفة مستفيدين من تنوع وصولهم ومحل ميلادهم، وأبرزهم إيناكي ونيكو ويليامز. اختار الشقيق الأكبر إيناكي تمثيل منتخب غانا، في حين يدافع شقيقه الأصغر نيكو ليامز عن ألوان المنتخب الأسباني. ديزيري وجيلادوي ولد اللاعبان في فرنسا وينحدران من أصول إيفوارية، إذ يلعب ديزيري للمنتخب الفرنسي بينما يمثل جيلا منتخب الكوديفار. هاري وجون سوتر، يشارك هاري سوتر بقميص منتخب أستراليا بينما يمثل جون شقيقه منتخب إسكتلندا. ديريك لوكاسن وبرين بروبي، يمثل ديريك منتخب غانا في حين يمثل منتخب الطواحين الهولندية. الأشقاء الذين يمثلون المنتخب الذاتي. على الجانب الآخر فضل بعض الأشقاء التواجد معا في قائمة المنتخب نفسه لتمثيل بلادهم معا ومنهم. لوكاس وتيو هيرنانديز يدافعان معا عن ألوان المنتخب الفرنسي. كوينتن ويوريون تيمبر يمثلان معا المنتخب الهولندي. ديروي ولاروس دوراتي يشاركان معا ضمن منتخب الرأس الأخضر.
3: موعد يومي على موجات الإذاعة تتويج.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت.

0: الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة أخبار المساء نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. وزير التربية في زيارة غير معلنة لمركز إصلاح اختبارات البكالوريا بجابس. تحويلات التونسيين بالخارج تتجاوز 3.6 مليار دينار مع موفى ماي 2026. ترحيل 51 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية في طريق برنامج العودة الطوعية. وفي العالم، الكيان الصهيوني يقصف بيروت وإيران تتوعد برد. إلى تفاصيل الأخبار. ستسجل المناطق العليا من معتمديتي حمة السوق وميدون اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء اليوم، وذلك على أثر عطب طارئ بمحطة تحلية مياه البحر بمزرية، وفق ما أفادت به سرور بن صالح مدير تقنيم الجريبة لشركة الوطن لتوزيع واستغلال المياه. ومن المنتظر استئناف التسويد بصفة عادية إثر انتهاء الأشغال هذه الليلة، وخذات المصدر. في زيارة ميدانية غير معلنة تفقد وزير التربية نور الدين نوري صباح اليوم مركز إصلاح اختبارات البكالوريا ومركز التجميع والتوزيع بولاية جابس، وقد اطلع على سير عمليات الإصلاح ومدى التقدم في مختلف مراحلها، إلى جانب التثبت من جاهزية الإمكانيات البشرية واللوجستية المخصصة لهذا الاستحقاق الوطني. وأكد أنوري خلال لقائه بالإطارات الإدارية وأعضاء لجان الإصلاح أهمية احترام مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، كما تم على هامش زيارة التحاور مع عدد من الأساتذة والمشرفين والاستماع لمشاغلهم لتحسين ظروف العمل الميدانية. فازت المدرسة الابتدائية شارع الحبيب بورقيبة بغمرس بالمسابقة الجهوية البصمة البيئية لهذا العام. هذه المسابقة البيئية بشراف وزارة البيئة والوكالة الوطنية لتصرف النفايات ومعهد المناطق القاحلة ومندوبية الفلاحة ومندوبية التربية وجمعية مهتمة بشأن البيئي. المربية المشرفة على النادي البيئي بهذه المدرسة زينب المقدم تضيف:
3: بالنسبة للفوز الذي استحقته المدرسة كان عبارة على مشاركة في مسابقة كأس البصمة البيئية الثانية في مدارس تطاوين ومعاهدها وإعدادياتها. تحصلنا على المرتبة الأولى في خصوص فئة المدارس الابتدائية، وعلى الجهة معناها المرتبة الأولى جهويا. هذه المشاركة كانت في إطار انخراط 16 ولاية في هذه المسابقة منذ بداية شهر ديسمبر، ولقد حاولنا معناها في خلال السنة الدراسية أن نبذل كل الجهود حتى نسعى إلى التقليص من البصمة البيئية التي هي كانت فحوى المسابقة، والحمد لله لقينا منها دعما كبيرا من الأولياء خاصة ومن المدرسة، إطارات المدرسة ومن الجهات المعنية أكيد التي اتجهنا لطلب المساعدة منها، ونذكر بالأخص بلدية غمرسن. والحمد لله كللت الجهود بهذا الفوز الذي أهديه ولتلاميذي خاصة ولأبطال نادي البيئة ولأولياء أمورهم الذين كانوا متعاونين برشا معنا خلال كامل مراحل المسابقة.
2: نبهت المندوبية الجوية لتنمية الفلاحي بجابس الفلاحين إلى أنها ستشرع في القيام بحملة لمداواة الزيتين بداية من يوم الغد الاثنين، وعليه دعت كافة الفلاحين إلى ضرورة إبعاد أشباح النحل من مناطق التدخل وعدم الرحب بالمناطق التي تم مداواتها، كما أشارت إلى أنه لا يمكن تقديم الأعلاف الخضراء للحيوانات إلى بعد 10 أيام من عملية المداواة. تختتم اليوم بالمكتب الجوي بجابس فعاليات منتدى تأهيل التلاميذ للدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية أو ما يعرف بمنتدى سيزيام. المساعد البيداغوجي وكاتب عام الجمعية لمية بن عثمان تضيف:
4: أهمية المحطة المراجعة لتلاميذ المناظرة النموذجية مثل الهاجس الأكبر للأولياء والتلاميذ، لهذا السبب عملنا المنتدى هذا بالتنسيق مع المكتب الجهوية، أهداف عديدة منها إعداد الطفل معرفيا ونفسيا لاجتياز المناظرة، برنامج ثري برشا وأنشطة ذرية لتخفيف الضغوطات على التلميذ. كذلك من أهداف المنتدى مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ، حيث أن هناك أطفال غير قادرين على تحمل مصاريف دروس الدعم خاصة في الفترة هذه، لما لا أن نوفر الفرصة حتى هذه أنهم يأخذوا حظهم معناها في المراجعة. أثناء التنسيق أخذنا بعين الاعتبار كذلك أن اخترنا مجموعة من المربين في كل الأنشطة: رياضيات، عربية، فرنسية، إيقاظ إنجليزية يمتازوا بالكفاءة والجدية، وأنها قدموا محتوى ثري جدا خلال المنتدى هذا. حبينا نختم منتدى متاعنا بجو من الترفيه، باش تكون المنتدى كله تكون فيه معنى المعرفة وتكون فيه الجانب النفسي، وكذا نزاد الجانب الترفيه يكون كل متكامل. كل يوم أنطر 55 و 60 تلميذ يجونا، كانوا في الأول حكاية 40 تلميذ، اليوم أكثر من 60 تلميذ، ورغم أنهم وحدين معنا مرتبطين مع اتدات وكل، احنا حبينا زادة كما ضراري مش قادرين، على الأقل احنا خصصنا عليه شوية وربي نجح طيراتنا.
2: ولتختم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين، أعلنت رئاسة الحكومة أن أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية سيتمتعون بعطلة بيوم واحد بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1448. وأوضحت أن يوم العطلة سيكون إما يوم الثلاثاء 16 من جوان أو يوم الأربعاء حسب ما ستثبته الرؤية وفق بلاغ مفتي الجمهورية التونسية في الغرض. بلغت تحويلات التونسيين بالخارج ما قيمته 3669 مليون دينار، نحو 3.6 مليار دينار، مع موفى شهر ماي 2026، مسجلة بذلك تطورا بنسبة 4.5% مقارنة بفترة ذاتها من السنة المنقضية التي بلغت فيها هذه التحويلات 3510 ملايين دينار، وفق أحدث المؤشرات النقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. تأتي هذه المرونة الصامدة لتدفقات أموال الجالية التونسية لتشكل صمام أمان للمالية العمومية في تونسية ما في ظل سياق اقتصادي عالمي يتسم بالتعقيد. وتعد عائلات تحويلات التونسي بالخارج بالتكامل مع المداخل السياحية التي تشهد بدورها منحا تصاعديا مع انطلاق الموسم الصيفي المحرك الأساسي لتغذية وتثبيت مخزون البلاد من العملات الصعبة. تم اليوم ترحيل 51 مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهيكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية. هذا وقال المشرف العام على مخيم الكيلومتر 21 بالعاميرة من ولاية صفاقسة، قال إن عدد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين وقع ترحيلهم إلى بلدانهم في إطار برنامج العودة الطوعية منذ انطلاق أولى العمليات يوم 7 من جوليا 2025 وإلى حدود اليوم 14 من جوان بلغ 4735 شخصا. وأضاف في تصريح صحفي أنه من المنتظر ترحيل 226 مهاجر غير نظامي من إفريقيا جنوب الصحراء خلال فترة ممتدة من يوم أمس إلى يوم الثلاثاء القادم 16 من جوان الحالي. في المستجدات الدولية، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون مساء اليوم في قصف للقوات المحتلة الصهيونية على مخيم الجبالية شمال قطاع غزة. وأفادت التقارير بأن القصف استهدف مواطنين بالقرب من مستشفى اليمن السعيد في مخيم جبالية. هذا وقالت مصادر طبية في وزارة الصحة بقطاع غزة اليوم إن إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين بسبب الحرب الصهيونية منذ 7 من أكتوبر 2023 تجاوز 73,000 شهيد. نفذ المحتل الصهيوني اليوم غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت محيط الغبيري، وذلك عقب دعوات صهيونية إلى هدم مبان في الضاحية ردا على هجمات لحزب الله على شمال الكيان، في حين توعدت إيران بأن ضربات الصهيونية على الضاحية لن تمر دون رد، حيث نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن محمد جعفر أسدي نائب قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري قوله اليوم إن جرائم الصهاينة في الضاحية الجنوبية لبيروت لن تبقى دون رد، في حين حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد قليباف من احتمال توقف المفاوضات مع الولايات المتحدة إذا استمرت الهجمات الصهيونية على لبنان. واليوم أفادت وكالة أنباء فارس نقلا مصدر مقرب من فريق التفاوض بأن طهران تواصل مراجعتها الفنية والسياسية والقانونية بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة، وأنه لم يتخذ قرار نهائي بعد. هذا وأفادت وكالة فارس بأن إيران والولايات المتحدة لم تتوصل إلى اتفاق نهائي بعد، مشيرة إلى أن طهران تنقل البنود التي ترغب بها إلى واشنطن عبر وفد قطري يزور الجمهورية الإسلامية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران اليوم ليتم بعده مباشرة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية. وكان وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار قد قال أمس أنه من المقرر عقد مراسم توقيع إلكترونية على الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران اليوم. كشف الاتحاد الأوروبي عن استئناف غدا الاثنين محادثات انضمام أوكرانيا إلى التكتل في عقاب رفع هنغاريا الفيتو الذي كان يفرضه رئيس وزرائه السابق فيكتور أوربان على الملف. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار المساء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين. وزير التربية في زيارة غير معلنة لمركز إصلاح اختبارات البكالوريا بجابس. تحويلات التونسيين بالخارج تتجاوز 3.6 مليار دينار مع موفى ماي 2026. ترحيل 51 مهاجر غير نظامي من دول جنوب أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية في إطار برنامج العودة الطوعية. وفي العالم، الكيان الصهيوني يخصف بيروت وإيران تتوعد بالرد. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: معبد أبو سمبل هو أحد أبرز المعالم الأثرية في جنوب مصر، ويقع على الضفة الغربية لبحيرة ناصر بالقرب من الحدود السودانية. شيد معبد أبو سمبل في عهد الفرعون رمسيس الثاني في القرن 13 قبل الميلاد، تخليدا لانتصاراته العسكرية وإظهارا لقوة الدولة المصرية في عصر الدولة الحديثة. يتكون الموقع من معبدين صخريين منحوتين بالكامل في الجبل، أحدهما مخصص لأحد أهلهة مصر القديمة وهو رعحور، والآخر مكرس للملكة نفرتاري زوجة رمسيس الثاني والآلهة حتحور. تتميز واجهة المعبد الأكبر بأربعة تماثيل ضخمة جالسة للملك رمسيس الثاني، يبلغ ارتفاع الواحد منها نحو 20 مترا، في مشهد مهيب يعكس عظمة الفن المعماري المصري القديم. وداخل معبد أبو سمبل تمتد قاعة أعمدة مزينة بالنقوش والرسوم التي توثق معارك رمسيس وانتصاراتها. كما يتميز المعبد بظاهرة فلكية فريدة، حيث تتعامد أشعة الشمس مرتين سنويا على تمثيل قدس الأقداس في الداخل، في دلالة على براعة المصريين القدماء في الهندسة والفلك. في ستينيات القرن العشرين تعرض معبد أبو سمبل لخطر الغرق بسبب بناء السد العالي، فتم تنفيذ مشروع دولي ضخم بإشراف اليونسكو لنقله قطعة قطعة إلى موقع أعلى حفاظا عليها. واليوم يعد معبد أبو سمبل من أهم مواقع التراث العالمي، ورمزا خالدا لعبقرية الحضارة المصرية القديمة وروعتها المعمارية.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. شبابيك شبابيك مع عبد الله بكير.
1: تحية لكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من شبابيك تولى 8:15. موعدنا ينطلق معاكم الآن حتى للثمانية إن شاء الله برفقة زميلنا ضو بن سالم في الجانب التقني. مرحبا بكم وين ما كنتوا. أول بدايتنا وكما العادة مع اختياراتنا الموسيقية ونكونوا في أول فقراتنا تراند بعد شوي. خليكم معنا.

تحية لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا، مواصلين معكم في شبابيك. تحدثوا في أول فقراتنا للتراند، وبتبيع الأيامات هذه كاس العالم هو اللي فارض الواقع متاع ومتابعة المباريات رغم الديكلاج متاع الوقت ما بين 5 إلى 8 ساعات فارق التوقيت ما بين المنطقة متاعنا والتوقيت متاع المدن اللي قاعدة تلعب فيها المباريات، وخاصة المباريات متاع المنتخب التونسي اللي الماتش الأول بش يكون غدوة الليلة، هو معناتها الليلة 3 متاع الصباح فجرا تقريبا. نتحدثوا على سهرة السنة في الناس اللي تحب تتبع الماتش هذا. الملعب هو مونتيري في المكسيك. الماتش الثاني 5 ضد اليابان، 5 متاع الصباح نهار الحد الجاي، والماتش الثالث نهار الجمعة 26 جوان تقريبا نص الليل. نتحدثوا الأوقات كلها صعبة شوي متاع الماتشوات متاع تونس، لكن رغم التوقيت الصعيب فإنه برشة توينسا على مواقع التواصل الاجتماعي شجعوا ببعضهم كون مش يسهروا مش تفرجوا على البارتي هذه. أجواء الأكثر حماسية موجودة غادي في الجالية التونسية والعربية اللي فما توقع بحضور جماهيري لافت ومكثف للتوينسا اللي مشوا بالذمة ولا الموجودين غادي، والدعم من الجاليات العربية الأخرى الموجودة في المكسيك. تذكر المباريات تونس شهدت تقبيل كبير، خاصة زوز المواجهات متاع السويد واليابان في المكسيك، نظرا للقرب الجغرافي لبعض الولايات الأمريكية اللي تتمركز فيها الجالية العربية. لكن بالأساس فإنه أغلبية التوينسا بش يتابعوا الماتش على التلفزة أو من خلال التطبيقات الموجودة. أسعار التذاكر، بالنسبة الأسعار التذاكر خلينا نبدو بماتش تونس، هو من مواضيع اللي تحدث عليها برشا أثناء أغلى أسعار تذاكر في كاس عالم عبر التاريخ، أرقام كبيرة برشا تنتحدثهم بعد شوية في الأرقام هذه. لكن خلينا نبدو بالجانب التونسي. الفيفا طرحت فئات مختلفة لتناسب الناس الكل. الأسعار الرسمية عند الشراء المباشر، علاش ولت مدرجة برش الكلمة عند الشراء المباشر؟ خاطر ولوا فما وسطاء متاع التكيات هذا ما والتذاكر هذه، ولت ناس تشري استثمر تشري برشة تكيات وتبدأ تبيعهم بأسعار أخرى. علاش العملية ولت ديما يتحثوا عند الشراء؟ خاطر السلسوام أكثر برشة من الموجود واللي مطروح في الموقع الرسمي متاع الفيفا. ذكروا اللي الفئة تقريبا تبدأ من $60 أمريكي تكي وتذكر ب188 دينار تونسي تقريبا، وتوصل حتى $620 معناتها أرقام كبيرة برشا، من $60 $620 غالية التكيات، ولكن مش أغلاهم على خاطر نتحدثوا على تذاكر وصل سومها من $2000 أمريكي إلى $7000 أمريكي إلى $10000 أمريكي درجة الفاخرة. تحث على 10000 تقريبا، معناتها تحث على 30 مليون، أكثر من 10000 شوية، هي تحث تقريبا على 30 مليون سوم تذكرة تاع ماتش واحد في كاس العالم هذا. ولكن لهذا ما نجموش نتحدثوا إلى حد الآن على الأسعار متاع الأدوار النهائية، خاطر المتوقع كونها توصل ما بين 6000 إلى $38000 أمريكي تقريبا، معناتها العملية قريب ل100 مليون باش تكون سوم التيكي. تذكر بطريقة ديناميكية حسب ما يقولوا دايناميك تيكتس، هم يقولوا حسب الإقبال، وين يكثر الإقبال يطلع السوم تاع التيكي. علاش فما أرقام كبيرة برشا كما تحدثوا؟ هذا أرقام اللي متوقعة توصل ل100 مليون تقريبا بسوم دينار تونسي، تحدثوا تقريبا 38 ألف
دولار أمريكي. أرقام كبيرة برشة اللي طرحت برشة تساؤلات على الأسوام الأسعار هذه, تدخل الفيفا, الدول المستضيفة وغيرها من الأجواء اللي كانت كلها غريبة بالنسبة لكأس العالم 2026 نسخة ثلاثية هذه ما بين أمريكا كندا والمكسيك. مش كان الأسعار فيها برشة حديث, حتى الأجواء بصفة عامة وانتم أكيد تابعتوا آخرها كان السرقة متاع عدوات المنتخب الإنجليزي المعدات متاعها, غيرها من التفاصيل اللي لحد الآن في مقارنة بآخر دورة صارت في قطر, فإنه كل المحللين وكل الناس اللي تابعت وتقيم فإنه لا مقارنة ما بين الدورات هذا في علاقة بالتنظيم, في علاقة حتى بالأسعار متاع التذاكر, في علاقة بالأسلوب التعامل. شفناهم عملية التفتيش, طرد لناس, عدم قبول تأشيرات, رفض الدخول إلى الأراضي الأمريكية كما الحكم الصومالي وغيرها من التفاصيل اللي لحد الآن تقييم منخفض جدا للدورة هذه, في انتظار كونه المباريات والقائمة متاع المباريات أكثر من تقريبا من 100 مباراة كونها تغير وجهة التركيز الناس ما عادش على التفاصيل هذه بقدر ما على الماتشوات متاع الكرة. مواصلين معاكم في شبابيك, خليكم معنا.

0: غيرهم.
1: تحية لكم مستمعينا الكرام، مصلين معكم في شبابيك، تحثوا في الترند والأخبار اللي تابعوها لتوينسا برشا وتفاعلوا معها برشا. خلينا نمشوا الأخبار اللي في علاقة بمطار تونس قرطاج الدولي، المعطيات والتقرير السنوي لجي من إير هيلب سكور لعام 2026 اللي نتيجه كانت صادمة وثار جدل كبير في الشارع التونسي، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان على النتائج الرسمية. الصدمة جت من احتلال مطار تونس قرطاج الدولي المرتبة الأخيرة، المرتبة 279 من أصل 279 مطار شملهم التقييم برصيد 5.5 من 10. كيفاش يتم احتساب التقييم الصادم هذا؟ إلى حد ما تعتمد منظمة Air Help مختصة في الدفاع عن حقوق المسافري الجو على 3 معايير أساسية في تقييمها، وكانت نقاط مطار تونس قرطاج كالآتي. تحثوا على النقطة الأولى اللي تعتمدها المنظمة هذه، احترام المواعيد تمثل تقريبا 60%، وكانت النقطة هذه الأضعف المطار وين سجلت نسبة تأخير وإلغاء مرتفعة جدا للرحلات. كيف كيف هم تجربة المسافرين اللي تمثل 20% من السكور، الاعتماد على استطلاع رأي مباشر المسافرين حول جودة التعامل، الاكتظاظ، سرعة انهاء الإجراءات الأمنية، ديوانة، طوابير الانتظار. والنقطة الثالثة هي جودة المرافقة والخدمات اللي تشمل 20% تمثل في تقييم الماكلة، القهوة، التفاصيل هذه كلها. وهذا اللي أثار تفاعل الشارع التونسي وردود الأفعال. التقارير هذه اللي كانوا تفاعلوا معها عدد من التوانسة والمسافرين اللي يعتبروا كون التصنيف هذا يعكس واقع يعيشوا يوميا التوانسة واللي يستخدموا في المطار مع تعطيل وتعطل في المواعيد الرحلات، خاصة الخطوط التونسية، طول الانتظار في تسليم واستلام الأمتعة، الحاجة الملحة حسب تحثوا إلى تحديث البنية التحتية للمطار هذا. كيف كيف فما تحذيرات من اقتصاديين محللين اقتصاديين كون ترتيب هذا باش يأثر سلبا على صورة تونس السياحية، خاصة في ذروة الموسم الصيفي الحالي 2026، وطالبوا بضرورة تسريع مشروع توسعة المطار أو إسناد إدارته إلى شركات عالمية مختصة لتحسين جودة الخدمات. تحث على تقرير اللي كما عطيناكم في تونس للأسف المركز الأخير، نعطيكم المركز الأول وين موجود مطار توكومين الدولي في بنما، تقييم 8.48، بعدها مطار فورت لاينز هذا في البرازيل، كيب تاون جنوب أفريقيا في المركز الثالث. هذا أحسن تقييمات الأقوى 3 مطارات في العالم، واحد في بنما الأول، البرازيل في المركز الثاني، وجنوب أفريقيا في المركز الثالث بالنسبة للتقييم هذا. نذكروا اللي الأرقام والإحصائيات هذه تتغير مع تغير الخدمات اللي موجودة في المطارات هذه، وكعلاش نجموا نحاولوا سريعا تصليح، تعديل، ترتيب، صيانة الخدمة اللي تنجم تحسن من التقييم هذا، وخاصة اللي توفر أريحية بالنسبة للمسافرين التوانسة وغير التوانسة. مواصلين معاكم في شبابيك، خليكم معنا.

حينكم مستمعين الكرام، واصلين معاكم في شبابيك حديث توب شكون على نشاط قرية ومدينة العلوم. خلينا نبدأ بمدينة العلوم في تونس اللي تعلن على مجموعة من الأنشطة في علاقة بالعطلة متاع الصيف، انطلاق المدرسة الصيفية في عدة مجالات بما فيها في الفلك من 24 جوان حتى 4 جويلية. بالنسبة للتطاوين، فرع تطاوين لمدينة العلوم ينظم مجموعة مهمة من الأنشطة في علاقة بالصيفية هذه، وينظم مدرسة صيفية في الطابعة ثلاثية الأبعاد من 21 إلى 24 جويلية. فما في الحساب الذهني ما بين من 30 إلى 3 جويلية، من 30 جوان إلى 3 جويلية. فما كيف كيف مدرسة صيفية في الروبوتيك من 7 إلى 10 جويلية في فرع تطاوين لمدينة العلوم. هذه المبادرة اللي تندرج ضمن الأنشطة الصيفية اللي استنسنا بوجودها في فرع التطاوين من مدينة العلوم، والهدف هو تنمية قدرات شباب في المجالات العلوم التكنولوجية والهندسة وتشجيعهم على الإبداع ومواكبة التطورات السريعة. جي الدورات التكوينية هذه في إطار الجهود الرامية لنشر الثقافة العلمية والتكنولوجية عند الأطفال، فتنجموا تعمليهم طلع مدينة العلوم بتطاوين أو قرية العلوم بتطاوين. غادي باش تلقوا كل التفاصيل، فئات العمرية، التفاصيل متاع كل نشاط، وقتاش الانطلاق، وقتاش يكمل، شكون المكون، شنو طبيعة النشاط. يعطوكم فكرة كاملة على تشكيلة كاملة من الأنشطة اللي باش تكون في الأيامات الجاية. تحدثوا توا على دراسة جديدة تم نشرها في المجلة العلمية التونسية تونس الطبية. الدراسة هذه اللي تحدث انه 16% من طلبة الطب في تونس يعانوا من ادمان شبكات التواصل الاجتماعي، واكدوا انه على وجود ارتباط ما بين الادمان والتسويف الاكاديمي. تحدثوا التسويف الاكاديمي هو التأجيل المتعمد للمهمات الدراسية لوقت لاحق، يقعد شد التليفون تاعه وتو نختم، وهذا اللي ينعكس سلبا على الأداء الدراسي، ومن جهة أخرى والجانب النفسي بالنسبة للطلبة. الدراسة هذه تمت من قبل باحثين في مستشفى الرازي وكلية الطب بتونس تابعة لجامعة تونس المنار، وشملت 156 طالب من مختلف كليات الطب التونسية، واعتمدت على استبيان إلكتروني ومقاييس علمية معتمدة لتقييم إدمان شبكات التواصل الاجتماعي ومستويات التسويف الأكاديمي. وجدت النتائج كونه تقريبا 40% من الطلبة المستجوبين يعانوا من مستوى مرتفع من التسويف الأكاديمي، وارتباطهم ارتباط كبير يوصل لدرجة الإدمان على شبكات التواصل الاجتماعي. تحدثوا على كيف كيف أنه الدراسة هذه السبب الأساسي متاعها هو التليفونات الذكية، واللي يمثل تقريبا 95% من النفاذ إلى شبكات التواصل الاجتماعي تقريبا في الثلاثة ساعات يوميا، هو أقل رقم تم تسجيله من ارتباطهم بمواقع التواصل الاجتماعي. ثلاثة ساعات يوميا فقط الشدين التليفون، فما أكثر برشة من الأرقام هذه. فيسبوك هي المنصة الأولى حسب الدراسة اللي استخدموا فيها في تونس تقريبا، والطلبة بنسبة 96%، بعدها جي انستغرام تقريبا 80%، والمركز الثالث هو التيك توك مع ارتفاع مخاطر الإدمان على شبكات التواصل الاجتماعي مقارنة ببقية المنصات الرقمية. دراسة اللي تأكد من جديد على المشاكل، ومش بالضرورة كونك تقرأ طب ولا تقرأ أنفو ولا تقرأ في أي مجال كان ولا حتى تخدم، فإن العملية في علاقة باستخدامك للوسائل هذه، وقديش في النهار تخسر من وقت وانت تستخدم فيها في المقابل الفايدة اللي ترجع، والتسويف اللي قاعد تمني به في روحك اللي نجم كان يرجع سلبا. مواصلين معاكم في شبابيك بعد شوية إن شاء الله تكونوا مع موجز الأخبار متاع السبعة. نتواصلوا بعدها في بقية التفاصيل ما بين السينما ما بين الموسيقى وأكثر تفاصيل في ساعتنا القادمة. خليكم معنا.

0: شبابيك. شبابيك مع عبد الله بكير. عروس الصحراء. عروس الصحراء. إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة مستمعينا الكرام. ستسجل المناطق العليا من معتمديتي حمد السوق وميدون اضطراب وانقطاع في توزيع المياه اليوم، وذلك على أثر عطب طارئ بمحطة تحلية مياه البحر بمزرعة، وفقا ما أفادت به سرور بن صالح مدير تقييم جربة لشركة وطنية لتوزيع واستغلال المياه. فازت المدرسة الابتدائية شارع الحديو برجيبة بغمراسين بالمسابقة الجهوية للبصمة البيئية لهذا العام. نبهت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجابس الفلاحين إلى أنها ستشرع في القيام بحملة المدوات الزيتين بداية من يوم الغد الاثنين. أفادت الإدارة العامة للإدارات بوزارة المالية بأن غدا الاثنين يمثل أجر القانوني الأقصى لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقا لمواردة في الأجندة الجبية الصادرة عنها. تم اليوم ترحيل 51 مهاجر غير نظامي من دول افريقيا جنوب الصحراء الى بلدانهم الاصليه، وذلك في اطار برنامج العوده الطوعيه الى بلدانهم الذي تنفذه وزاره الداخليه. دوليا استشهد 4 فلسطينيين واصيب اخرون مساء اليوم في قصف لقوات المحتله الصهيونيه على مخيم جماليه شمال قطاع غزه. نفذ المحتل الصهيوني اليوم غارة على الضاحيه الجنوبيه لبيروت استهدفت محيط الغبيري، وذلك عقب دعوات صهيونيه الى هدم مباني في الضاحيه ردا على هجمات لحزب الله على شمال كيان، في حين توعدت إيران بأن ضربات صهيونية على الضاحية لن تمر دون رد. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع. الآن إلى أخبار الرياضة مع زميلة رباب لترشا.
3: شكرا عبد النور.
4: الإذاعة تطوي تسمع منك تحكي عليه. تحكي عليه. أخبار الرياضة أنفوس بوخ.
3: أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. تتلعب يوم الغد مباراة منتخبنا الوطني التونسي أمام منتخب السويد على أرضية ملعب نادي مونتيري المكسيكي ضمن لقاءات المجموعة السادسة لكأس العالم، مباراة انطلاقا من الساعة 3 فجرا. نذكر تشكيلة منتخبنا الوطني التونسي المتوقعة للقاء الغد: مهيب بن شامخ، منتصر الطالبي، علي عبد يمين، بن حميدة، كريم رقيق، يان فاليري، راني خضيرة، إلياس سخير، يانيس بن سليمان، حنب على المجبري، إلياس سعد، أو فراس شوات. ذكروا المباراة باش تتلعب، قلت باش تتلعب انطلاقا من الساعة 3 فجرا وبإدارة الحكم الدولي الأرجنتيني فالكون بيريز. لجنة الحكام التابعة لاتحاد الدولي لكرة القدم أعلنت عن طقم تحكيم مباراة الأرجنتين الجزائر ضمن منافسة كأس العالم. نذكر مباراة الجزائر والأرجنتين سفرها البولندي سيمون مارتشينياك. الفيفا تمنح الحكم الصومالي عمر أرتن أجره كاملا عن كأس العالم. وفي اللقاءات الحينية النتائج الحينية والفورية: منتخب ألمانيا متقدم على كوروساو بنتيجة 3-0. ذكر انطلاقا من منتصف الليل الكوت ديفوار يلتقي الإكوادور. وفي مجموعة منتخبنا المجموعة السادسة هولندا تلتقي اليابان انطلاقا من 9، وإن شاء الله بالحظ والتوفيق لعناصرنا الوطنية انطلاقا من الساعة 3 فجرا في ملاقاة المنتخب السويدي. في أخبارنا الوطنية، الترجي الرياضي التونسي وجه مراسلة رسمية إلى الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة يطالب من خلالها بالحصول على نسخة كاملة من الملف التأديبي الخاص بلاعب محمد أمين توغاي. هذه أخبارنا في الرياضة.
0: شبابيك. شبابيك مع عبد الله بكير.

هذا مسافر يا مكتوب وسلم لي على حبابي يا مكتوب شق البحر قم سافر يا مكتوب وسلم لي على حبابي يا مكتوب خايف

تحية لكم مستمعينا الكرام، وصلنا لفقرة ميوزك تراند. كالعادة نعم جولتنا في أكثر خمس أغنية سمعهم التوانسة الأسبوع هذا. المركز الخامس نلقوا أغنية جديدة لروف ماهر اسمها نورت حوشة، الأغنية اللي عندها تقريبا 11 يوم عاملة قرابة المليون مشاهدة على اليوتيوب.

0: ايش في الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.
1: مركز الثالث باش نلقوا اغنية شيرين تباعا اكثر من 42 مليون مشاهدة. اغنية عندها شهر من اللي هبطت مازالوا التوانسة يسمعوا فيها ونلقوها في المركز الثالث.

وفي المركز الأول باش نلقوا نور دوم مع رحمة محسن أغنية سر وجعنا، الأغنية اللي عاملة أكثر من 10 ملايين مشاهدة على اليوتيوب.

استمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام. وصلنا لبقرة فقرة البوكس أوفيس, وقبل ما نبدو في الترتيب متاع الأفلام اللي قاعدة تدور في قاعات السينما, زوز أخبار مهمين في السينما. أولهم تعيين المخرج السينمائي مختار العجيمي مدير للدورة السابعة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية, هذا اللي عنت عليه وزارة الثقافة في بلاغ لها عند نهارين تو. تحدثوا على تعيين المخرج السينمائي مختار العجيمي مدير للدورة الجاية من أيام قرطاج السينمائية, واللي باش تقام فعاليات الدورة هذه من 12 حتى 19 ديسمبر. كيف تحدثوا على تتويج حلمي الدريدي ممثل تونسي توج بأفضل ممثل في مهرجان الداخل الدولي للفيلم بالمغرب. نتحدثوا على تتويج بأفضل ممثل ضمن فعاليات الدورة 24 لمهرجان الداخل الدولي للفيلم في المغرب, عن أداء في الفيلم الروائي الطويل روندا 13, هذا وفق ما تم إعلان عليه من قبل المركز الوطني للسينما والصورة. ونبدأ في جولتنا متاع السينما, أكثر أفلام قاعدين يدوروا في قاعات السينما. المركز الخامس تحدثوا على ستار وورز The Mandalorian and Grogu, هذا الفيلم من الخيال العلمي أكسيون تقريبا ساعتين و 12 دقيقة 17 في الـ IMDb. نسمع شوية من التريلر متاع الفيلم هذا. And a child. I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
2: Before going into harm's way, check your armor first.
1: We're protecting everything the rebellion fought for.
3: Good luck.
0: في المركز الرابع The Amazing Digital Circus The Last Act 7.7 في الـ IMDb, ساعة و 35 دقيقة الفيلم هذا, نلقوه في المركز الرابع.
4: Are you sure?
5: That means
4: please just now. We have nothing.
5: I don't know what's gonna happen.
0: في المركز الثالث باش نلقوا فيلم باك رومز, هذا الفيلم اللي نتحدثوا على ما بين الرعب ما بين الخيال العلمي الحاجة الخارقة للطبيعة, 7.1 في الـ IMDb, طول الفيلم ساعة و50 دقيقة.
6: The place

0: في المركز الثاني مش نلقوا فيلم ميستري اوف ذا يونيفيرس 7.1 في الاي ام دي بي، 2:20 للفيلم اللي من جو الابطال الخارقين الاكسيون والخيال العلمي، 7.1 في الاي ام دي بي.
1: I know most of you don't remember me, but I know all of you.

0: even though I was stuck.
1: وفي المركز الأول فيلم سكيري موفي. هذا الفيلم اللي تقريبا ساعة 36 دقيقة تحدثوا على الكونسيبت نتاعهم، يحاولوا ينقصوا من قوة الأفلام الرعب، فيجيبوا أشهر لقطات من أفلام الرعب ومن غادي ينطلقوا في تصوير بطرق مضحكة شوية يخفوا من الرهبة عند الناس من الأفلام هذه. كليش عاملين سيري وهذه آخرها سكيري موفي، مازال هبط في 5 جوان اللي فات 5.4 على 10 في الـ IMDb. طول الفيلم تقريبا ساعة و 36 دقيقة. كانت هذه جولتنا في قاعة السينما، موصلين معاكم في اختياراتنا الموسيقية.

هكا تقريبا وصلنا لنهاية عددنا من شبابيك، نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد لاحقة. شكرا لك ذو بن سالم حبيب الخراز وكل الفريق اللي كان معاكم في هالأمسية هذه، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم. تشرع الشركة الجهوية للنقلابية بالدين بداية من اليوم في تعزيز سفرتها على الخط الرابط بين بالدين وجربة باعتماد نظام نقل المسافرين عبر البطاحة. تم اليوم ترحيل 51 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الذي تنفذه المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع وزارة الداخلية وعدد آخر من الهيكل الوطنية. تحتضن تونس غدا أشغال منتدى تونس إفريقيا للصمود والإنصاف في الصحة العمومية. هذا المنتدى تنظمه جامعة تونس المنار في إطار مشروع المؤشر الإفريقي للأمن الصحي. فالعالم حذرت إيران من رد وشيك على الضربة الصهيونية لضاحية بيروت الجنوبية، وتوعد نائب قائد مقر خاتم الأنبياء في إيران بأن الجرائم الصهيونية في الضواحي الجنوبية لبيروت لن تبقى دون رد، فيما أعلن الرئيس الأمريكي أنه طلب من الكيان الصهيوني وقف عملياته الإضافية ضد إيران للحفاظ على مسار التفاهمات الجارية. أعلن الجيش الصهيوني مساء اليوم إصابة 2 من جنوده في غارة أو في قذيف جراء قذيفة صاروخية أطلقت من جنوب لبنان، كما أعلن سقوط قذيفة صاروخية ومسيرات داخل الكيان. ذكرت صحيفة تلغراف البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير يستعد لتولي دور أكثر بروزا في إدارة الأزمة بقطاع غزة ضمن مجلس السلام الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمكلف بالإشراف على إدارة شؤون القطاع وخطة إعادة إعماره. انتهى الموجز، نلتقي بإذن الله في موعد إخباري قادمة.
1: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: الطرب الأصيل، سهرة إذاعة تطاوين مع روائع الموسيقى العربية.

أحباء الطرب الأصيل، نجدد الترحاب بكم وندعوكم للاستمتاع بهذه السهرة التي نخصصها للسيدة فيروز في واحدة من أجمل مسرحيتها الغنائية، قصيدة حب كانت قد قدمتها في رويال فستيفال هول في 1986.

0: نصرين.
1: اسمعوا يا. نعم.
0: اي نعم عليك. رح تجي على البيت؟
1: نعم.
0: ورح تجيب الخبزين؟
1: نعم.
0: اعفيك يا شاطر.

قدم الأخوين رحباني مع فيروز المئات من الأغاني التي أحدثت الثورة في الموسيقى العربية لتميزها بقصر المدة وقوة المعنى وبساطة التعبير وعمق الفكرة الموسيقية وتنوع المواضيع، حيث غنت فيروز الحب والأطفال، الحزن والفرح، الوطن، الأم. وقدم عدد كبير من هذه الأغاني ضمن مجموعة مسرحيات من تأليف وتلحين الأخوين رحباني.

0: اي يا مدموزيل عايدة.
1: نعم.
0: ما سمعت الصفايرة؟ ليش وقفت سيارتك محل ممنوع؟
1: هاي مش سيارتي.
0: طيب انت وين وقفتي؟
1: ابعد شوي.
0: والابعد شوي كمان ممنوع.
1: ايه بس انا وقفت محل في ارما مكتوب عليه ما وقف سيارات.
0: وحد الارما كمان ممنوع. يا بنتي هذا كمين عملناه للمواطنين الحطة نصفه ونصبوطة.
1: بس الارما الدولي كتبتها.
0: ياي يخرب بيتي، ليش الدولي بيتعملها؟
1: يا سبع افندي، انا بعرفك شرطي بلدي، كيف صرت شرطي سير؟
0: انا بالاساس شرطي بلدي، اما الان فوق وظيفتي اسند الي حقيبة السير.
1: ليش من قلت الشرطة؟
0: لا دارج بهالايام الكل وزارة وزيرين، وزير بيشتغل وزير بيتفرج.
1: وانت وحدك هون؟
0: لا انا مع نحن سبعة اثنين ما عنا الشغل، حطونا عن نقطها.
1: طيب وين رفقتك؟
0: يا حرام اسم منهم عم بكسر واسم عم بتفرج علي. يا
1: ايه الله يوفقك.
0: إيه الله وفقني فيكي. هات ورقك.
1: ليش شو عملت؟
0: عبت قلي لي الله وفق. يا حسرتي يا روحي يا سند يا من يا رجل يا شرط الساير بشو الله بده وفقه؟ مليون ليرة بئر بترول بده وفقه بكم ظابط يعملهم بهالمواطنين؟
1: ايه بس هذا مش حق.
0: يا بنتي دايما الحق مع البدلة.
1: تفضل هاي اجازتي.
0: هاي ازاجتك لك يا روح يا روح يا جوزك على هالصورة الحلوة. شو الجمال الباهر يا عيني، يخرب بيتك مثل رجال وش.
1: شو عم تعمل؟
0: بدي اخذ لك صورتك سافونير.
1: وكيف بدي امشي بلا صورة؟
0: سكتي، راح بنزعل لك صورة بديل.
1: خلصني بقى، جاي لعنا ناس.
0: ناس؟ مين هالناس؟ ناس مين الناس؟
2: نهارك سعيد.
0: قرب تشوف، قرب بسرعة.
2: دخلك تعرف لي وين بيت المدموزيل عايدة؟
0: مدموزيل عايدة المهضومة مغيرة؟
2: نعم.
0: هلا انت الناس؟ هلا انت الناس؟ يا رب هي قلت لي جاي لعند ناس، ما قلت لي جاي نسناس.
2: انا اسمي سمير.
0: سمير؟
2: نعم.
0: هات تذكرتك.
2: تذكرتي؟
0: سرعة.
2: تفضل.
0: انتحار شخصي. هون بالتذكرة إلك شواري، هون ما إلك شواري، مش عارف هاي مخالف للقانون؟
2: يا سيدي حلقت شواربي.
0: هو معك رخصة من الزراعة بحلق شوارب؟
2: حلق شوارب بده رخصة؟
0: نعم شواربك داخل بالمشروع الأخضر. شاطر تغير حلاسك وتتسلل لعندها متنكرا. شوفي جاي.
2: انا البوي فريند تبعها.
0: البوي فريند الله ينعل، ما بكفيها البوي اللي عوشها تتزيد عليها بوي فريند. شو القصد من مجيئك؟
2: بدي اجتماع فيها.
0: ما هي الاحاديث التي تدور حولكم في هذا الاجتماع؟
2: اجتماع خاص ما بقدر الا.
0: فاذا بدك تحكي شيء ممنوع.
2: لا، مجرد عواطف.
0: ما هذا الممنوع؟ كلام العواطف ممنوع.
2: طيب شو بتريد؟ الحقنا وجينا.
0: يا لوات لي قلبي، يعني اكيد لك شي شهر بتستعد هالكلمتين. روح قول ورجع. طيب خلص وقت السير، تنرجع لبوليس البلدية.
3: الله معك يا افندي. شو هيدا؟
0: اسبوع النظافة. اشكليها وشوي بيصرفنيش الصابون. قرب تشوف، قرب. شو بنقدر نخدمك؟
3: بيت السيد فضول. وين
0: فضول؟ ما غيره؟
3: نعم.
0: لشو بدك فيه؟
3: انا غريب وقصده.
0: يا حرام، غريب ما لك حدا هيك سي هيك زعيم هيك واسطة هيك يشد فيك؟ ما بجد.
3: لا
0: عال. فاذا انت رجل انموذجي، فين ننفذ فيك القانون بدون ما حدا يعمل لك واسطة.
3: بس أنا مش مخالف.
0: إيه روق روق هلأ منطلعك مخالف. طول بالك. معك ورقة صحية؟
3: ورقة صحية لشو؟ أنا مش دكانجي.
0: ما بفهم بدك ورقة صحية.

إن التعاون بين فيروز والأخوين رحباني لمدة عقدين ونصف من الزمن أثمر عن ثروة إبداعية لم يسبق لها مثيل في العالم العربي. غنت أكثر من 800 أغنية، مثلت في أكثر من 20 مسرحية غنائية، 3 أفلام، كذلك مجموعة من الحفلات الغير معدودة، الجولات والظهور المتعدد على امتداد الوطن العربي والعالم.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: موجز الأخبار.
2: التاسعة ليلا على موجة إذاعة التطاوين، أهلا بكم من جديد. أفاد الكاتب العام لبلدية جرجيس الشمالية أنيس المزوزي في تصريح للزميلة شعلة المجحي أن الجلسة المنعقدة مؤخرا بمقر ولاية مدين أقرت وضع الشواطئ تحت تصرف البلديات على أن تشرع بلدية جرجيس وجرجيس الشمالية خلال الموسم القادم في إنجاز فضاءات وأكشاك موحدة في اللون والمواصفات الفنية للحد من الاستغلال العشوائي للملك العمومي البحري. أفادت اليوم المكلفة بالإدارة العامة عمل المركز الوطني لنقل الدم من الشعبان بأن تحقيق تغطية كاملة لحاجيات تونس من الدم ومشتقاته يستوجب الترفيع في عدد المتبرعين الطوعيين المنتظمين. أطلق الصندوق العالمي للطبيعة في شمال إفريقيا اليوم دعوة لتقديم ترشحات من أجل إنشاء منصات رقمية تهدف إلى تحديث منظومة مكافحة حرائق الغابات في تونس. دوليا، حملت الخارجية الإيرانية واشنطن المسؤولية المباشرة عن خرق الكيان الصهيوني وقف إطلاق النار في لبنان، واعتبرت أن العدوان الذي شنه الكيان اليوم على الضاحية الجنوبية لبيروت انتهاك جسيم للاتفاق. وحذرت إيران من رد وشيك على الضربة الصهيونية لضاحية بيروت، كما توعد مستشار المرشدة الإيرانية بتلقين المعتدين درسا. قال الرئيس الأمريكي في تصريحات لقناة فوكس نيوز أنه طلب من إيران عدم الرد على الضربات الصهيونية على الضاحية الجنوبية لبيروت، كما طلب من رئيس حكومة الاحتلال عدم شن المزيد من الضربات في لبنان. ورجح ترامب توقيع الاتفاق مع إيران خلال ساعتين أو ثلاث ساعات، مضيفا أنه إذا تم توقيع الاتفاق الليلة فسيصدر الأمر فورا برفع الحصار البحري عن إيران. كما أشار ترامب إلى أن توقيع الاتفاق مع إيران سيكون عن بعد لأن يكون حضوريا، مرجحا أن يكون ذلك في أوروبا بعد أسبوع. أعلن حزب الله اللبناني الليلة استهداف الآليات وتجمع لجنود الاحتلال برشقة صاروخية في بلدة الطيبة جنوب لبنان، كما أعلن أنه قصف بالصواريخ مربط مدفعية مستحدث للجيش الصهيوني في بلدة أخرى جنوب لبنان. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: وصلتينا
1: والخال عن بعد سمعنا حس حس نبيانو
2: صلتينا
3: قالوا زيلي عامل حالة لا لا لا
1: آه يا لا لا
0: صلتينا.

0: مستمعي لفاضل،
1: حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاء.

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: العشر ليلا على موجات إذاعة تطاوين، أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري. البداية بأبرز العناوين. وزير التربية يتفقد مركز إصلاح اختبارات البكالوريا ومركز التجميع والتوزيع بولاية جابس. ترحيل 51 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية في انتظار ترحيل عدد آخر منهم في عملية تتواصل إلى غاية يوم الثلاثاء القادم. إيران تتوعد بالرد على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت.

0: أهلا بكم من جديد في تفاصيل نشرة أخبار الليلة. تفقد وزير التربية نور الدين نوري صباح اليوم في زيارة ميدانية غير معلنة تفقد مركز إصلاح اختبارات البكالوريا بولاية جابس ومركز التجميع والتوزيع بالجهة، واطلع على سير عملية الإصلاح ومدى التقدم في مختلف مراحل هذه العملية، إلى جانب التثبت من جاهزية الإمكانيات البشرية واللوجستية المخصصة لهذا الاستحقاق التربوي الوطني. وأكد وزير التربية خلال اللقاء بعدد من الإطارات الإدارية وأعضاء لجنة الإصلاح أهمية احترام مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. نبقى في جابس. تشرع غدا المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في القيام بحبنة مدوات الزيتين، ودعت المندوبية كافة الفلاحين إلى ضرورة إبعاد أشباح النحل من مناطق التدخل وعدم الرعي بالمناطق التي تم مدواتها، وأشارت إلى أنه لا يمكن تقديم الأعلاف الخضراء للحيوانات إلا بعد 10 أيام من عملية المدوات. في مدين شرعت الشركة الجهوية للنقل اليوم في تعزيز سفرتها على الخط الرابط بين مدين وجربة، وذلك باعتماد نظام نقل المسافرين عبر البطاحة. قال كاتب عام بلدية جرجيس الشمالية أنيس المزوزي أن الجلسة المنعقدة مؤخرا بمقر ولاية مدين أقرت وضع الشواطئ تحت تصرف البلديات، على أن تشرع بلدية جرجيس وبلدية جرجيس الشمالية خلال موسم 2027 في إنجاز فضاءات وأكشاك موحدة في اللون والمواصفات الفنية للحد من الاستغلال العشوائي للملك العمومي البحري. وقد تحدث أنيس المزوزي كتب عن بلدية جرجيس الشمالية للزميلة شعلة المجعيب.
1: هذا القرار بالاتفاق مع سلطة الأنمية والحماية المدنية أن في موسم صيف 2026 والسنوات القادمة إن شاء الله نقول مهوش باش يكون فما الأكواخ هذه ظهر هذه، إن شاء الله باش نحاول أن نقاومها، ومن هنا معناتها ندعو كل المواطنين وإلى كل المنظمات يخلوا في الحكاية هذه أن يعدل عن الفكرة، والناس زادة كيف كيف احنا أعطيناهم فترة إنهال 10 أيام، لأن بعد العشر أيام هذه باش ندخلوا بالآليات نتاع البلدية وبالفرق الأمنية باش تتم إزالة الأكواخ هذه.
0: في تطاوين فازت المدرسة الابتدائية شارع برجيبة بغمراس بالمسابقة الجهوية البصمة البيئية لهذا العام. هذه المسابقة تنظمها وزارة البيئة والوكالة الوطنية لتصرف النفايات ومحد المناطق القاحلة ومندوبية الفلاح ومندوبية التربية بالشراكة مع إحدى الجمعيات المهتمة بالشأن البيئي. زينب المقدمة مربية مشرفة على نادي البيئة بالمدرسة الابتدائية شارع برجيبة بغمراس تتحدث عن هذا عن هذه الجائزة.
2: بالنسبة للفوز الذي استحقته المدرسة كان عبارة على مشاركة في مسابقة كأس البصمة البيئية الثانية في مدارس تطاوين ومعاهدها وإعدادياتها. تحصلنا على المرتبة الأولى في خصوص فئة المدارس الابتدائية وعلى الجهة معناها المرتبة الأولى جهويا. هذه المشاركة كانت في إطار انخراط 16 ولاية في هذه المسابقة منذ بداية شهر ديسمبر، ولقد حاولنا معناها في خلال السنة الدراسية أن نبذل كل الجهود حتى نسعى إلى التقليص من البصمة البيئية التي هي كانت سحوة المسابقة، والحمد لله لقينا معناها دعما كبيرا من الأولياء خاصة ومن المدرسة إطارات المدرسة ومن الجهات المعنية أكيد التي اتجهنا لطلب المساعدة منها، ونذكر بالأخص بلدية غمراسن. والحمد لله كللت الجهود بهذا الفوز الذي أهديه لتلاميذي خاصة ولأبطال نادي البيئة ولأولياء أمورهم الذين كانوا متعاونين برشا معنا خلال كامل مراحل المسابقة.
0: ولتقديم نشرة أخبار الليل من إذاعة تطاوين، تم اليوم ترحيل 51 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق بين مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية. ومن المنتظر ترحيل 226 مهاجرا غير نظامي من إفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة الممتدة من يوم أمس سبت إلى يوم الثلاثاء القادم وفق المشرف العام على مخيم العامرة بولاية صفاقس. وأشار ذات المصدر إلى أن 4735 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء وقع ترحيلهم إلى بلدانهم في إطار برنامج العودة الطوعية منذ انطلاق أولى العمليات يوم 7 جويلية 2025 وإلى حدود اليوم 14 جوان 2026. بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج حوالي 3669 مليون دينار مع موفى شهر ماي المنقضي، مسجلة بذلك تطورا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية وفق مؤشرات صادرة عن البنك المركزي التونسي. وتعد عائدة تحويلات التونسيين بالخارج بالتكامل مع المداخل السياحية التي تشهد بدورها منحا تصاعديا مع انطلاق الموسم الصيفي، تعد المحرك الأساسي لتغذية وتثبيت مخزون البلاد من العملة الصعبة. أفادت اليوم المكلفة بالإدارة العامة للمركز الوطني لنقل الدم منال شعبان بأن تحقيق تغطية كاملة لحاجيات تونس من الدم ومشتقاته يستوجب الترفيع في عدد المتبرعين الطوعيين المنتظمين. جاء ذلك في تصريحات إذاعية أدلت بها شعبان اليوم بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم الموافق ل 14 من جوان من كل عام. ووفق شعبان يستهدف المركز رفع نسبة التبرعات المنتظمة إلى 50% من إجمالي التبرعات على المدى المتوسط ثم إلى 100% على المدى الطويل. وأضافت شعبان أن تغطية هذه الاحتياجات بالكامل تتطلب استقطاب ما بين 100 و 150 متبرعا جديدا يوميا. وأرجعت المكلفة بالبنك بالمركز الوطني لنقل الدم ضعف الإقبال على التبرع المنتظم بالدم إلى النقص في التوعية. في الشأن الصحي أيضا، تحتضن تونس غدا أشغال منتدى تونس إفريقيا للصمود والإنصاف في الصحة العمومية الذي تنظمه جامعة تونس المنار في إطار مشروع المؤشر الإفريقي للأمن الصحي، وذلك بالشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية من بينها مركز جامعة براون للأدوية. وسيمثل هذا اللقاء فضاء للحوار وتبادل الخبرات حول جملة من القضايا المرتبطة بالأمن الصحي من بينها الاستعداد للأزمات الصحية وإدارتها وتعزيز قدرة الأنظمة الصحية على الصمود في مواجهة المخاطر. إلى الشأن الدولي الآن، حملت الخارجية الإيرانية واشنطن المسؤولية المباشرة عن خرق الكيان الصهيوني وقف إطلاق النار في لبنان، واعتبرت أن العدوان عن الضاحية الجنوبية لبيروت انتهاك جسيم لوقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن، وحذرت من رد وشيك على الضربة الصهيونية. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي في تصريحات لقناة فوكس نيوز أنه طلب من إيران عدم الرد على الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، كما طلب من رئيس حكومة الاحتلال عدم شن مزيد من الضربات في لبنان. ورجح ترامب توقيع الاتفاق مع إيران خلال ساعتين أو ثلاث ساعات، مضيفا أنه إذا تم توقيع الاتفاق الليلة فسيصدر الأمر فورا برفع الحصار البحري عن إيران. كما أشار ترامب إلى أن توقيع الاتفاق مع إيران سيكون عن بعد لأن يكون حضوريا، مرجحا أن يكون ذلك في أوروبا بعد أسبوع. في هذه الأثناء أطلع الرئيس الأمريكي مساء اليوم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على أخير المستجدات بشأن التقدم المحرز نحو توقيع مذكرة التفاهم مع إيران، والذي قد يتم هذه الليلة بحسب ما نقلت القناة 12 في الكيان الصهيوني عن مسؤول رفيع. وفي وقت سابق قال ترامب أنه طلب من إسرائيل وقف أي عمليات إضافية ضد إيران للحفاظ على مسار التفاهمات الجارية، داعيا إسرائيل إلى عدم شن أي هجمات في أي مكان في لبنان. يذكر أن الرئيس الأمريكي أبدى تفاؤله بإتمام الاتفاق اليوم، في حين أكدت طهران أن المفاوضات لا تزال جارية وأن موعد التوقيع لم يحسم بعد. على الميدان وفي لبنان، استشهد وأصيب العديد من اللبنانيين اليوم بغارة صهيونية على مناطق متفرقة، بينهم 3 شهداء و16 إصابة في هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. وأفاد الكيان الصهيوني بأنه شن ضربات على أهداف تابعة لحزب الله ردا على ما قال إنها هجمات نفذها الحزب على شمال الكيان الصهيوني تزامنا مع غارات على جنوب لبنان وإنذار نحو 30 قرية بوجوب الإخلاء تمهيدا لقصفها. وقال جيش الاحتلال أن 3 طائرات مسيرة يشتبه في أن حزب الله أطلقها في عملية منفصلة دخلت الأجواء في الكيان الصهيوني وتحطمت 2 منها في شماله من دون وقوع إصابات. كما أعلن الاحتلال إصابة 2 من جنوده جراء قذيفة صاروخية أطلقت من جنوب لبنان. نختم من مصر حيث يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل في فرنسا على هامش اجتماعات مجموعة 7 التي دعيت إليها مصر ودول عربية أخرى وفق ما أعلنته الرئاسة المصرية مساء اليوم. نشرة الأخبار تكملت قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة تطاوين، نشكركم على المتابعة ويتجدد اللقاء بإذن الله في موعدنا الإخباري القادم.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: معبد أبو سمبل هو أحد أبرز المعالم الأثرية في جنوب مصر، ويقع على الضفة الغربية لبحيرة ناصر بالقرب من الحدود السودانية. شيد معبد أبو سمبل في عهد الفرعون رمسيس الثاني في القرن 13 قبل الميلاد، تخليدا لانتصاراته العسكرية وإظهارا لقوة الدولة المصرية في عصر الدولة الحديثة. يتكون الموقع من معبدين صخريين منحوتين بالكامل في الجبل، أحدهما مخصص لأحد أهلهة مصر القديمة وهو رعحور، والآخر مكرس للملكة نفرتاري زوجة رمسيس الثاني والآلهة حتحور. تتميز واجهة المعبد الأكبر بأربعة تماثيل ضخمة جالسة للملك رمسيس الثاني، يبلغ ارتفاع الواحد منها نحو 20 مترا في مشهد مهيب يعكس عظمة الفن المعماري المصري القديم. وداخل معبد أبو سمبل تمتد قاعة أعمدة مزينة بالنقوش والرسوم التي توثق معارك رمسيس وانتصاراتها. كما يتميز المعبد بظاهرة فلكية فريدة حيث تتعامد أشعة الشمس مرتين سنويا على تمثيل قدس الأقداس في الداخل، في دلالة على براعة المصريين القدماء في الهندسة والفلك. في ستينيات القرن العشرين تعرض معبد أبو سمبل لخطر الغرق بسبب بناء السد العالي، فتم تنفيذ مشروع دولي ضخم بإشراف اليونسكو لنقله قطعة قطعة إلى موقع أعلى حفاظا عليها. واليوم يعد معبد أبو سمبل من أهم مواقع التراث العالمي ورمزا خالدا لعبقرية الحضارة المصرية القديمة وروعتها المعمارية.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.

يبحث عن ذاته. مساء يمتد لكم جميعا وليل نعيشه نحن وإياكم في هذا الليل الكثير من الجمال، نلملم ربما شتات المنسيين ونفتح نوافذ الحنين في الليل نحوكم متابعين مستمعين وساهرين، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. نلتقي في رحلة شعرية شاعرية روائية أدبية، سنتعرف على محتواها بعد قليل، ولكن سأبدأ ببعض مما كتب القاضي الشاعر مفتاح العلواني الليبي، إذ يقول: أتأمل عمري كغرفة قديمة امتلأت باستوانات مشروخة، كل خدش فيها حكاية، وكل حكاية حكاية وجع تعلم كيف نغني. يا صاحبي، لا أحد ينجو من الموسيقى، حتى الذين يدعون الصلابة ينكسرون سرا على مقام ما، لم يعترفوا به، والحب ليس خلاصا، إنه توقيعنا الأخير أسفل النوتة، وقبولنا الصريح بأن نجرح على إيقاع نختاره، إيقاع يقول لك ابقى خليك.

طيب خليكم مستمعينا متابعينا السمار والسهرين سهرة جديدة نتنقل نحن وإياكم فيها إلى عوالم الفنون. بعد شوية سنكتشف الكثير عن سهرتنا الليلة اللي هي سهرة خاصة لأننا الليلة نحتفي بإصدار جديد في عالم الأدب في بلادنا. كل التفاصيل بعد شوية، ولكن خليني نسلم على كل المتابعين اللي ينتظروا خصيصا في جارة القمر وسهرين معنا الليلة. من فرنسا سي حسن العميري، أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذنا، وتشرفنا وتنورنا دائما، ونحن كم سعيدين بكل الكلمات الجميلة والرفقة الحلوة اللي نرافقها أو نترافقها نحن وياك سي حسن، وأيضا بقية الساهرين أم شوقي وكل المستمعين في تونس في الجزائر في المغرب وفي كل مكان يصل صوت إذاعة تطاوين وتصل ممكن بعض من الروائح لجارة القمر، الروائح الفنية، ونتتبع المسارات الفنية في جارة القمر مع الجمال الشعري مع الجمال النثري، أكيد لابد من إهدائه.

ابتدأ الليلة كلمات من أركانها ومن تفاصيل قد تسعفنا الدنيا بلقاء لم نستعد له ولم نكن ندري عنه شيئا. الصدفة رائعة لأننا لا ننتظرها، ولكننا نقتل الصدفة حين نحملها وزر كل انتظاراتنا. وبين الانتظار والانتظار مسافة صبر. الانتظارات كالزهر تنمو رويدا رويدا، فالربيع يأخذ وقته كي تخضر الربوع، ولسنا نطلب من الربيع أن يزهر الأرض في لحظتها. لسنا نطلب من الربيع أن يزهر الأرض في لحظتها. لا تفسد أيها المسافر فرصتك، وجهز لها الأسباب لتكون أنت الربيع. العمر ليس نارا تحولنا حطاما، وليس سيلا جارفا. العمر غيمة ماطرة تغازلك كثيرا وتأخذ وقتها. العمر ليس سيلا جارفا، العمر غيمة ماطرة تغازلك كثيرا وتأخذ وقتها الكافي، ثم تنهمر فتغني لها البلابل والعصافير لأنها البدايات. فافتح للأفق ذراعيك أيها الإنسان، فالكون أرحب مما تتصور، وانطلق. السفر أمامك والحياة معك، انطلق.

0: قالوا حبيبك مسافر ونحن الليلة سنسافر في عوالم الأدب وفي عوالم الرواية تحديدا في الجهة جهتنا جهة الجنوب الشرقي ونحتفل معا بصدور رواية جديدة حتى نعرف أكثر عن الرواية وحتى نتحدث أكثر عن الحكاية. تقول الحكاية أن العائلة أمضت أياما وليالي بين الجبال والوهاد، لحظات من الخوف والأمل، لم يكن الوصول سهلا، فالطريق طويل محفوف بالمخاطر، السير نهارا دون توقف تقريبا، وحين تميل الشمس نحو الغروب يحث الجمع الخطى بحثا عن مكان آمن خوفا من قطاع الطرق. شارفت الرحلة على النهاية ولاحت من بعيد تفاصيل الوكر كما كان يسميه الوالد. كنت بارد الأحاسيس، لا شيء يغريني بفرح أو ما شابه، كل ما يهمني هو الوصول ونيل قسط من الراحة، فأنا القادم من غربة إلى غربة. مدينة الرماد تقع على أطراف البلاد، تقتات على ما يتركه المركز من فتات توارثت الأجيال المكان ولم يحاولوا تطويره لانشغالهم بالترحال المتواصل. كان التاريخ يمضي غير مهتم بها، فكل مدينة مطالبة بكتابة تاريخها، ولم تكتب الرمادية شيئا سوى المحافظة على تقاليد الأولين.
1: فرقات الرحاف الليل وين القمر.

الرمادية تشكل طقة الرحى وتخبرها أنها دفعت ما يتوجب دفعه ولدينا متخلد بالذمة، فعلى ظهر يدها خارطة السكوك التي دفعت الآن، والكل يبحث في صيدليات الأيام عن العقاقير التي تعيد العافية. لا أثر لأحد هناك. ثم قالت الرمادية بصوت ثابت: الآن سأستعد كما الشمس للمغادرة. تركت قنطرة المدينة كما رح الأيام ورائي، أرتب للمساء ميعادا يكتب بعض سطور من رواية ولدت من رحم رماد. اشتعلت نيرانه في شارع منسي رسمه طائر رمادي على أطراف قنطرة تحكي تفاصيل مرهقة.

حكاية الوكر، حكاية المدينة، حكاية الرمادية أو تخريبة الرمادية، كتبها وأنتجها وأصدرها المختار الورغمي، كاتب منقب عثر على مسرود ثمين فكانت روايته أثمن رواية أهداها إلى مدينة حسناء، يكتب فيها وعنها ولها وإليها، فالمدن الحقيقية بسردياتها، سردية الرمادية بين العشق والغربة وبين الذات والكل والعتمة والنور، بعض مما سنكتشفه الليلة مع ضيفنا وضيوف الاحتفال برواية الرمادية الصادرة مؤخرا للكاتب مختار الورغمي. وعلى طريقة جارة القمر نرحب به.

0: لعلي في المقدمة وفي الأغنية متاع البداية لمست بعض من أسرار الرمادية حتى نعزف على أوتار مختار الورغمي اللي موجود وحدنا الليلة في استديوهات إذاعة تطاوين. يا أهلا وسهلا، مرحبا بك مختار.
1: شكرا فيروز. مساء المسكي والعنبر، مساء الشيحي والزعتر، تحية لكل مستمعي عروس الصحراء داخل تونس وخارجها. شكرا فيروز على هذه الاستضافة، أنا سعيد جدا بالحضور معك في جارة القمر. بعجالة سأشكر الكثيرين ممن ساهموا في نجاح مختار الورغمي، شكرا لكل من ساهم في نجاحي.
0: بسم الله.
1: العفو. عائلتي، أصدقائي، وأخص بالذكر الدكتور مسعود لشهب، محمد هادي عرجون، دكتور مصطفى بوقتف، حذامي العبيدي التي هي بصدد إعداد رسالة ماجستير في السوربون موضوعة مقبرة الغرباء، الباحث محمد أزرار أيضا وهو يعد رسالة دكتوراه في المغرب، الدكتورة شفيعة وقاشة، الدكتور عطال أبو سالمي، الدكتورة ليلى الهاشمية، الأستاذ نور الدين ناجي، الأستاذ سعيد بوشنب، وصديق سمير عتيقي، وكل من ساندني ولو بالكلمة الطيبة. طبعا لن أنسى كل الإعلاميين، أذكر ميمون التونسي، روضة بوطار، نادية الحمراني، فريق إذاعة إليس أفام، فريق تونس الثقافية، المسير، الكاف، قفصة، يراد أفام، والمعذرة إن نسيت أي صديق. شكرا.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بك، تحية لكل الأسماء اللي ذكرتها، ونحن أكيد نقدم لهم كل التحية عبر موجة إذاعة تطاوين الليلة. يا أهلا وسهلا بهم مستمعين، نعرف أسماء كبيرة كما سعيد بوشنب، كما مع حفظ الألقاب طبعا، كما دكتور مسعود لشيهب، كما بقية الضيوف اللي باش يكونوا الليلة معنا في سهرتنا وفي احتفالنا بالرمادية وحكاية المدينة وحكاية المكان وحكاية مختار الورغمي مع الرمادية بمختلف ممكن الثنايا والطرق اللي تأخذنا فيها عبر الرواية الجديدة، رواية الرمادية. مع كل احنا عندنا عادات في جارة القمر، مع كل رواية تكون موجود معنا مختار.
1: أكيد.
0: أهلا وسهلا، منورنا. نذكر أنه مختار الورغمي صاحب مقبرة الغرباء، وأيضا مختار الورغمي رواحيل من الإصدارات اللي تشع وتنير المكتبة التونسية. إذا كنا نتحدث على الرمادية وأنت تتحدث فيها على مدنين بتفاصيل كثيرة مختار،
1: من قال أني أتحدث عن مدنين؟
0: سيقول لنا دكتور مصطفى.
1: يمكن سيخبرنا عن ذلك دكتور مصطفى.
0: أي دكتور مصطفى وجد معنا على الخط، سيخبرنا عن ذلك دكتور مصطفى. دكتور شو حوالك؟
2: مرحبا أخت فيروز،
0: أهلا وسهلا،
2: كل الشكر على الاستضافة.
0: يعيشك.
2: ببرنامجكم جارة القمر إذاعة تطاوين، شكرا لك على هذا الاهتمام بالأدب وبجديدي المنشورات الروائية، كل الشكر لك وتحية لكل ضيوفك وكل المستمعين، وكل الشكر للمختار الورغمي الذي جمعنا معك، أنت جمعتنا في هذا على هذا الطبق، والمختار كان له فضل بهذا العمل الجديد لنجتمع ولنتكلم على الرمادية، كل الشكر.
1: مساء الخير دكتور، الله يخليك، العفو، وجودك معنا يسعدنا جميعا.
2: أنا أسعد في المختار.
1: الله يخليك
0: دكتور. أنت قدمت الرواية، رواية الرمادية بفصولها التسعة، وكتبت ما كتبت، والأكيد أنه قراءتك وتحليلك لفحوى الرمادية فيه الكثير من المعاني وفيه الكثير من الأفكار اللي التمستها من خلال ما كتب مختار الورغمي.
2: أولا قبل أن أتكلم على الرمادية أشكرك على انتقاء الأغاني التي صدرت بها الحصة، الأغاني أشعر أنها متناغمة تناغما كليا مع الرواية. ثم الأغنية الأولى تحدثت عن السفر، والكتاب والرواية هي سفر بين العلامات.
0: صحيح.
2: والرحاء، الرحاء هي تشكيل يمكن أن يكون مجازي لعملية الكتابة.
0: صحيح.
2: الرحاء هي لعبة الكتابة، وهي تطحن وفي الآن نفسه تتآكل أشياء وتنتج أشياء.
0: صحيح.
2: والرحاء وجع وولادة، الرحاء وجع وولادة،
0: وكذلك الرمادية، وكذلك الرمادية أيضا.
2: نعم، لذلك قلت هي متناغمة هذه الأغاني مع والغربة، الإحساس بالغربة، والكتابة هي رحلة غربية مثل ما يقول بعضهم. وتحدث حتى الراوي عن غربته وعن كذا وعودته إلى الوكر، وغريب وجالي روح الوكر. الأغنية الأخيرة الضيوف والترحاب بالضيوف، فهذه الأغاني متناسقة ومتناغمة. شكرا لك على هذا الاختيار.
0: العفو دكتور. وهي في العادة مقدمة جارة القمر حتى نعزف على وتر للضيف حتى نأخذ منه ما نستطيع وما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فنخرج منه بعض الأفكار أو بعض المعاني اللي موجودة في المنجز الفني متاعها. دكتور، أول قراءة قرأتها للرمادية، أول فكرة أو أول انطباع كان عندك على الرمادية؟
2: هي القراءة. القراءة نزهة، مثلما يتنزه الروائي وهو يخط كلامه على أديم الورق، وهو ينجز هذه النزهة، الروائي ينجز نزهة بين العلامات، يكتب العلامات بطريقة يكون وكأنه يقوم أو يطلع بنزهة، ثم يأتي بعد ذلك القارئ ويعيش نزهة أخرى مغايرة تختلف. هذه النزهة بين العلامات، الانطباع الوهلي، أنا أجيبك على سؤالك. الانطباع الوهلي الذي حصل لي بعد قراءتي للرمادية، أحسست أنها رواية تكتب المكان. هي رواية المكان، هذا المكان. الرمادية بدا لي كأنه معناها مكان أعيش فيه. هذا المكان أعرفه رغم أن أقدامي لم تطأه، ولكنه بدا لي مألوفا. هذا المكان المنسي، هذا المكان الذي معناها يقع في منطقة بعيدة عن المركز، ورغم ضنك العيش وشظف العيش وصعوبة الحياة، ولكن ثمة ما يحرك القلم ويحفز الروائي للكتابة عنه. هذه الصورة الوهلية الأولى التي معناها استنتجتها بعد قراءتي للرواية، رواية المكان. بعدها هذا المكان بتفاصيله، بأحداثه، بشخصياته، بأزمنته، بكل ما فيه، يمكن أن نلج هذا المكان. قلت أنا أن هذا التوصيف للمكان الرمادية لم يكن على الطريقة التي رأيناها مع رواد الرواية الواقعية. فمثلا البشير خريف في دقلة فارجين هو محفوظ في روايته الواقعية، يذكر المكان أولا ثم بعد ذلك يتطرق إلى الأحداث وتتسال الأحداث وتتعاقب. ولكن ما يميز رواية المكان هو أن هذا المكان يستحيل أو يتحول إلى معناها حيز متضخم يلتبس بالنسيج العالمي للرواية من بدايتها إلى نهايتها. فيشعر القارئ أن الرواية بتفاصيلها سرد للمكان
0: وسرد
2: للمكان وسرد لوقع المكان في النفس. سرد للمكان وأكثر من هذا، سرد لوقع وتأثير المكان في النفس، في نفسي هذا الذي يكتب الرواية ويكتب المكان.
0: وهي
2: كيف هنا الصورة التي تشد القارئ، هي كيف يكتب وقع المكان في النفس. العادة يكتب هذا الشاعر، الشاعر هو الذي يكتب الوقع. ولذلك أنا عندما حاولت أن أكتب ما يشبه ما يمكن أن يكون مقدمة، راه هذا ممكن، ما كتبت أنا في مقدمة هذا ممكن من جملة ممكنات، راه
0: طبعا طبعا قراءة من جملة قراءات صحيح.
2: وربما ضيوفك اليوم والقراءات الأخرى ستأخذ الرواية من جانب آخر وتكون قراءة أخرى ولعلها تكون أعمق وأقدر. أنا رأيتها من جهتي، هذا المتكلم الذي يكتب الرمادية بآهة منتشن وأنة ملتاع. ربما إن كنت ربما إن أردت أن أحدثك عن كيف أو تجليات اللوعة في الكتابة والتجليات الانتشاء لك ذلك.
0: هو الحقيقة فما الكثير من المفاتيح في الرواية لمن يريد القراءة الأعمق ربما، أو لمن يريد أن يبحث فيما وراء ما يريد أن يقوله مختار الورغمي. أعتقد أنه إذا كان شفنا إلى عتبات الفصول وشفنا الأسماء في عتبات الفصول وربطناها بما يريد أن يقوله مختار الورغمي أو ما تريد الرمادية أن تقوله، فما نجمش نتحدثوا على محمد شكري وما نتحدثوش على الهوية والبدايات القاسية، وما نجموش نتحدثوا على جلال عامر والسخرية ولا لا، والسخرية من هذا الواقع ومن هذا القاع المهمش اللي فيه المناطق المنسية وفيها الأماكن الداخلية، وأيضا فما الكثير من الإسقاطات في الفصول وفي عتبات الفصول، مهمة برشا ظهر لي ما بين هذه الثنائيات اللي فيها نور وعتمة، فيها ذاتية ومجموع، فيها ألم وأمل، فيها هل الصراعات اليومية اللي نعيشوها، ولكن ظهر لي فما انفراج وفما أمل في الأخير دكتور.
2: نعم، بالنسبة للمدخل العتبات مدخل أساسي في فهم المتن الروائي
0: صحيح،
2: وهنا عندنا جنات سوي عتبات العتبات العناوين والفصول، عناوين الفصول والأقوال التي ذكرتها الأقوال المستلهمة والمستردة من كبار الكتاب والمفكرين مثل محمد شكري وجبر إبراهيم جبرة والمسعدي وإبراهيم الكوني. الأقوال هنا ثم ميزة عند مختار الورغمي أنه لا يعنون فصوله بل يصدر هذه الفصول بأقوال استرفدها استدعاها من أقوال المفكرين والأدباء على غرار المسعدي قلت ويكوني ومحمد شكري. قولة محمد شكري على ما أظن الإنسان بما ينتهي إليه لا بما يبدأ، حاجة كما نكتب
0: الفصل الأول محمد شكري
2: الألم والأمل والحياة. نعم، هنا هذه العناوين هذه الأقوال مداخل مهمة في فهم المتن الروائي لأنها تتناغم مع هذا العالم المشدود بثنائيات
0: صحيح،
2: ثنائية الحياة والعدم، ثنائية الامتلاء والخواء، ثنائية التيه والوجود، ثنائية الوجع بما هو ألم والأمل. هنا وخاصة هنا ما نتبينه من كلام على الأمل، خاصة المختار الورغمي هو يكتب وبين لنا أن ثم أمل في الحياة من خلال الكتابة، ثم أمل من خلال الاستبسال من أجل بقاء الوطن على قيد الحياة وحتى على قيد الحرية، رغم القيد والحرية لا يلتقيان ولكن أن يبقى الوطن على قيد الحرية وعلى قيد الحياة. ثم أمل تحدث عنه المختار من خلال العائلة التي تتجشم الصعاب وتبذل وتبذل جهودا من أجل أن تعيش وأن تنتزع اللقمة من من من المعاناة ومن الظلمة ومن التعب.
0: صحيح.
2: هذا أراد أن يقوله المختار سرديا. أراد أن يقوله على طريقة التخيل. وهذا أمر وهذا ما يحسب له. صحيح أنه كتب المختار أوجاع المكان. كتبها معناها بطريقة تخيلية. طريقة لا تخلو من زعم وتخيل. كتب هذه وجعة العائلة، وجع عائلي، موت حسن، وجع الفقر، وجع الحرمان،
0: وجع الخوف، الخطر اللي خايف اللي متخبي سنوات، لأنه
2: نعم ذلك الخضر الذي احتجب للسنوات.
0: فالوجع
2: الملاحقة والمطاردة،
0: الوجع فيه مراحل كثيرة، كما الأمل فيه مراحل أو مر بمراحل الكثيرة، أو مر بالفصول التسعة، كما الوجع مر بالفصول التسعة. وفي التسعة هذه فما حكاية كبيرة برشا. دكتور أكيد احنا نحكي شوية على الإصدار حتى نخلي الناس تلوج على الرمادية وتبحث عليها وتحاول أنه تقرأها، لأنه ستقرأ فيها بعض من ذاتها أكيد إذا اطلعت على الرمادية. دكتور شاكرين جدا لوجودك معنا الليلة، وهي إطلالة أولى، إن شاء الله نلتقي في لقاءات قادمة حتى نتحدث أكثر وأكثر وباستفاض أكثر على المنجز الفني الروائي التونسي. دكتور
2: كل الشكر، وأنا معناها تسعدني دعوتك، وديما معناها أنا أستجيب للدعوة متاعك. كل الشكر على الاستضافة. ومرحبا، سلمي تحياتي لكل ضيوفك، معناها عندي فكرة عليهم، ثم من نعرفه شفيعة ونور الدين
0: كل المجموعة إن شاء الله.
2: دلال الغربي من
0: دلال وسونيا مدوري وليلى الهاشمية وعدد من الضيوف إن شاء الله يكونوا معنا في الساعة الثانية حتى نحتفل معا بالرمادية ورواية الرمادية.
2: وتحية وتحية بالليل في المختار، وإن شاء الله نقولوا له ديما كل مرة ومعنا تخرج لنا تحفة
0: هي إن شاء الله
2: الرمادية، وإن شاء الله لما لا أحسن منها
0: إن شاء الله. يا دكتور،
1: دكتور تحياتي ليك ولكل بير علي بن خليفة من أولها حتى نهايتها.
0: شكرا لك مختار، شكرا لك دكتور مصطفى بوقتف. ما زلنا في حديثنا الليلة عن الرمادية، خليكم معنا في سهرة جارة القمر.
3: يا الله جارة القمر،
4: كنت حب الموسيقى كتير والحقات أسمع تسمع عليها، لأنه ما كان عندي راديو، كنت أتسمع راديو الجيران.
3: جارة القمر.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز لأهم وآخر الأخبار، يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم من جديد. تم اليوم ترحيل 51 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية في عمليات ينتظر خلالها ترحيل 226 مهاجرا، انطلقت أمس وتتواصل إلى غاية الثلاثاء القادم وفق المشرف العام على مخيم العامرة بولاية صفاقس. بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج حوالي 3669 مليون دينار مع موفى شهر ماي المنقضي، مسجلة بذلك تطورا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية وفق مؤشرات صادرة عن البنك المركزي التونسي. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف منذ قليل التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران عقب محادثات مكثفة، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على وقف فوري ودائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني أن مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق ستعقد في سويسرا يوم 19 من شهر جوان الجاري، معربا عن أمله في أن يشكل الاتفاق خطوة نحو تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة. كما أوضح أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع. أعلن الرئيس الأمريكي عبر منصته على موقع التواصل الاجتماعي أن الاتفاق مع إيران أنجز بالكامل، مؤكدا أنه سيسمح بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي على الفور. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال أنه لا يوجد حاجة ملحة لإخراج المواد النووية من إيران، لكن ذلك قد يحدث لاحقا، وأشار إلى أن الاتفاق سيشمل تعهدا من إيران بعدم حيازة أسلحة نووية وإعادة فتح مضيق هرمز على الفور، كما لن تحصل إيران على أموال نقدية بموجب الاتفاق، ولكن من المحتمل رفع العقوبات عنها. انتهى الموجز، نلتقي بإذن الله في موعد إخباري قادم.

0: ساكنة حينا. وفي حديثنا الليلة في جارة القمر في الساعة الأولى وفي الساعة الثانية حديث عن أحياء كثيرة لمدينة وصفها الكاتب والروائي مختل ورغمي بالرمادية. هل يقصد رمادية اللون؟ هل يقصد المعنى الفلسفي للرماديات، المعنى الفيزيائي وغيره من المعاني اللي موجودة؟ هذا اللي نعرفه من خلال قراءات من يحتفون الليلة معنا برواية الرمادية للروائي مختار الورغمي. كنا سمعنا في الساعة الأولى الدكتور مصطفى بوغتف، وهو الدكتور اللي قدم رواية الرمادية. وفي الساعة هذه موجود معنا مربي فاضل جدا، سعيدين كثيرا بوجوده معنا وبإطلالته معنا عبر موجة إذاعة التوين وفي جارة القمر. يا الله قديش جميل هالترابط وهالتواصل ما بين الأجيال، المعلم والتلميذ. سي نور الدين، شنو أحوالك؟
1: لله شكرا لكم على الاتصال، مصافحة طيبة جدا تجمعني بكم من خلال الحديث عن تلميذ اعتبره من المتميزين المتألقين، وليس أدل على ذلك أن هذا المنتوج الذي تتحدثون عنه الليلة في هذه المصافحة. فتحية له وتحية لكم وتحية لكل قارئ اطلع على هذا المنتوج المولود المتميز جدا كما عهدت تلميذي الفاضل المختار الغني.

علمني يا سيدي، علمني نقرأ ونكتب، علم وامتحن وأدب. توقف لحظة أيها الزمن، امنحني بعض اللحظات لا غير، هي مجرد كلمات بسيطة سأقولها وأمضي في حال سبيلي. حاولت تطويع الكلمات لأكتب نصا يليق بك، فخانتني اللغة. بحثت في مفرداتي حتى أظناني التعب، لعلني أجد جملة تليق بك سيدي، لكن هيهات. اليوم وقد تغير الحال، وكبر ذلك المشاغب الذي كان تلميذك يوما، وها هو اليوم يقف أمامك وكأن الزمن توقف في القاعة 3 ذات حصة صباحية تدوم ساعتين. أراك الآن وأنت تطارد أبا هريرة وريحان حينا، وحينا تتوه بنا في ثنايا اللزوميات. سيدي الآن أقف في ساحة رجابس، أدخن خلسة سيجارتي وأخفيها كلما سمعت أزيز دراجة نوردين كعام الحمراء. لم تكن أستاذا عابرا، بل كنت أخا وصديقا ورفيقا. دعني أذكرك أن أول فرض أسندت لي 15.5، وكأنك كنت تقول واصل يا فتى. سيدي أنت من الأوائل الذين آمنوا بقلمي، شكرا بعدد الحروف التي كتبتها على السبورة طيلة مسيرتك. أقول هذا الكلام اعترافا بالجميل في زمن الجحود والنكران. حفظك الله ورعاك سيدي.

0: شكرا لك من القلب. قد لمست في مشاعر لعلي في لحظة من اللحظات خيل إلي أنني أسمعها مجددا. ذكريات تجمعني بتلميذ كان مشاغبا بالمعنى المتميز للحظة، والشغب هنا لعل البعض يذهب به إلى ما هو سلبي، إلا أنني أتذكر جيدا أنك كنت حين تطرح السؤال أجد نفسي مدفوعا إلى البحث عن إجابة تليق بذاك السؤال، وها أنا الليلة أسمع ما يمكن أن يعيد إلي شيئا من ذكريات خلت في لحظة من اللحظات أنني أودعتها وودعتها في ذاك الزمن، زمن لعله كان متميزا معك ومع زملائك ومع زملائي في مؤسسة تربوية جمعتنا، فأينع زهرها وها أنا الليلة أقطف ثمرة من ثمار.
1: والحمد لله.
0: لعلي أسلي نفسي وأنا أصافح هذا الفتاة الذي أصبح اليوم رجلا، والرجولة هنا بمعانيها المتعددة المتشعبة والتي تحدث عنها العرب طويلا، من أولئك الفلاسفة، من أولئك الذين كان قلمهم سيالا، وها هذا المولود يعبر بكل معنى للكلمة عن أني أفخر بتلميذ، بابن، برفيق، بمن صاحبني في هذا الدرب وزاملني في يوم من الأيام، وأنا أفخر بذلك، وأنا الآن أتمتع ببعض من الراحة. راحتي
2: علمني وإيدك فيدي خليك معايا يا سيدي، علمني وإيدك فيدي خليك معايا يا سيدي.
0: فعدت إلى مشاغبتي يا تلميذ يا ابني.
1: مشاغب ومشاكس الليلة.
3: العفو سيدي.
1: وقداش ما أجمل هالتواصل ما بين جيل مختار وجيلك سي نور الدين، وقداش ما حلاه سيدي تقول له
3: سيدي نور الدين. لقد قلتها في النص مرتين.
1: في قداش اعطيتك 15 ونص؟ متذكر سي نور الدين ولا؟
0: والله أنا أذكر أني كنت أدرس وأبحث مع ابن لي، مع تلميذا، لعل العدد الذي أسندته ربما كان أقل ببعض شيء عن العدد الذي لا كان لا لزاما علي أن أسنده إليه.
3: فرض إنشاء
0: أستسمحك، لأن العشرين كنت تستحقها، ولكن
1: لا نعطيها العشرين. كان عندي أستاذي قريفية يقول لي تستحقين 20 ولكن لا نعطي 20، ف18 ممكن 19 ممكن، أما العشرين لا.
3: هو سي نور الدين فرض إنشاء العباس بن الأحنف ذكر.
0: ما
1: شاء الله ما شاء الله. سي نور الدين احنا سعيدين بوجودك معنا الليله، وهي بادره من عند مختار حتى يكرم المعلم، وفي الرماديه الكثير من المشاهد والصور اللي تحكي على رحله المعلم وعلى وجع المعلم وعلى الام المعلمين في المناطق الداخليه في المناطق المهمشه، وتحكي على وجع المعلمين اللي يلقى روحه لازم يقرا اختصاص جامعي وإلا يمشي يخدم، لأنه العائلة والتزامات العائلة تجبره أن يكون في الوظيفة العمومية وفي التربية، وبين هذا وذاك أين هو أبو ذر؟ الشخصية أبو ذر هي الشخصية المربية في الرواية. فأكيد تحية لك سيدي نور الدين، وإن شاء الله كل هالجيل، جيل مختار وغيره من الأجيال اللي جت بعده واللي قريتها، يكونوا حاملين لجميلكم علينا، لأنه كل حد قرك حد.

0: الناس اللي قررتنا واللي كانت سبب في انه نكونوا بهالمستوى. وان شاء الله واحد قد ما يكبر في العمر قد ما المستوى يتحسن والوعي يكون اكبر. وهذا الكل راهو الفضل فيه للمعلمين اللي هم كانوا كما العيله، كانت تربيه وتعليم. فشكرا لكم سي نور الدين، ومن خلالك تحيه لكل الادارات التربويه في كل مكان. يعيشك سي نور الدين، وسهرناك شويه ولكن اكيد وجودك على راسنا جميعا الليله. ربي فضلك.
1: شكرا بارك الله فيكم. ما تكون الصحه.
0: يعيشك.

0: يعيشك.
1: يعيشك. وإحنا مواصلين في الحديث عن الرمادية وعلى إصدارات والمنتج والمنجز الفني لمختار الورغمي ما بين الذاتي والمحلي إلى العربي والأممي والإشعاع على مستوى العالم العربي من تونس ومن تطاوين إلى مدنين إلى المغرب. للا الهاشمية موجودة معنا. للا مساء النور.
2: مرحبا. مرحبا بك. شكرا.
1: يعيشك. توا نحن كنا نحكم مع سين نور الدين اللي هو واحد من المعلمين اللي قروا مختار. وانت هكا تسمعي فينا، اول معلم جاي لبالك شكون؟
2: اول معلم قراني في مرحلة الابتدائي كانت استاذة معلمة.
1: شو
2: معلمة اللغة؟ والله أنا لا أتذكر الاسم. كانت معلمتي في المستوى الثاني. لا أتذكر اسمها ولكن لازلت بصمتها راسخة في ذاكرتي.
1: للا احنا من خلالك حبينا التحية لكل الناس تسمع فينا في المغرب وفي كل دول العالم اللي يسمعونا ليلة عبر موجة إذاعة تطاوين. الاحتفال بمختار الورغمي وبإصدارات مختار الورغمي الليلة من خلال أصدقائها ومن خلال الناس اللي طلعت على مختلف الأعمال متاعها. للا الهاشمية، قرأتي شيئا ما لمختار الورغمي؟
2: طبعا مختار الورغمي روائي ويعني سجل حضوره المتميز يعني في المشهد الثقافي ليس التونسي فقط وإنما العربي من خلال يعني كتاباته المسرعة بالوجع وفيض المشاعر. فهو حقيقة كاتب يعني جريء يكتب دون ما تنسيق، يعني هو لا يكتب لأجل تحقيق متعة جمالية أو لذة النص يعني كما يسميها رولان بارت، وإنما يكتب الواقع بجرأة وعنف ويحتفي بالهامش والمقصي.
1: من خلال اطلاعك على مقبرة الغرباء أكثر؟
2: نعم، اشتغلت على مقبرة الغرباء في ضمن دراستين نقديتين وقرأتها مرات كثيرة، كانت صديقة لي.
1: متهم باتهام ما في مقبرة الغرباء ولا لا؟
2: صحيح، متهم بقتل شخوصه. كانت مؤلمة فعلا. كانت نهاية مؤلمة، فهو متهم بقتل شخوصه.
1: وهي من الاتهامات ظهر لي اللي برشا روائيين يعيشوا حالة نفسية صعبة لما يقتلوا واحد من الأبطال متاعهم. يحكي جابرييل كارسيا ماركيز على لما قتل في 100 من العزلة، لما قتل البطل الحالة النفسية اللي دخل فيها. ودكتور عز الدين جلاوجي مرة من المرات تحدث في جرة القمر على واحد من الأبطال اللي اضطر أنه يقتلهم في الرواية وفي سيرورة الرواية. فالمسألة صعبة جدا، نستفزوهم نقول له على شو تشفيهم.
3: إلا عند مختار الورغمي. مساء الخير دكتورة. مختار الورغمي لا يزعجه في شيء أن يقتل الأبطال.
2: مختار الورغمي هو لم يتأثر بقتل شخوصي أكثر، وإنما القارئ هو متأثر أكثر. يعني وقع القتل على القارئ هو أكثر تأثيرا.
1: أي. ومقبرة الغرباء فيها الكثير من الرمزيات وفيها الكثير من الإسقاطات الموجعة. جدا. ونعرف أنه مقبرة الغرباء تجاوزت حدود البلاد التونسية بدراسات نقدية كثيرة وأيضا ببحوث في الجامعات، في جامعة السوربون، في أكثر من جامعة على مستوى العالم العربي وحتى على مستوى أوروبا. فأكيد هذايا إن كان يحسب فهو يحسب لتقنيات الكتابة، لجماليات الكتابة.

0: للمعاني للمواضيع المطروحة في مقبرة الغرباء. احنا حبينا من خلالك نحتفل معنا بمختل ورغمي الكاتب والأديب ابن مدنين، وأيضا نسمع منكم ما وجدتم في ما قرأتم لمختل ورغمي.
1: كتابات مختل ورغمي وبالأخص يعني مقبرة الغرباء هي تحتفي أو تطرح قضايا اجتماعية.
0: صحيح.
1: نعم صحيح، وفتحت يعني نجحت في خلق تواصل حواري مع الواقع والحياة في الجنوب التونسي، هذا الجنوب الهامشي المنسي. فاحتفاؤه يعني بشخوص هامشية، تلك الشخص التي حاولت الخروج من الواقع الفقر والإقصاء واتخذت يعني الهجرة السرية سبيلا للنجاة. وهنا نشير أن هذا النص مقبرة الغرباء يعني من الأعمال القليلة التي يعني تناولت قضية الهجرة السرية، مثل رواية يعني موسم الهجرة إلى الشمال الطيب صالح، ورواية كرامة رفيق الحيف والضلع للروائي الصديق حاج أحمد. يعني مختار الورغمي وهو يكتب قضايا
0: صحيح.
1: راهنية، نعم قضايا راهنية. الهجرة، قضية أيضا التعليم في العالم القروي والهشاشة الاجتماعية،
0: وهي ذات تقريبا المواضيع اللي مطروحة في الرمادية. فقط المختلف ما بين مقبرة الغرباء وما بين الرمادية أن الرمادية سردية ذاتية تنطلق من الذات لتصل إلى العالم، ويبدأها بمحمد شكري ويقفلها بتشيغيفارا، ينطلق من الصراع مع الهوية ليصل إلى أنه الهوية هي انتماء للذات وانتماء للوطن وانتماء إلى الأم. فالإشكاليات الغربة والتغرب والهجرة السرية والفقر والتهميش كلها عوائق، ولكن ضروري أن الإنسان يعيش برغم كل هذايا. هذا إذا موجود في الرمادية.
1: صحيح صحيح.
0: دكتورة أتمنى لك قراءة ماتعة للرمادية.
1: نعم أنا في انتظارها والله.
2: ستصلك قريبا إن شاء الله.
1: في فارغ الصبر.
0: شكرا يا دكتورة.
1: على الاستضافة. نعم شكرا.
0: يفضلك، وإحنا سعيدين بتلتك معنا الليلة عبر موجة إذاعة التوين، نحتفل فيها بمسيرة الروائي التونسي مختار الورغمي. ثلاث مجموعات أو ثلاث روايات، رواحيل، أربعة للرابعة. أنا قريت رواحيل،
2: حديث التيه، رواحيل، مقبرة الغرباء، الرمادية
0: الأخيرة، ثلاثة منها طلعت عليها، وحديث التيه ما زلت ما وصلتنيش. مختار، وصلتك دكتورة ما زلتي معنا؟
1: نعم.
0: بعث لك حديث التيه ولا ما بعث لكش؟
1: هو لم يبعث لي. أنا
0: إذن دين عليها أحاديث التيه بعدها.
1: نعم
0: دكتور.
1: يعني أنا أنتظر أحاديث التيه مع الرمادية.
0: أي مختار
2: في انتظار تهمة أخرى.
0: تهم جميلة أنه نشجع بعض على القراءة. مختار
1: طيب. إن شاء الله أنه نلون تلك الرمادية بجل الألوان،
0: بألوان الحياة. الحياة.
1: نعم،
0: والأقبال على
1: الحياة.
0: الحياة.
1: صحيح.
0: نعم. شكرا لك دكتورة، وشكرا لإطلالتك معنا الليلة عبر موجة إذاعة التوين. ممتنين جدا لوجودك معنا الليلة.
1: شكرا لكم، وأجمل تحايا أقدمها عبر هذا الأثير الجميل لك فيروز، وأيضا لمختار الورغمي ولكل مستمعي إذاعة التوين الأوفياء.
0: شكرا
2: على الاستضافة.
0: شكرا. يبارك لك الدكتورة للا الهاشمية، كانت معنا مباشرة من المغرب حتى نحتفل معا في ليلة خاصة بإصدار الرمادية للروائي التونسي مختار الورغمي. في الحديث معاني كثيرة، ومن بين المعاني الأسرة والعائلة. تحدثنا عن المعلم، تحدثنا عن القارئ الباحث، تحدثنا على الدكتور اللي يقرأ بعين المختص والخبير والأكاديمي. مشو نتحدثوا بعد المقطع الموسيقي هذايا على مسألة تهم الأسرة والعائلة.

0: ما تنساش هذيك الأقدار وهذه شوية من الإيقاعات الليبية من خلالها تحية لكل أشقائنا الليبيين اللي يسمعوا في جارة القمر واللي متابعين إذاعة تطاوين وإحنا وهم والمغاربة والجزائريين خوت كما تقول الأغنية والخوت حكايتهم كبيرة ياسر في الرمادية أبو ذر وحسين والخضر والإسقاطات متاع أسماء الشخصيات فيها الكثير الكثير من البحث والشخصيات هذية وغيرها من المواضيع وغيرها من الأفكار أكيد باش نعرفوا عليها أكثر من عند الدكتورة دلال الغربي اللي موجودة معنا على الخط. الدكتورة مساء النور.
1: مساء الخيرات مساء الأنوار ولأن الليل صديق العشاق يجمعنا هذا المساء عشق السرد برواية الرمادية الصديق والمبدع مختار الورغمي ونقول كما قال درويش على هذه الأرض ما يستحق الحياة ولعل الرمادية سيدة الكريمة هي أم البدايات وأم النهايات هي سيرة الأرض وسيرة الإنسان.
0: هالسيرة الكثير من التقاطعات معنا جميعا لما جبح ذي للمكتب قلت له كلنا نرى في الرمادية جزء منا فأنا ممكن عشت بعيدة شوية على مدنين ولكن وأنا نقرأ على مدنين قديش الإنسان يحس روحه في مختلف التفاصيل أكيد التقنيات الكتابة سردية بامتياز ولكن ظهر لي فما الكثير الكثير من الأحداث اللي واحد من الجمع مش يكون بمعزل عليها يلقى روحها في وسطها من غير ما يشعر.
1: نعم ومن يتابع تجربة مختار الورغمي السردية ابتداء من مقبرة الغرباء وهذه الرواية التي نحتفي بها هذه الليلة هناك اشتغال كبير على كما بين الأستاذ مصطفى مختف ووجه له تحية الاشتغال على المكان وهذه التعالق بين المكان وبين الأحداث وبين الشخصيات المكان في هذه أو الأمكنة ربما هي أمكنة ضائعة في سرديات مختار الورغمي لو ندرسها في روايتين مقبلة الغرباء والرمادية المكان هذا الفضاء المكون كيف للهوية تتطابق مع الشخصيات في بعضها الاجتماعي في بعضها السياسي في بعضها الثقافي الرمادية هي مكان يحمل دلالات رمزية يحمل أحداث هي فضاء للسكون وللرحيل الرمادية هي كذلك مكان سيكولوجي يقرأ السارد وقائع تاريخ تونس وأحداث تونس بحثا على الذات الضائعة وراء ربما كيف أقول كام من مخلفات الاستعمار من الهويات القاتلة تعكس مشهد سياسي واجتماعي موبوء وتعكس كذلك الحروب دينية وحروب إيديولوجية في هذه الرواية يطرح مختار الورغمي من خلال المكان قضية مهمة من خلال جملة من الأحداث أن الخلل ليس في حقة الأمر في صراع الذوات داخل الثقافة الواحدة في تونس بل يبحث مختار الورغمي في حقيقة هذا التشرذم وهذا التشقق ربما الذي أنهك الإنسان التونسي وربما العربي بصفة عامة قد تعود بعضها إلى مخلفات الاستعمار البيات كل الشخصيات وجدناها مسكونة بالقلق من ضياع المكان من هذا الشتات من الضياع الذي ربما اخترق الشخصيات بعدما صار الواقع متشظيا يقول مثلا على ما أذكر السارد يقول في حديثي عن الرمادية هذه المدينة التي ظلمتها الجغرافيا وتناساها التاريخ لم تخن ذلك
0: جملة صحيحة جدا وموجودة في الرمادية
1: به الحمد لله يا رب
0: في الفصل الثامن
1: في الفصل الثامن العقب لي شو مختارون. إذا كل الشخصيات أستاذتي تعيش سجنا انفراديا هكذا وجدنا في أحداث تبدو هي انفرادية وتنفرد كل شخصية بالذاكرة وبالأسئلة وبحالات اليأس وخيبات واستباحة المكان وتأجيج الصراع بين أبناء البلد الواحد. إننا في نهاية الأمر لو نجمع شتات هذه الأحداث نحن نعيش مواسم الفوضى مواسم القتل. بناء الروائي عالما ربما متخيل تسبح في فضائه شخصية حالمة متمردة شخصيات من عمق المجتمع المهمش. إذا تعددت الأمكنة تعددت أحداث في الرواية المقهى نجد المدرسة نجد القرية نجد يعني حتى
0: البيت. البيت أساس البيت أساس
1: نعم
0: كل الحكاية
1: نعم وجميعها شكلت فضاء الرواية. ويعني يقول إن لم تخن الذاكرة محمد المنسي الغالي قنديل يقول الأدب الجيد هو جغرافيا جيدة. يعني وهنا في نظري مشروع مختار الورغمي كما بين كذلك منذ قليل أستاذي بختار هو هي رواية المكان. ففي كل رواية يبني مختار الورغمي مدينته الخاصة ويبدو وعي الكاتب سيدتي مرتبط بتلك الأماكن الخاصة. وأنا أقرأ الرواية لا أدري أن يوافق للرأي ولا لا يهم لأن القد له حرية.
0: هو كتب وأنجز ونحن نقرأ كما نريد.
1: هو كتب ومرنا نفقد وعي الكاتب مرتبط بتلك الأماكن الخاصة التي شهد طفولته وعاش فيها أي تلك الأماكن التي استقرت في الذاكرة. يقول في التصدير الرواية إلى مدينة لم تعترف ب علني أرد بعض جمائلها كذا
2: جمائلها
1: وأصبحت تشكل جزءا من مخيلة الكاتب. ألفها طفلا وانعزل عنها كاتبا حتى يستطيع أن يكتب عنها. ومن هنا يحضرني السؤال وأنا أقرأ تلك الرواية الرمادية هل الرمادية هي سيرة إنسان أم سيرة مكان؟ هي سيرة الإنسان والمكان في آن إذ بدأ المكان منسجم مع طبائع الشخصيات مع مزاج الشخصيات عكس المكان الحالة الشعورية والذهنية للشخصيات. ولو عدنا إلى مفتتح الرواية من هي الرواية؟ المفتتح الرواية إذا ربط مختار الورغمي بين حالة المكان وحالة العمال في الرمل الذين كانت رؤوسهم الغالسة في الرمل تلك الصورة السريالية وفيها دلالات ربما لا يتسع الوقت لتحليلها.
0: يعني نحب نسألك فقط
1: للتوضيح بركة مش دكتورة
0: إن شاء الله دكتورة قريبا هني فليت لك نحب نسألك على وأنت قلتي أنه رمادية مختار الورغمي أدب المكان هل أنه الرمادية بذاكرة أم بدون ذاكرة؟ كيف وجدتها؟
1: الرمادية تتحرك بذاكرة ساردها أو لنقل بذاكرة كاتبها. وهذا ما قلت لك منذ قليل هو يكتب بذاكرة يعني حملها في منذ طفولته ولكن لحظة الكتابة وكأنه أراد أن ينعزل حتى يستطيع أن يكتب عنها. وتقول أحلى مستهابي هناك أمكنة نسكنها وأخرى تسكننا والرمادية هي التي سكنت مختار الورغمي بفضائتها الدستوبية بفضائتها اليوتيوبية. والدستوبية هي الكشف عن هشاشة الواقع هذا الواقع الذي كيف يسوده الظلم الفقر الاستبداد وجدنا كل ذلك في الرواية. الرمادية سادة الفضاء الفاسد تعكس الرواية بنية الرواية فنجد يعني كيف أقول تواشج وتعالق بين الأحداث وبين التقنيات الرواية وهنا أقصد في التشتت. إذا التشتت والتشظي إذا سكن الشخصيات وسكن تقنيات الرواية. كيف ذلك؟ نجد أولا تعدد الأصوات، وقد أشار إلى ذلك أستاذ المقتصر. لو نعود إلى مقدمة الرواية التليفوني أو تعدد الأصوات والرواة، كذلك التذكر والعودة إلى الماضي إلى غير ذلك التقنيات تلك. إذا غياب البطل التقليدي، من هو البطل في السؤال هنا؟ من هو البطل في هذه الرواية؟
0: الكواليس سألت قلت له هل ثابت هو البطل أم أبو ذر؟ نعم. هو البطل. أنت تدوخ القارئ وتجعله نعم. يبحث ويرجع يقرأ الفصل الخامس ويرجع الفصل الأول يبحث عن يا ترى من يتحدث هو نعم. ثابت أو نعم. أبو ذر.
1: يعني كسر تتابع الأحداث.
0: صحيح.
1: كسر تتابع الأحداث. يعني القارئ في آخر الرواية يعيد تشكيل الأحداث حتى يفهم الرواية، وقد استعمل هذه التقنية كذلك في مقبرة الغرباء. غياب البطل قلنا التقليدي.
0: صحيح.
1: أي ظهور فكرة لا بطل. يعني تشظي البطولة، إذا يتشظى السرد وتتشظى البطولة ويوزعها على شخصيات عديدة ما نعرفوش. أنا تعرف شكون البطل ريتو؟ أنا البطل حتى أنا قيتها الحق على دي مرة واحدة وما زلت ما نحفظش النونو ولا ذاك يقول هو ذاكية البديل اسمه نونو هكا
0: فوفو
1: فوفو رأيته هو هذا البطل. لماذا؟ لأنه يحمل تفاصيل المدينة. هو الذي يحفظ المدينة من الضياع من الاندثار. يعني هو ذاكرة المدينة، وقد قال ذلك السيد. ولذلك قلنا أن الروائي مختار الغدني قد صنع عالما حقق فيه التوازن بين الحقيقة والخيال،
0: الفضاءات والشخوص وحتى الأزمنة اللي موجودة في الرمادية كل واحد منها ذاكرة بحد ذاته. فأعتقد أنه القراءة الأولى لا تكفي لنفهم سردية مختار الورغمي.
1: نعم.
0: وأعتقد أيضا أنه مع كل قراءة سنكتشف أكثر وأكثر على نعم. سردية مختار الورغمي. فقط قبل ما نودعك دلال نحب نسألك على فكرة، وهل وافقينني في ذلك، أبو ذر تحدث وفتيلة الرمادية كل بكل فصولها هو الشخص اللي يدخل الفرحة على العائلة، هو الشخص المشاكس، الشخص اللي تحسي بالحركية والنشاط، ولكن أين هي عائلة أبو ذر الصغيرة؟
1: ربما هذا جزء من الدستوبية أو التهميش. ربما تعمد الكاتب أو السارد أن يجعله كأنه منبت، نحس كأنه أبو ذر هو منبت.
0: صحيح.
1: هكذا قرأت هذه الشخصية في القراءة الأولى، وصدقا قرأت الرواية مرة واحدة يعني أعتذر من المختار. سنقدم ربما مقالا في الرواية، سنقدم هذه الرواية في بنزرة إن شاء الله أو في تونس العاصمة. ولكن هكذا قرأت هذه الشخصية في بداية كأنه شخص منبت.
0: صحيح. والرحلة هي ليست رحلة يأس لأبو ذر أو لثابت، الرمزية متاع الأسماء ثابت
1: الثبات
0: وفي عالم كله شتات وكله تناقض
2: نفسها.
0: وكله ونفيسة نفيسة الأم طبعا
2: الأم.
0: ما تجم تكون كان كنز ونفيسة
1: طبعا.
0: فلهنا الرحلة ظهر لي ما هيش رحلة يأس بقدر ما هي رحلة وعي.
1: نعم. والكتابة وعي راه.
0: صحيح.
1: والكتابة وعي، وقد ذكر ذلك في مفتتح الرواية. يعني ثم ولا ننسى يعني ثم ديسيتاسيون سيتهم
0: محمد شكري،
1: ولكن تحدث عن أن الكتابة هي مسؤولية. هي يعني وعي، والكتابة هي التي تغير العالم وتغير نظرة للأشياء.
0: صحيح صحيح. وهذا بعض من حتى ما وجد في الرمادية لمن يرغب في قراءة الرمادية ولمن يريد الاطلاع على الرمادية لمختار الورغمي. دلال سعيدين جدا بأن كنت موجودة معنا في إذاعة تطاوين وفي جارة القمر لليلة. احنا بدينا الحديث معك بمقطع من أغنية الخوت.
1: أنا حبيت نشكرك برد عليك الأغاني خطر محليهم، وعندي برشا مسمعتهم مش الأغاني، عندك طابع الجنوب هزونا للصحراء. وزلك الأجواء متاع الجنوب الجميلة برشا.
0: وهو بعض من حتى ما وجد في الرمادية لأنه جرت القمر في العادة الربياتي كلها. ولكن
1: والحب نشكر سي مختار على الإحالات في تفسير تلك الكلمات، يعني بالحق قداش عاونتنا في برشا كلمات انا بيجي ما نعرفهمش الحق.
0: صحيح.
1: لكن نلقاو لك التفسير مهم جدا، وخاصه ان الكتابه او هذه الروايه حلقت خارج تونس، هذا مهم جدا للقارئ العربي. ونتمنى له التوفيق وهنيئا للمكتبه التونسيه بهذا المنجز الروائي.
2: شكرا
1: سيده الكريمه.
2: عايشك دلال، الله يخليك.
0: من الحديث الاكاديمي باش نرجعوا الى المقاطع الموسيقيه والاغنيات اللي كلها فيها رمزي تتعلق بالرمادية. كان نقول لك قبل ما نسمع الأغنية كان نقول لك أشخصني كان ربي عطاني بالقسم عبهول والصحب الشاير اسقطتها في الرمادية. مختار تحدثت على ذولة ترش، تحدثت على الكثير بقعود. أنا بقعود عرفتها في الرمادية ما نعرفهاش،
2: ما فيش لأن للأسف معناها غزارت إنتاجها ما يعرفها تحد.
3: أشخصني كان ربي عطاني تفرحت زماني ونرتاح من العقل من الوقت جورا شقاني واشخصني كان ربي عطاني تفرجنا وبعد مده ومولاي يفتح ابوابه والايام رده برده بين الحفاه والرطابه ما يدوم في الوقت شده وبالحي

0: اش خصني كان ربي عطاني. وصلنا معها الخمسين دقيقة بعد 11 متاع الليل والوقت يمر سريعا مع الأدب والحديث في قراءات رواية الرمادية اللي نحتفل الليلة بإصدارها مع الروائي مختار الورغمي وأصدقاء مختار الورغمي. نحن حاولنا الاتصال بسونيا مدوري حتى نتحدث على قيمة وأهمية أنه يكون الناشر مهتم والناشر مؤمن بمشروع الروائي. سونيا مدوري لها الكثير من الفضل في أنه الرمادية تكون موجودة عندنا وبين أيدينا كرواية ورقية نقروها ونستمتع بما فيها من أفكار ومن معاني. وكنت تسمعوا في الباحثة دلال الغربي وفي الدكتور مصطفى بوقطف وليلى الهاشمية، والأكيد تنجموا تطلعوا على الكثير مما كتب في الرمادية وما سيكتب في الأيام القادمة في الرمادية من معاني ومن إسقاطات. في السياق هذا نحب نشكر أيضا نور الدين اللي كان المفروض يكون موجود معنا ولكن لظرف خاص ما نجمش يكون موجود معنا، عطاء الله سالمي عطاء الله أبو سالمي من الجزائر، وضيفة
1: الشفيعة
0: بوقشة أيضا من الجزائر. إن شاء الله قريبا كلهم يكونوا موجودين ونحتفل أكثر وأكثر بإصداراتنا التونسية اللي أكيد عنا الكثير ما نتحدث فيها.
1: هو كانت وجده كل فيروس في بالي نكمل ماضي ساعة
0: في دقائق سريعة جدا بعض الأسئلة فيما يهم الرمادية ما نجمش موجود بحذية مختار وما نسألكش الأسئلة هذه الكل. في فيزياء الضوء الرمادي هو مزيج الضوء والعتمة، هل الرمادية في روايتك استسلام للظلام أم أنها انتظار واثق لفجر آت لا محالة؟
1: قبل أن أجيب لابد من تحية خاصة للصديقة الشاعرة سونيا المدوري على مجهوداتها فعلا وعلى عملها المتقن، هذه كلمة حق أقولها. السؤال، الرمادية ليست استسلام، بالعكس الرمادية هي انتظار لفجر آت وأنا متأكد أنه سيأتي.
0: يقولون أن الرماد هو الأثر الأخير للحريق، ما الحريق الذي اندلع في بيت ثابت وهل كان وقودا لشيء ما؟
1: اندلعت عدة حرائق في بيت ثابت ولكن بحكمة الشيوخ تمكن من تجاوز تقريبا كل الحرائق وخرج من كل معاركه سالما.
0: فصول الرمادية تسعى كشهور الحمل، هل كانت الرمادية ولادة متعسرة لمدينة منسية أم أنها كانت محاولة لإعادة إحياء جنين مات في رحم التهميش؟
1: الإجابتين ينجم يكون صحيح.
0: ولنا القراءة، الرماد في الأساطير هو مهد الفينيق الذي يبعث من جديد، فهل فصلك الأخير وهو التاسع مختار بداية ولادة جديدة من قلب غبار ما؟
1: ستنهض يوما كطائر الفينيق.
0: الرمادي لون محايد ولكنك لم تكن محايدا أبدا مختار، بقدر انحيازك للمهمشين فكيف جعلت لونا صامتا باهتا لا روح فيه يصرخ بوجع المهمشين؟
1: هو قيلت لي يوم التوقيع أخشى من أخشاه أن تكون أنت رمادي، لذلك سأجيب أنا على
0: عندي انترفيو لو كنت رمادي أنا
1: سأجيب أنا على الأثير. أنا لم أكن يوما رماديا سواء في بداياتي كتلميذ ثم كطالب ثم كمدرس، أنا صاحب موقف واضح، لذلك لا يمكن البتة أن أكون محايدا، وقد قلتها أكثر من مرة. لما دخلت سوق الكتابة بين قوسين أضع كلمة سوق حتى لا يتهمني أحد، كان عندي هدف واضح هو أن يكون مختار الورغمي صوت من لا صوت لهم، لذلك
0: تنحاز للمهمشين
1: في رواحيل المهمشين كانوا موجودين لكن بدرجة أقل، في مقبرة الغرباء كانت واضحة جدا، في الرمادية أيضا. إذن لست محايدا وسأكون دوما في صف المهمشين، وليس من باب الصدفة أن يكون تصدير الفصل التاسع
0: لتشيغيفارا،
1: والكل يعرف من هو تشيغيفارا.
0: ختام حبيت الرسالة أنه الانتماء ثوريين نعم، ولكن في نفس الوقت لنا انتماء، والانتماء للوطن وللسلام الأممي بشكل عام.
1: هذا لا يلغي ذاك.
0: صحيح. الرماد في الرواية ساعة رملية يتسرب منها عمر أبطالك مختار، فتحول الركود الرمادي إلى حركة سردية تشد القارئ من الوجع إلى الأمل أو لا؟
1: تشد القارئ من الوجع إلى الأمل. هو القارئ
0: بسم الله عليكم
1: عفوا القارئ وهو يتصفح الرمادية فعلا هو في كل سطر هو يمني النفس بأمل. أحيانا يجد هذا الأمل وأحيانا لا يجده.
0: صحيح.
1: وهنا ربما أعتذر من القراء قد لا تجدون ما تبحثون عنه، وهذه ربما ميزة الرمادية. صديقتي دلال تحدثت عن الفلاش باك والتكسير السرد لأن فعلا بالنسبة لي على الأقل هذا موقفي، لست مستعدا أن أكتب رواية لما يقرأ القارئ 10 أسطر أو 15 سطر يتنبأ ببقية الأحداث، بالتالي لا فائدة من الكتابة.
0: أنت كتبت مختار بشكل ما، كتبت وأرخت لجيل كامل ولمختلف الأزمنة التي مرت على هذا الجيل أو لمختلف المراحل تاريخيا لهذا الجيل، وهذا من حقك كروائي أن تكتب الواقع، أن تكتب الخيال، أن تكتب ما تشاء، ولكن أنه تخلي وثيقة تؤرخ إلى مرحلة ما وإلى عمر ما، فهي مسألة أكيد سيبحث فيها الكثير من المحللين. نحب قبل ما نختم في أقل من دقيقة أعود على الفصول التسعة. محمد شكري، صدام مع الهوية والبدايات، مختار، الفصل الثاني، جلال عامر والسخرية، وأنا اكتشفت جلال عامر عبر الرمادية. فشكرا على وجود جلال عامر وعلى البحث في جلال عامر، وجلال يسخر من القاع ومن المهمش. صحيح جدا. الفصل الثالث، جبرة، إبراهيم جبرة، وما يكتب جبرة للمنفى وللفقد. الفصل الرابع، الوجودية التونسية مع المسعدي، وكان لابد في تسع فصول من أنه يكون الرابع المسعدي لأنه سنتحدث عن الوجودية والوجودية التونسية تحديدا. الفصل الخامس، ساحر الصحراء، إبراهيم الكوني، ونجموش نحكو على الفضاءات والأماكن من غير ما نحكو على الصحراء. الفصل السادس، سخرية عمر من جديد، وهي الوحيد اللي عودتها مرتين، مقصودة جدا ظاهرة. والفصل السابع، صنع الله إبراهيم، وما لصنع الله إبراهيم من صمود أمام الأنظمة، صمود الفرد أمام الأنظمة. من عبد الرحمن منيف، وذاكرة المكان والمدينة. والتاسع، تشي غيفارا، من الخروج من الذات إلى المجموع، ومن الفعل الثوري إلى الانتماء. هذا بعض مما في الرمادية. كلمة الختام عندك مختار.
1: شكرا فيروز، شكرا لكل من تدخل في هذه الحلقة، على أمل أن يكون بقية الفريق في لقاء آخر إن شاء الله. يبقى دور الكاتب هو أن ينجز فعلا إبداعيا، وأسطر تحت إبداعيا، ومن حق القارئ أن يفهم كما يريد، ولن أناقش أحدا في ما فهمه.
0: نلتقي دائما عبر موجة إذاعة تطاوين في ساعات تجمعنا على المحبة وعلى الجمال وعلى البهاء والنقاء. ليلتكم سعيدة. جارة القمر بكرة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: منتصف الليل على موجات إذاعة تطاوين، أهلنا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري هو الأخير على موجاتنا. تحتضن تونس العاصمة اليوم أشغال منتدى تونس إفريقيا للصمود والإنصاف في الصحة العمومية، ويهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات حول الاستعداد للأزمات الصحية وإدارتها وتعزيز قدرة الأنظمة الصحية على الصمود في مواجهة المخاطر. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني التوصل إلى اتفاقية سلام بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على وقف فوري ودائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وأضاف أن مراسم التوقيع الرسمي على الاتفاق ستعقد في سويسرا يوم 19 من شهر جوان الجاري. في واشنطن أعلن الرئيس الأمريكي أن الاتفاق مع إيران أنجز بالكامل، مؤكدا أنه سيسمح بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي على الفور. وفي إيران أفاد نائب وزير الخارجية الإيرانية أنه سيتم الإعلان الليلة عن إنهاء فوري ودائم للحرب على مختلف الجبهات، كما سيبدأ الليلة إنهاء الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران. شهدت أسعار النفط تراجعا بأكثر من 3% بعد إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وفق ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء. ونختم بالرياضة، حيث يستهل المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب السويد ضمن منافسات المجموعة السادسة، وتنطلق المباراة في حدود الساعة 3 صباحا بالتوقيت التونسي. انتهى الموجز، تصبحون على خير وبالحظ الوفير للمنتخب التونسي في مونديال كأس العالم.

0: النقطة أول السطر. في البداية كان السؤال وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر. نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المضيئة في مسيرة إنسان. نقطة أول السطر ترسمها معكم ليلى بعجيلة.
1: مساء الخيرات مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات الأولى والحرة في لقانا المباشر كيف ما العادة. إذا البرنامج اللي تعودته أكيد معناها استضافاته اللي هي في الحقيقة فنية وغير فنية متنوعة أكيد، لأنه ضيوفنا متنوعين واستضافاتنا الكلها في زاوية معينة ما تعودوش بها ضيوفنا، وكذلك ما تعودناش نحن بها، باعتبار احنا ما نحكيوش لا على جديد فني ولا جديد على مستوى الكتابات ربما الأدبية ولا الشعر، ولا هي كلها فنون على العين وعلى الرأس، لكن احنا ناخذ في زاوية معينة في نقطة أول السطر مع كل المبدعين رحلة الأمل ورحلة الأحلام ورحلة المحطات المضيئة في حياة كل فنان، في حياة كل مبدع يسجل حضوره معنا في نقطة أول السطر. في كل مرة ضيفنا نكتشفوه من أول وجديد، لأنه نتعرف على أشياء ما كناش نعرفوها على ضيوفنا إلا بعد ما يكونوا معنا في نقطة أول السطر. كما مش نكتشفوا بعدنا ضيفنا الليلة أكيد اللي بتعرفوا عليه بعد شوية نورنا في نقطة أول السطر. نقطة أول السطر اللي يخرجها تقنيا زميل رشيد بوزاخر، وكيف ما العادة ليلى بعجيلة معكم من أمام الميكروفون.

0: لقاء نتواصل معكم من خلال نقطة والسطر. أكيد باش نرجع لذكريات هذا النغم الجميل اللي بصوت ضيفي الليلة اللي هو فنان اختار الوفاء للطرب الأصيل. هو واحد من الأصوات التونسية اللي اختارت طريق الفن الملتزم والراقي وبقى وفي للغنية ذات المعنى وللطرب العربي الأصيل. هو عاشق للغناء قبل ما يكون باحث عن الشهرة، تعرف باهتمامه بالأغنية الملتزمة ذات البعد الإنساني والاجتماعي، وكان يؤمن ديما أنه الفن رسالة قبل ما يكون مهنة. ورغم أنه الأضواء الإعلامية ما هيش دايما منصفة ليه، فإنه اسمه دايما حاضر عند عشاق الطرب في تونس، خصوصا عند الجمهور اللي مازال يعتبر الأغنية فن للروح مش مجرد مادة للاستهلاك السريع. وبرز على امتداد مسيرته الموسيقية بشكل لافت في نحت وتشييد ربما خط إبداعي متفرد قوامه الأغنية الملتزمة، خط ما حدش عنه بل كان من أشد المؤمنين بيها، على اعتبار أنه اختار أنه يغرد خارج المألوف والمتعارف عليه منتصرا في كل أغانيه لإرادة الإنسان الحر والوطن والانعتاق والتوق دائما لمعانقة الروح ومعانقة الضوء والحرية. هو الفنان القدير والمبدع والمتفرد اللي نورني ليلى من خلال نقطة أول السطر، وقبل أنه يفتح لنا أدراج الذاكرة وكذلك صندوق الذكريات ونحكيه معها ليلى على مسيرة فن حقيقي ما تموتش لكنها تتجدد في كل لقاء حي ومباشر معنا ومع جمهوره المبدع على الدوام. صالح حميدات، مساء الخيرات، نورتني، شكرا لك على قبول الدعوة ونورت نقطة أول السطر موجة إذاعة التطاوين.
1: مساء الخير ليلى، ومساء الخير يعني كل مستمعي إذاعة التطاوين. نعرف اللي تسمية عروس الصحراء يعني تبقى دائما التسمية اللي على الأقل تعطي نكهة جنوبية صحراوية للإذاعة التي أنا شخصيا عندي فيها عديد الذكريات من الإذاعات القريبة إلى قلبي، لأنها لأنه اهتمامها وبثها للأغاني واهتمامها ذي معناها بالعكس الفنان في حاجة إلى أنه يكون دائما متفاعل مع وسائل الإعلام، وهذا طبعا يشرفني. ومبروك البرنامج الجديد نقطة ورجع السر.
0: أيوة نقطة ورجع السر.
1: كلك نقطة ورجع السر.
0: وهو كذلك. يعطيك الصحة. نحن نكمل المعلومة الأولى وبعد نعود ونرجع الأول السطر. هذاك علاش اخترنا هذا العنوان. في البداية بدينا أنت غنيت قلت شكرا أبي، أنا نقولك شكرا على حضورك معنا، نورتنا عنا برشا ما سمعناش صوتك وما كنتش حاضر معنا من زمان. شكرا أبي، فيها ذكريات وتنرجع لها بعد شوي، لكن احنا تعودنا في البرنامج أنه بدايتنا دائما نرجع للسنوات الأولى في حياتك ونرجع لأجواء المدرسة الابتدائية وأول يوم في مدرستك الابتدائية. كيفاش كان هذا اليوم؟ شو تتذكر منه؟ من رافقك؟ شكون المعلم أو المربي اللي تقابلت معه أول مرة؟ شكون الصديق اللي خذيته صديق من أول يوم في حياتك؟ شو تتذكر من هذاك اليوم؟
1: والله الحق عديد الذكريات.
0: جيد.
1: أولا ساعة معناها المدرسة كانت في قلب العاصمة، لأنه أنا ولدت في الجنوب، لكن شاءت الأقدار نجي عمري تقريبا 5 سنوات في تونس العاصمة، وقريت في تونس العاصمة، قريت في مدرسة ناجي عبد الرزاق الشرايبي اللي هي بعد أصبحت يعني اللي تقريبا معهد اليوم وتطور طبعا. وكان اللي أتذكر وأنا كان فيها مدير فرنسي، لأنه مازال وقتها المتعاونين الفرنسيين مازالوا متواجدين في المدارس التونسية. طبعا الأساتذة التوانسة أغلبهم سي عبد الحميد، سي جنيح، مدام سعيدة، يعني معناها سي حسين خفش رحمه، معناها عديد الأسماء. الحق البداية اللي أنا أتذكر منها أنه طبلية يعني اللي ما يوضع على الرقبة، يعني كان أبيض يعني وفيه فيه ريبون طبعا، حتى إن نفرز البنت من الولد يعني كان عندنا اللون الأزرق احنا، لكن الوحدة كانت بيضة هي نفس اللي حط مع الرقبة، يعني كان عندها نكهة خاصة. يعني أنا عشت طفولة ودخول إلى المدرسة بلباس بالطريقة يعني المنسجمة معك
0: جيد
1: يعني زي الموحد والأجواء هذيك الحميمية اللي اليوم صحيح هي موجودة لكن بشوي بشوي قاعدة للأسف ساعات نحس
0: نوعا ما نوعا ما
1: تسيب شوي فيها
0: صحيح.
1: نعم نعم لكن هذا عشناه باش نقول لك شكون رافقني مما لا شك فيه معناها اخواتي الحق احنا خاطر احنا صغار يعني كنا في الحومة نخرجوا مع بعضنا الوليدات الصغار اللي احنا في نمشيو سرابا يعني مجموعة كاملة مع بعضنا
0: الرفقة طيبة
1: كنا ما كناش نتعبوا برشا ولدينا معناها كنا نمشيو مع بعضنا معناها مجموعة نمشيو وبعد في الرجوع نرجعوا مع بعضنا بالتالي نتذكر انه خرجنا من الحومة مجموعة مع بعضنا أكيد معناها الحضور للأيام الأولى تكون لازم تكون ثم حضور الوالدين بابا
0: الله يرحمه
1: كان حاضر خاطر حضوره نصوره أكثر باعتبار أنه هو وهو زاد مثلثنا أنه نعمله على رواحنا لأنه هو زاد كان إداري يخدم في الإدارة بالتالي ما نصورش أنا بابا باش يضيع وقته مش ما يمشيش في الإدارة على خاطر باش يهزنا نقراه
0: ولكن لابد من
1: الأيام الأولى ما يخلينا نعمله على رواحنا ما نضيعولوش وقته زاد
0: ولكن لابد من أنه الإنسان شوية يحس معناها الإحساس بالأمان أمان خاطر في وجود ديما الوالدين يلزم يكون فما كسند على الأقل في النهار الأول النهار الثاني وبعد بطبيعة واحد باش يتعود ويستانس ويشوف صحاب ويعمل أصدقاء ويتعود بالجو متاع المدرسة فماشي واحد من الأصدقاء اللي تعرفت عليه من بداية معناه من وقت المدرسة الابتدائية وحافظته على الصداقة إلى يومنا هذا
1: مجموعة لبس بها عندي
0: جيد.
1: يعني عندي نذكر صالح الزاوش مثلا صالح الزاوش هو واحد من اللاعبين وصل حتى للفريق الوطني في كرة اليد احنا فرقة حومة مع بعضنا عندنا فوزي جولسون كيف نادي الفريقي في كرة اليد معناها فريد الحصايري شكري بن عياد مجموعة لبس بها معنى أسماء
0: هذه
1: تبارك الله كل واحد في مجاله توا موجود في مجاله بدينا مع بعضنا ولات حومة تفرقنا بشوية بشوية لمحالة لكن معناها ما زال ثم تواصل فتحي والنيش نتذكر يعني من جربة ديما نعملوا عليه جو معناها كان عنده ديما النكهة الجربية وكان ديما صاحب نكتة وساحب فتحي معناها ربي فضله لطفي عاقو حسيلو عديد الأسماء اللي أنا مازلت نتذكرها وقعدنا متواصلين مع بعضنا طبعا بطبيعة الحال هي الحياة المعترك الحياة خطر الالتقاء بعد يجي ربما صحيح. بعد عندي لطفي عطروس ما شاء الله معناها أسماء كثيرة الحياة الحق ما خلتنا معناها التقينا بعد معناها وقعدنا

0: مع بعضنا هو شيء جميل وشيء باهي. وهذا كيف يستمر وينطلق من الطفولة ويزيد يقدم القدام حاجة طيبة.
1: ما فيش شك في حياتك كنت تحب تطالع تقرأ الكتب؟
0: طبعا أنا الشغف بالمطالعة.
1: كان صديقك معني الكتاب في حياتك؟
0: والله معناها ككل يعني خاطر انا المدرسه اللي انا معناها تعلمت فيها هي المدرسه اللي فيها استعاره الكتب. كان تما الكتب ونرجعوا الكتاب واذا كان نرجعوا ناقص ناكلوا ضربات بالمسطره واذا كان مثلا الكتاب ما سخناه ولا عملنا له حاجه لما ثم نتعاقبوا. احنا من ماك الجيل هذاك معناها الجيل نتاع استعارة الكتب إلى غير ذلك.
1: دونك تذكرش معايا أول عنوان قريته كتاب شد انتباهك ربما بقطع النظر على الكتب معناها اللي قريناهم في المدرسة أو في المعهد وفي الليسي من الكتب اللي معناها كي حسيت روحك أنك تحب تقرأ تحب تطالع شنو العنوان ربما اللي شدك أول كتاب قريته؟
0: هو باش نقول لك نتذكر اول كتاب كنت صعب جدا
1: صعب شويه
0: نتذكر اول كتاب لكن لكن انت والمرحله اللي كان نحكيوا عن المرحله الابتدائيه طبعا الكتب كانت نتصور ما تتجاوز معناها النواحي القصصيه ربما فيها وفيها خاصه التركيز على اكثر على الاعتماد على اللغه العربيه اكثر معناها ربما القصص اللي هي مكتوبه باللغة العربية يعني احنا في جيلنا ما كناش حتى طول اليوم القصص صغيرة يعني ربما ثم حتى بالدارجة لكن احنا كنا نقرأ القصص اللي باللغة العربية يعني لأنه ممكن هذا كان ساهم في أنه اللكنة نتاع اللغة واعتمادنا على اللغة العربية كان بالأساس حتى من خلال المطالعة للكتب العربية.
1: صحيح.
0: ما نجمش ما نذكرش عناوين معينة لكن كان ثم سلسلة يعني ثم تقرأها مثلا القصص اللي فيها سلسلة مترابطة
1: بالضبط
0: يعني خاصة اللي عندها علاقة بالحيوانات سلسلة ربما
1: ولكن البوليسية بلكش
0: نعم نعم معناها متنوعة بعد طبعا اللي كنا نحكي وإحنا المرحلة الابتدائية ربما في المرحلة الثانوية تولي الأمور تطور شوية اللي ناخذ ونوصلوا قليلة ودمنا وتحسين والحاجات يعني اللي ربما اللي فيها معناها أكثر خاصة على الأدباء والمفكرين المعروفين وإلى غير ذلك.
1: خلينا ندخل شوي عالم الموسيقى وتذكر شيء أول غنية قبل ما قبل معناها ما تغني أنت وما نعرفوك صالح حميدة الفنان أول غنية هكا سمعتها تنجم تكون مثلا في الراديو في الدار الوالدة تعمل في حاجة تقد في حاجة ما نتعرف قبل نحن عندنا محلاها كل السناسة ذيك في الديار التونسية الكلها راديو ديما من السبعة متاع الصباح وهو يمشي في الكوجينة وفي النهار الكله معناه هو الرفيق متاع خاصة ربيت البيوت فماشي هكا غنية تفيق عليها فماشي غنية تسمعها دوب ما ترجع للدار ولا سمعتها في مكان آخر ربما وأول مرة معناه تشد انتباهك غنية وتحبها؟
0: نعم هو هو ثم ممكن هو السؤال انا كنت مثلا ننتظر تقول لي اول غنية انت غنيتها
1: لا جايين هذيك ما نحب نعرف وقتاش انت
0: بتقول بالنسبه للاستماع انا نتذكر كنت متضامن مع امي ربي يطول في عمرها
1: ربي يفضلها
0: كنت مغرومه برشا بفريد الأطرش فريد الأطرش معناها نتذكر هذه الربيع وقت اللي خرجت معناها وخاصه التقسيم مع العود
1: صحيح.
0: والأغنية في حد ذاتها كنت معناها كان عندها وقع كبير
1: معناها
0: لنتذكر انا وقتها معناها كنت ما ترفع انه الوالده ربي يحفظها كنت تلمهم مغرومه بفريد الأطرش حلقه التصويره تاع فريد في الدار يعني يخي تخلى باب النهار قال شنية ذي نحيو لي التصوير انتع البكاية ذي البكاية وطبعا فريد الأطرش معناه معروف يعني
1: في ايه وصحيح برشا ايه اما برشا يوسفوها
0: كيكا قالتوا البكاية ذي قالتوا امي البكاية ذكا هولي فانا كان عندي التضامن مع الوالدة وربما التضامن هذاك رسخ عندي معناها من البداية على الأقل في الجانب الاستماعي لأن الفترة هذيك كانت الأغاني الطويلة هذه ونعرف أنه ذكر شم النسيم المناسبات الكبرى اللي كانت موجودة في, في, في مصر معناها وكل عروض اللي كانت تخرج معناها دوريا وربما ثم مناسبات تخرج فيها معناها في مصر كانت يخرج فيها الجديد نتاع الفنانين الكبار معناها مثل ذلك عبد الحليم
1: خاصة أنت عبد الحليم.

0: ما نحكيوش عبد الحليم تونس هو صالح حميدي
1: هو في الفترة هذيك راهو الأغاني الطويلة
0: أي
1: خاطر الأغاني الطويلة ليلة ممكن احنا توا في الجيل نتاعي أن الأغاني الطويلة كنا نحفظها عن ظهر قلب
0: صحيح
1: كان عندنا نوعا ما من الشغف لأولا ساعة الأغاني الطويلة في جيلي أنا كانت أغاني كلها باللغة العربية يعني تقريبا ولكن شنو اللي يميزها أنه أغنية تقاها أغنية متكاملة معناها تلقى فيها مقدمة موسيقية ومعها طول الأغنية وانت تعرف أنه الفترة هذيك كانت الأغاني الطويلة كان عندها دور يعني كبير في بالتالي معناها الأغاني هذه من ناحية الاستماع سيطرت نسبيا على على على على الطفولة معناها والفترة هذيك حتى في الثانوي أنا نذكر معناها وفاة عبد الحليم جت في الفترة تقريبا أنا في السنوات الأخيرة معناها قريب البكالوريا معناها في مازال تقريب زني قبل سنة البكالوريا بالتالي المرحلة هذيك كان مرحلة الاستماع ومرحلة المراهقة اللي هي جت فيها ممكن كان عندنا تما محظوظ الشاب المراهق اللي يكون في الفترة هذيك عنده أغاني اللي ترافقه في مراهقته لأنه تلقى نوعا ما ثم معناها سوتيان
0: اي ثم مرافقة
1: ثم مرافقة معناها للأغاني بالتالي حتى الإحساس نتاعك انت كشاب تلقى الفنان يعبر لك عليه
0: بالضبط
1: الإحساس بالمشاعر تجاه
0: ثم شكون يشاركك الحكاية اللي أنت تعيشها من خلال الأغاني هذيك والكلمات الجميلة صحيح وأول مرة سالح حميدات يكتشف صوته أول مرة
1: هنا حاجة ترسخت عندي الحق وأنا متذكرها مليح هذه كان عمري 10 سنوات وكنت في المدرسة الابتدائية وفي حفل نهاية السنة في حفل نهاية السنة معناها بون طبعا واحد صغير ومعناها طلعوني فوق الطاولة وغنيت غنيت معناها خاطر كان ثم وقت
0: سمعوك قبل اكيد
1: كان ثم استراد لوتا كان ثم ديتابل وكذا بالتالي باش ولايد صغير باش يغني في حفل لانه يطلعوا فغنيت نتذكر وقتها غنيت محمد عبد الوهاب ساعات ما بشوف جنبي
0: وانت عمرك 10 سنوات
1: نعم وانا عندي 10 سنوات غنيت الاغنية هذه معناها طبعا مع حفظ الكلمات وحفظ النغمات والتركيز الى غير ذلك بالتالي معناها وتحت كل التشجيع معناها
0: ما خفتش ما رهبتش ما جيكش شويه خوف شويه رهبه شويه تراك
1: ما جبتش ربما معناها الطلعه الاولى لكن هذاك بشويه ساهم ممكن كان عنده دور في انه معناها الالتقاء بالمجتمع لما تكون علاش احنا اليوم نقولوا راهو حتى معناها الاطفال الصغار لما تحطوا في وسط خاصه اذا كان انت اكتشفت موهبه من المواهب
0: صحيح
1: لازم توفر له الفرصه ولو في معناها في محيط عائلي توفر له الفرصه كيفاش معناها ينقص مك الخجل وكل الشحنه هذيك نتاع الخجل والخوف لانه هذيك تصنع حتى التردد وحتى التلكؤ في الكلام
0: صحيح.
1: يعني يعرفوا انه برشا معناها تلقاهم من بالخوف نتاعهم معناها يولي وكوك شويه
0: يعني صحيح يعاني من مشكله في الكلام
1: بالتالي الفرصه اذا كان واحد جاته فرصه انه مثلا يمشي تنسوا كيفاش يمثل كيفاش يغني قدام الجمهور هذه في حد ذاتها مهمه انا ممكن كان عندها دور هذه
0: اكيد 10 سنوات ساعه ما بشوفها جنبي مش حاجه سهله
1: سعر. نعم
0: اي تبارك الله بي هذه اول مره وانت عمرك 10 سنوات في المدرسه الابتدائيه في نهايه السنه الدراسيه يعني ما نتصور كي اختاروك انت باش تغني اكيد فما شكون سمعك غنيت يعني ماهوش اختيار اعتباطي ما جيت شكاكة اي باش نعيطوا لصالح حميدتي غني الطفل الصغير هذا باش نعطيوه غني صحيح ولا
1: صحيح ممكن نذكر في الريكرياسيون في فترة الاستراحة كنت
0: يعني من وقت انت كنت مغرم
1: كنت نغني ندندن معناها يسمعوني بالتالي المعلمين معناها كان عندهم يعني اهتمام كبير نعرفوا اللي المعلمين كانت مرافقتهم للتلامذة يعني عندها
0: هم أول مكتشفين للتلامذة متاعهم هما يعرفوا شكون التلميذ اللي تبركل عليه عنده هواية في حاجة وساعات حتى هما يوجهوهم ولا ساعات حتى يبدأوا الوالدين ما ياخذوش معناها هكا ما ينتبهوش ربما هما يحكيوا لهم راهو مثلا ولدك تبركل عنده صوت حلو ولا ولدك راهو عنده تبركل معناها هكا تجارب محلية في الكتابة ولا في الرسم ولا يعني أنا نؤمن أنه أول مكتشف هو المربي هو المعلم
1: أكيد أكيد أكيد
0: بالضبط
1: سعيدة أنا نتفكرها منيح لأنه كان زاد عندها دور بعد الفرصة هذيك اللي جات أنه أنا دخلت إلى دنيا الأطفال معناها بناء على كل المواقف هذيك لأنه وقتها في الفترة هذيك اكتشافهم لأن أنه غني لغير ذلك كان هذا فرصة باش دخلت يعني في كل ربما بين ذفرين معناها النخبة الصغيرة اللي دخلت في البرامج من عدوني الأطفال فكانت فرصة وغنيت وقتها حتى في بشوية معناها حتى لين نتذكر حتى أول ظهوري في المرحلة الثانوية الأولى بالبداية كان زاد عندها دور دخلت يعني للنوادي الموسيقى بالتالي معناها كان
0: المرحله هذيك
1: نعم والفرصه الاولى اللي انت ربما عنوان برنامجك هي لانه الفرصه الاولى تصنع حتى هي الفرصه الاولى يعني هي اللي تصنع الحدث
0: بالطبيعه
1: لانك اذا كان اكتشفت انت حاجه من اول مره انت لابد انك تبني عليها تبني على الشيء الايجابي فك الحاجه هذيك
0: اكيد
1: هذه كان في الجيل نتاعنا عشناها احنا لانه وقت اللي المعلم مثلا ولا المحيط نتاعك يكتشف فيك حاجه من غاديك يعمل لك كل
0: يحضر لك الارضيه
1: يحضر لك الأرضية وهذا المهم اليوم لابد أنه نتعلموه باش نجموا نتعاملوا به الأبناء نتاعنا لأنه في الأخر أي حاجة تكتشفها أنت يفوت سوتيسي لوكازيون معناها لازم أنت تحاول تلقى الفرصة هذيك وتواصل لأنه ما توخرش معناها لابد أنك تقدم
0: بالطبيعة أكيد وقت اللي باش نسألك معناها في أول أغنية أكيد باش يجيونا ثلاثة أسئلة في سؤال خاطر كي باش نسألك أول أغنية أنت غنيتها أكيد باش نسألك أول شاعر غنائي تعاملت معاه وأول ملحن دونك في الأغنية هذه الأولى أعطينا كواليسها كيفاش جيت الفرصة
1: أول أغنية هو إذا كان نمشيو في أول أغنية غنيتها يعني الغيري يعني
0: لا هو إنتاجك الخاص
1: إنتاجي الخاص أنا هنا نجم نذكر هنا أول ملحن طبعا هو سي عز الدين العياشي الله يرحمه وأنا عز الدين العياشي بصراحة معناها نتمنى لأنه هو في البرنامج في السنوات الأخيرة كان عندي معناها في البرنامج أنه باش نقيم حفل في مدينة الثقافة باش نعمل فيه نوعا ما ريتروسبكتيف يعني على كل الانتاجات نتاعي من بينها باش نرجع إلى البداية إلى كل المراحل والمحطات خاطر أهم حتى بالنسبة لي أنا في
0: البداية
1: في الموسيقى البداية كانت الفترة اللي كان فيها سي عز الدين العياشي هو رئيس نادي الموسيقى في معهد الوردية بتونس ومعهد الوردية بتونس معناها معروف يعني من المعاهد اللي تم اكتشاف فيها عديد الأصوات الفنية وهناك عديد
0: خرجت منه برشا أصوات
1: نعم بالتالي أنا نتذكر مثلا أول أغنية غنيتها باش دخلت للنادي هذا كانت لعبد اللطيف التلباني يعني يا نجمتي حيرانة زي سهرانة زي أنا كانت من الأغاني اللي فاجئت بها سعزين لأنه
0: هو أنت ديما تفاجئ سالح راهو مش هذي هو تفاجئ حتى وأنت عمرك 10 سنوات تغني لي لعبد الوهاب أغنية صعيبة كيما هذيك حتى هذيك مفاجأة
1: نعم وبعد في نادي الموسيقى غنيت لفنان كان من أشد المزاحمين مع هاني شاكر الله يرحمه كان ثنائي هذا هو اللي كان معناه يزاحم في عبد الحليم الله يرحمه كانوا في الفترة هذيك أصوات جميلة من بينهم هذا عبد اللطيف التلباني اللي هو مات صغير
0: الله يرحمه
1: معناها الله يرحمه عبد اللطيف التلباني كان عنده مجموعه اغاني وانا احفظت له فالاغنيه الاولى وقت طلعني الكل ما هذا بهتين يسمعوا في الاغنيه معناها زيد في العاده وقت الواحد يدخل ويجي سمعنا حويجه باش يسمعك حاجه مثلا
0: اي حاجه
1: متعارف علي
0: بالضبط
1: موجود انا غنيت لهم اغنيه معناها حاجه شكيتهم في حاجه اختيار صعب معناها
0: شنو كانت ردة الفعل بربي
1: والله ما نعرفش أو تحب تسمع مطلع منها بس
0: انت
1: ردة فعل نتاعها وهي ردة فعل نتاعك انت تو.
0: يلا يلا يلا تفضل تفضل اكيد مجال مفتوح ليك.

0: زي سهرانة زي حيرانة زي سهرانة زي حيرانة زي لا طالع عليه وفيها موسيقى جميلة جدا يعني. كنت هذه الأغنية اللي من خلالها عزيزي العيشي اقتنع طبعا
1: طبعا ما عندوش حل آخر ما عندوش حل آخر غير أنه يقتنع
0: نعم ودخلت تلت الغمار المباريات بين المعاهد ولا المعاهد ياخو في الجوائز من خلال خاصة في الجانب الموسيقي وعنا فرقة موسيقية وعنا بشوي بشوي من غادي
1: دخلت
0: فرقة مدينة تونس من خلال الظهور ذاك في النادي بالتالي معناها كانت ديكلونشمون تاعها هو أغنية قدمتها أنا اللي هي أغنية هذه تعرف من خلالها معناها عزيزي العيشي على إمكانياتي الصوتية ودخلت غمار المجال الموسيقي هذه
1: معناها نجم نقول
0: ثم نقطة أولى معناها
1: أكيد متحدين. أكيد بالطبيعة نجم نقول معناها أنه عزيزي العيشي يرحمه هو ربما مكتشفك الأول
0: نعم عزين لا يرحمه لأنه أنا في الفترة هذيك كنت بصراحة كنت نعيش في ظروف صعبة شوية لأنه عندي خويا وقتها توفى لا يرحمه
1: ويصغرني
0: مع مين بالتالي الفترة اللي مريت بها بعد وفاة خويا يرحمه معناها كانت صعبة شوية فبالتالي معناها دخولي للغمار هذايا
1: عاونك شويه باش تخرج منه
0: هو الشجن اللي لقاه في صوتي بحكم ربما الظرف اللي انا عايشه
1: أكيد.
0: وبحكم معناها كل المشاعر وكل الاحساسات هذيك كان عندها دور معناها في ومهم جدا انك تلقى زاد شكون يرافقك في بدايتك
1: يامن بيك ويرافقك ويوصل معك الطريق
0: هي الحاجه الاولى اللي تنجم تخليك تمشي في الطريق الصحيح او تحيد عن الطريق نتاعك نجم تكون مثلا من الضربه الاولى تمشي في مسلك اخر
1: صحيح.
0: مسلك تولي مثلا ما نعرفش انا قول واحنا تستهويك الاماكن المفيد تمشي تغني في اي مكان وتدخل في الجانب التجاري وتسيب قرايتك وتسيب كذا فانا هذا ما كانش بالحق مع تازين
1: هذا مش طريقك اكيد هذا مش طريقك اللي انت خذيت عهد على نفسك من اول خطوه خذيت الطريق اللي انت حبيت تمشي فيه باش تكون متفرد وبالفعل كنت متفرد وحتى ولو انا ديما نقول رغم انه انا اعلاميه ولكن ديما نقول صالح حميدات ياسر يظلم الاعلام ياسر صالح حميدات مظلوم في الاعلام ولكن أغانيه ولكن كل ما قدم معناها ما بخلي بصمة كبيرة برشا معناها إن شاء الله ربي فضلك ويطول في عمرك وتقدمنا أكثر وأكثر لكن بالمقارنة معناها لليوم البرشا أصوات تشوفوهم ساعات تبدأ أنت وحدك تتسائل شكون وهذا السيد اللي في التلفزة الليلة نتفرج فيه أنا ما نعرفوش حتى كان أنا إعلامية ونخدم في الإعلام أحيانا والله نتفاجئ بوجوه ما نعرفهاش الأصوات حدث ولا حرج فمعناها تلقى نفسك بالرسمي تسأل في سؤال وينهم الفنانين متاعنا اليوم وينهم الأصوات هذوما اليوم وأنت كينك معناها متنبأ بها الحكاية هذية وين احنا باش نخلطوا فأنت اخترت طريق اللي مشيت رغم أنه كان صعب ماهوش كان سهل اختيار كان صعب جدا ولكن مشيت فيه ومازلت مواصل فيه من أول خطوة إلى يومنا هذا فكما نقول معناها صالح حميدات الفنان المبدع المتفرد بعد سي عز الدين عيشي الله يرحمه اللي نجم نقول هو مكتشفك كما قلت انت معناها في مجال الموسيقى من الشعراء الغنائيين معناها شعراء التوانسه بالطبيعه لانه عندك اعمال زاده مع فنانين عرب مع ملحنين تونجيو التجربه هذه بعد شويه شكون اول شاعر غنائي تونسي تعاملت معه
0: والله هي اول شاعره
1: شاعره
0: نعم شاعره هي اللي انا ما نعرفهاش العفو معناها مدام دريدي معناها بصراحه الحق
1: هي سمعتك وهي طلبت تغني لها
0: لا ما سمعتنيش هي اللي عطت الكلمات لسي عز الدين وقدرت سي عز الدين طريقه العمل نتاعو هي طريقه محترفه جدا يعني بالتالي هو خاطر سي عز الدين هو دخلني فرقة مدينة تونس الموسيقى العربية
1: فهمتك
0: لأنه يعني فرقة مدينة تونس هي كانت أهم فرقة في تونس اللي كان يشرف عليها سي محمد قرفي يعني فالفنانين الكلهم كانوا يحبوا يتمنوا أنه يدخلوا الفرقة هذه أي
1: أنت محظوظ معناها أنت محظوظ إذا أنت موجود فيها
0: كنت نغني فردي أنا وكان رعب الجواد وذكريات ووقتها بعدها زاد جت أمينة فاخت جت تم عديد الفنانين اللي حبوا يدخلوا الفرقة هذه. وكنا نعمل عروض شهرية في مسرح البلد، يعني كانت الفرقة هذه اللي تمولها بلدية تونس. وسي محمد القرفي نجح في إقناع البلدية في أنه تمول الفرقة هذه كما مولت فرقة المسرح، فرقة مسرح مدينة تونس. فكانت فرقة مدينة تونس الموسيقى أول فرقة يعني احتضنت يعني تنجم تقول الموهبة نتاعي عن طريق تاع الدين العيشي، لأنه يعني بعد ما اكتشفني في النادي الموسيقى وبين المعاهد وفي المراحل اللي تعديت بها هذيك المباريات لغير ذلك، دخلني للفرقة. وكانت وقتا نذكرها مباشرة بعد حصولي على البكالوريا يعني، ودخلت الجامعة. بالتالي معناها كانت الفرقة اللي هي معناها دخلت بها غمار. فالكلمات أنا بالنسبة لي أنا ما كانش عندي علاقة أنا بالشعراء،
1: فهمتك.
0: بالتالي كان سي عز الدين وقتش وليت عندي علاقة بالشعراء، اللي أنا وليت ننتج لنفسي، وليت أنا بعض ألحان لحنها، أو أنه ولدت عملية الانتقاء أنا أقوم بها. لكن في المرحلة الأولى
1: يعني في شكل كأنه سي عز الدين يرحمه هو اللي تبنيك فنيا.
0: طبعا تبنيني هو، يجيب هو يعني يختار ويعرف أنا شنو الذوق نتاعه هو ذوقي أنا، خاطر ما عنديش ذوق قدامه هو، لأنه في الأخر ونعرف. أنا أتذكر أول أغنية غنيتها في فرقة مدينة تونس مثلا الحان سي عز الدين عايش، وانت برنامجك أول
1: وين كنت باش نسلك توا أول وقفة على المسرح، دونك جاوبني.
0: أول وقفة على المسرح غنيت أغنية بعنوان رغم الهوى المستحيل.
1: رغم الهوى المستحيل
0: هذه من الأغاني معناها نسميها الأغاني العندليبية معناها، لأنه عز الدين الله يرحمه سي عز الدين يعني لحنها على طريقة يعني طريقة شرقية جميلة جدا، وفيها ثلاثة مقاطع ورائعة الأغنية هذه.
1: وأنت زادة من معناها وقفتك على المسرح وأدائك وصوتك ونبرة صوتك وكلها زادة عن دليبية، معناها صحيح ما نحيوش ما نلغيوش الشخصية الفنية لصالح حميدات وهذا يفخر لنا والصوت التونسي هذايا، ولكن ما فماش اثنين ينجموا معناها يختلفوا على أنه وقفة صالح حميدات على المسرح هي وقفة عبد الحليم حافظ. يعني حتى التو المقطع شفت اللي غنيته توا طالع صغير اللي غنيته هنا، بالفعل راهو انت غمض عينيك وتسمع صوتك فقط كأنه عبد الحليم حافظ يغني مش صالح حميدات. وطبعا كما قلت نرجع ديما صالح حميدات فخر الأغنية التونسية، ومانيش نلغيو في الشخصية الفنية التونسية المحترمة، ولكن صدقني صوت عند ليبي بأتم معنى الكلمة.
0: الحمد لله، هو معناها لهنا هي مدرسة في نهاية الأمر،
1: ما فيش
0: وحتى الملحنين معناها المقتدرين كانوا معناها بيعرفوا يلحنوا بطريقة من غير ما يسقطوا في أنهم يعملوا الكوبي كولي ولا يعملوا حاجات يعني، لكن كان ثم روح، هي روح شرقية معناها. وهذوما الملحنين هذوما اللي كان من بينهم سي عز الدين العياشي الله يرحمه، وكان زاد سي حمد بن عثمان اللي كان حتى الموشحات. حمد بن عثمان لحن موشحات مثلا، تم قير روانيات هذه موشح قدمها فرقة مدينة تونس معناها، الكورال قدمته كذا معناها رائع معناها لحن سي حمدي معناها على طريقة الموشحات كما مال الكاسات اللي موجودة المعروفة عربيا وعديد. فهناك ملحنين مقتدرين في تونس راهو يلزمنا ما نعرفش أنا الذاكرة الفنية والموسيقية تاع تونس. نرجع كلامي قلتو أنت قبيلة، للأسف أنا قبيلة ما حبيش قص عليك، لكن مش أقول لك راهو الدعاجي لا يرحمه أنا نقول لهم راهو يزم تعملوا له صنبة في تونس، لأنه نحب ولا نكره الفنانين في تونس راهو من نعطيهم قيمة لا بعد ما يتوفى. معروفة هذه معروفة. عم لادي جويني نتذكره، أنا كنت صغير قريت في ابن شرف، معناه كنت نتعدى من باب سويقة وقت نروح وإحنا مثلا نقاش الكار ولا حاجة من ابن شرف نمشي نروح على ساقية نقص على باب سويقة ومن غاديك أنا هبت حتى لتونس نسكنوا. فكنت راه ملادي جويني معناه بالقفه نتاعه ويتعدى ويمشي معناه، ولا واحد يتلفت له ولا كذا. ملادي جويني بعد ما توفى الله يرحمه ولا الهادي جويني ولا ياخذوا له في الاغاني نتاعه والموسيقى نتاعه ولا دونك احنا شعب للاسف عندنا ذاكره قصيره جدا، عندنا احنا لا نهتم بالمبدعين نتاعنا، عندنا اشكاليه كبرى في التعامل مع الابداع،
1: وعندنا ثقافه تكريم الموتى زيدا.
0: الاشكاليات الكبيره اللي نعيشوا فيها كمجتمعات وكشعوب ربما كي نقارنوا، انت تو اليوم كي تعمل مقارنه تقول علاش الفنانين المصريين معروفين اكثر منا، لانه سينما جابتهم قربتهم، لانه الاغاني وبعديد العديد الاشكال الثقافيه والاهتمام الكبير بهم وانه يخدموا لهم على الصوره الى غير ذلك. احنا لا، احنا لازم انت تتعدى تعمل امباساج هيك كيما جاء، وبعد كان حب ربي في الاخر باش يجي نهار يتذكروا اه والله كان في السنوات كذا فنان وفنان اسمه كذا واسمها كذا وتقدم كذا. هذا وكانما هكا معناها كانما يلزم تكون العمليه كذا، هذا لازم يصلح.
1: يلزم اكيد في شك. مهرجان الاغنيه ليك معاها اكثر من ذكرى، فخليني نسالك في معليها المهرجان هذايا، اول دورات المهرجان، اول حضورك في مهرجان الاغنيه، ونعرف حضورك راه في السنوات نتاع معناها قمه نجاح الاغنيه التونسيه، وعندك معناها حضور مميز ومتميز في مهرجان الاغنيه في اكثر من دوره. ذكرياتك مع المهرجان.
0: اول دوره المهرجان الاغنيه كانت سنه 90.
1: اي
0: سنه 90، وكانت الدوره الرابعه في مهرجان الاغنيه التونسيه. اول اغنيه شاركت بها كانت مع مجموعه عشاق الوطن.
1: اي
0: والاغنيه هذه كانت بعنوان الغاره.
1: الغاره
0: هذه تحكي على غاره حمام الشط، وكان حدث كبير، وكان الدكتور فتحي القاسمي معناها اللي هو استاذ حضاره عربيه واستاذ متميز، دكتور معناها يكتب جيدا، نحب نحييه بالمناسبه لإذاعتكم. معناها فتحي القاسمي صور تقريبا الحدث بالقصيده،
1: من خلال القصيده،
0: من تحت انقاض العماره بين اكوام الحجاره ابصرت عيني الحزينه شاره النصر المبينه بين هاتيك الرمال عند بحر لا يزال يذكر أطوار غارة سلبت منا العذارة سائر في الدرب أقسم يا وطن لست أرجو غير حبك كلا لن فيك لا أخشى القساوة والمحن أنا قد عشقتك في السريرة والعلن أنا قد كفرت بمن لأرضك قد رهن من حالف الأعداء أو قبل الثمن. بالتالي أغنية كما هذه في المسرح البلدي في تونس عام 90 صنعت الحدث.
1: زيت.
0: أغنية كانت في معناها رائعة جدا، تنفيذ كان رائع، فرقة الموسيقى فرقة الإذاعة والتلفزة معناها، وثم لي دو سولو نتفكرهم بالكدايه نتاع شلول الجلاسي بتاعو بالناي وبالكمانجا بشير سلمي، كانت معناها دو سولو ما سمعتش منهم انا بالحق،
1: وكان تجويزة مهرجان الاغنيه.
0: نعم.
1: كانت حاجه هايله برشا.
0: نعم هذا كان اول ظهور في مهرجان الاغنيه، وكان كان ظهور طريف لانه لاول مره تدخل الاغنيه الملتزمه في مهرجان الاغنيه.
1: اي صحيح،
0: وكان ثم معناها تخوف كبير، وكان ثم تردد، وثم اشكاليه لانه عام 90 كانت الامور مش واضحه برشا، معناها كانوا خايفين.
1: صحيح كان ثم شويه تضييق.
0: نعم كان ثم برشا تضييق، لكن في الاخر معناها اللي فرض نفسه هو القيمه الفنيه للعمل.
1: ذكرت
0: عبد الحميد بالعالجية الله يرحمه لما سمع الاغنيه بالسولفيج يقرا في الاغنيه معناها وين من فيها، قال لي ابداع هذيك مش عملتها، قال لي الاغنيه هذي. قلت له سي عبد الحميد عملناها معناها صدقني معناها، وليكزيكسيون تاعها بالموسيقى كانت رائعه جدا. بالتالي معناها الظهور الاول كان سنه 90 طبعا بعد
1: اول مشاركه كان سنه 90، وبعد جات اكيد مشاركات اخرين.
0: نعم
1: وحضورك
0: نعم
1: كان جميل جدا. يظهر لي زاد شكرا ابي من واحده من سهرات مهرجان الاغنيه.
0: مهرجان الاغنيه طبعا ديك ذكرها ممكن في الالفينات.
1: اي صحيح
0: الالفينات
1: صحيح.
0: الاغنيه ديك شكرا ابي عبد الكيف العادي الله يرحمه يعني لحنها. كلمات صديق احمد الشايب اللي انا نحب نشكره على تكريمه، لانه في رمضان السابق معناها احمد الشايب هو كان يشرف على مهرجان يعني جميل جدا اسمه قناديل باب بحر في صفاقس، معناها وتم تكريمي في سهره رمضانيه معناها، والحق كانت متميزه معناها.
1: جيد احنا ماذا بينا نعرفوا اول تكريم وبعد نمشيو للتكريمات اللي بعد جات، لكن اول تكريم في مسيرتك الفنيه صالح تذكروش؟
0: والله
1: نسيت شوي
0: نسيت، ممكن بالنسبه لي انا الحق كل حضور معناها او مشاركه كان بالنسبه لي انا يعد معناها كان
1: تكريم،
0: لكن التكريم اللي هو قاعد ثابت هو كان في الحق
1: التكريم تحدثت عليه مؤخرا. اي
0: لا التكريم ذاك في رمضان يعني طبعا كان في صفاقس تكريم مشكورين عليه بصراحه. نحب نشكر صديقي احمد الشايب معناها لانه صار فيه نوعا ما التركيز على مسيرتي كاملة يعني تقديم لكل المراحل اللي عديتها. لكن ثم تكريمات أخرى اللي كانت عندها خصوصية، مثلا تكريمي في مهرجان الأغنية المخصص لغزة
1: دورة فلسطين
0: في مدينة الثقافة، كان هناك تكريم مهم بالنسبة لي أنا في السنوات الأخيرة عملاول معنا في المسرح في دار الأوبرا يعني مسرح الأوبرا مدينة الثقافة. لا أتذكر تكريمات أخرى لأنه ما خبيش عليك ليلى أنا راني أولا ساعة معناها بعيد على أجواء التكريمات. علاش؟ لأنه ربما لهنا الحضور الفني مربوط معناها بعديد المسائل من بالتالي التكريم عنده نكهة أخرى. أنت لما تكون أنا مثلا اليوم نعتبر روحي مكرم يعني وقت اللي نشارك في برنامج اللي هو مثلا المنشط يعطيك الحظوة نتاعك يعطيك القيمة نتاعك كذا هذاك التكريم ماهوش مناسبة يعني يتم الإمضاء فيها بحضور بشكل معين بقدر ما هو فرصة يعني تنجم تكون نقطة تبرز يعني الماضي والحاضر والمستقبل عن الشخص هذاك. هذا الأهم بالنسبة لي أنا.
1: وهو كذلك أول تعامل مع ملحن ماهوش تونسي يظهر لي مع نصير شم، ولا عندك ملحن آخر بديت
0: معه؟ نعم، نصير شم. وكان احنا تقابلنا في بغداد وتواعدنا معناها بعد ما تقابلنا وطلعت على الأغنية معناها صامتا
1: أعلن حبي
0: يعني إبراهيم زيدان يعني اللي هو شاعر تقابلت معه في بغداد. روحنا وتعهدت مع نصير وسجلناها في استوديو لوتي بوشنايق الأغنية
1: وهي موجودة يعني عندنا. أي
0: نعم كانت أول أغنية معناها نصير يلحنها غناء يعني هو كان معروف يلحن الموسيقى فقط.
1: أي في حياتك كلها صالح نصايح يعني إنسان اللي يخوها في حياته تذكر شي أول نصيحة في حياتك من عند شكون خذيتها وربما نصيحة يعني مازلت تمشي بها لتوا معناها وتصير بها في حياتك؟
0: نعم معناها وأغلب النصائح أنا نأخذهم من المحيط نتاعي، المحيط القريب طبعا عائلتي معناها بابا رحمه معناها ماخذ برشا أنا من بابا. شنو اللي ماخذ منه؟ ماخذ منه التعويل على النفس يعني أنه بابا علمنا أنه من نكونوا دائما يعني نعملوا على رواحنا مثلا كيفاش ممكن كل المكابدة ونوعا ما انك تحرص على انك تنجح بامكانياتك تحاول كيفاش تعمل على روحك كل يوم معناها هذه حاجات تعلمتها معناها من المحيط نتاعي القريب. طبعا الحياة هي مدرسة في كل خطوة مثلا تعلمت برشا حاجات في مرحلة الدراسة تعلمت في مرحلة العمل زاد من عديد الأشخاص اللي اشتغلت معاهم مثلا لليوم معناها نعترف لهم أنه ناس تكونت معاهم لأنه كونوك لأنه يخليوك معناها تتحس أنه بالحق أنت هما بجنبك وزيد معناها يخليوك معناها تخوض التجربة ويتبعوك بطريقة أنه ما يحسوكش أنه خايفين منك أو غيرين منك حزينك إلى غير ذلك. وطبعا هذوما قلة معناها للأسف ما همش برشا
1: صحيح.
0: لكن النصيحة بالنسبة لي أنا الحق خذيتها من عديد الناس واليوم والبارح وغدوة دائما الإنسان يحتاج إلى نصائح وإلى لأنه في الأخير إحنا راهو
1: ما أنا إلا بشر
0: لا ندعي في العلم فلسفة.
1: وهو كذلك أول قرار مهم خذيته في حياتك صراحة تذكر
0: أول قرار خذيته ممكن في علاقة ما بين الغناء والموسيقى والعمل أنه ما خليتش العمل ما خليتش المجال الغنائي يسيطر على حياتي الخاصة وعلى العمل اللي انتهي بالتالي كنت معناها عامل
1: نظمت أمورك يعني أيوة.
0: نظم أموري إلى درجة أنه معناها معروف معناها صالح يقول لك الهاوي المحترف
1: أي. صحيح.
0: لانه هاوي لكن ندخل دخلت غمار مهرجانات وليت نخف الجواز معناه وانا هاوي بالتالي وليت قلقت المحترفين علاش لانه يقول لك هاوي يخدم يدبر في راسه من هنا ولكن هاوي داخل هاوي معناه يزحم فينا بالتالي معناها دخلت بعقليه انه الهوايه هي قمه الاحتراف بالتالي عملت مسافه ما بين مسافه يعني ما بين الحاجتين هذوما كانت حاجه مهمه معناها قرار خديته ما خدتش الاغنيه التجاريه بصراحه ما كنتش معناها مثلت انه نعيش بالفن هذيك حاجه حاجه معناها كانت بعيده عليا طبعا ما عمري ما خممت فيها والى اليوم معناها نحاول كيفاش الانتاجات الفنيه نتاعي اللي عندي نحاول كيفاش نخرجها معناها بتاريختي هذا هو معناها الإنسان الحياة تستمر
1: وهو كذلك ما في شك هو الحقيقة برشا نقاط ما زلنا حبينا نرجع بها أول السطر ولكن الوقت خاننا وتعدى بسرعة لكن إن شاء الله يا ربي في مناسبات إذاعية قادمة تكون معنا نرجع لحواراتنا العادية لأنه سعيدة جدا أن نعرف جديدك ونعرف وكنت سعيدة أكثر بعودتك للساحة الفنية التونسية اللي أكيد بلاستيك ديما موجودة ديما وديما أحنا ننتظرها رحلة على درب الفن مشاهة خطة ثابتة فنان القدير وضيف صالح حميدات اللي من خلال نقطة أول السطر فتحنا أدراج الذاكرة وصندوق ذكرياته وفتحنا قلبه كذلك وتحدثنا معه على برشا نقاط اليوم تعرفنا عليها مع الفنان صالح حميدات نشكرك برشا صالح يا خوب خاطر كاتيك ألف صحة ونلتقي إن شاء الله في مساحات إذاعية قادمة
0: يعني الشكر موصول لك انت لكل مساعديك وحاتم يعني وكل معناها الزملاء اللي معك يعني في انجاز هذا البرنامج الجميل تطوين
1: يعطيك الصحه شكرا لك نلتقي ان شاء الله في مساحات اذاعيه قادمه كل التوفيق لك ان شاء الله يعطيك صحه شكرا لك رشيد بوزاخر في الاخراج الفني
2: نقطة أول السطر في البداية كان السؤال وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المضيئة في مسيرة إنسان نقطة أول السطر ترسمها معكم ليلى بعجيلة